0: جرب
1: اي جرب.
0: هاد التنوع عطاك واحد الحرية كبيرة.
1: هاد التنوع هو اللي خلاني نتفرد بالاسلوب ديالي، يعني كون ما كانش التنوع غنبقى ديما محصور في واحد الاسلوب وما غنلقاش ما غنخرجش منه.
0: نعم.
1: يعني كنجرب مره كنجرب هذا الستيل، مره كنجرب هذا، مره كنجرب هذا، وبهذا التنوع هذا قدرت نخرج بواحد الاسلوب ديالي اللي تفردت به.
0: المتلقي كيفاش شاف هاد النوع الجديد اللي قلتي انت اول واحد اللي تخدم عليه هنا في المغرب؟
1: المتلقي كان بالنسبه لي هذا،
0: واش كاين خارج المغرب ولا عارف المغرب؟ هذا اختصاص هنا في المغرب.
1: لا كاين خارج المغرب، ولكن كاين بحروف كاليغرافي اللي هي ماشي عربيه، رومانيه، حروف رومانيه ماشي عربيه، ولكن حاولت ما امكن اني ندخل الكاليغرافي مع الجرافيتي مع التعبيري وهذا. الو هاد لو ستيل هذا فاش كنحط مثلا طابلو في المعرض كيكون شي حاجه اللي مميزه، وناخذ على سبيل المثال المعرض الاخير اللي تقام في مدينه طنجه هنايا قبل يومين بعتقد من تنظيم الفنانه مريم النجاح. اللوحه ديالي دارت واحد سوكسي وعجبت الناس بزاف، وكان واقفين حداها الناس بزاف وكيصوروا، لدرجة أنني ما قدرش نتحرك محل الطابلو ديالي بكثرة الناس اللي عجبهم لو ستيل
0: وفهموا.
1: بطبيعة الحال كاين اللي كيفهم، كاين اللي كيقراها بلو ستيل ديالو، كاين اللي كيطلب مني أنني نشرح ليه شنو المعنى ديالها بعد الرموز، وبطبيعة الحال كنشرح ليهم وكيكملوا من عندهم وكياخذوها بفكرة ديالهم.
0: هاد الرموز تخدم على الكاليغرافي وعلى ستريت آرت، واش مدخلتها مغربيت الأعمال ديالك؟
1: الخط المغربي حاليا انا في صدد الخروج بواحد السير جديد اللي هو ندخل في العوض ما نخدم مثلا بالخط السنبولي ولا الخط الوسام. انا بصدد انني نخدم على الخط المغربي والمغربي المبسوط، وندخل في العوض ما ندخل الوجوه ديال النساء اللي هما مثلا اما فلسطينيه ولا غجريه. كنفكر أني ندخل نساء مغربيات، ندخل مرأة شمالية، ندخل مرأة أمازيغية. هو المرأة بصفة عامة هو الموضوع، هو الباز ديال المواضيع ديالي، ديما كنخدم على الوجه ديال المرأة. ومنه كنتحدث على مواضيع اللي هي كتخص المجتمع.
0: واش هاد التنوع عطاك حرية أكبر نتايا خلال هادشي اللي تتخدم عليه نتايا؟
1: طبيعة الحال مادام أنك تفرد بواحد الستيل ديالك كاين الحرية، وكاين بزاف ديال المواضيع إن شاء الله من هنا القدام غنخدم عليها.
0: واش كتخدم على الإحساس ديالك ولا على الإحساس ديال الناس ولا الناس اللي حواليك؟ أنت تبغي ترسم شي حاجة
1: اللي كنبغي نرسم؟ طبيعة الحال كتخدم بالإحساس ديالك والناس اللي دايرين بك، يعني العائلة. الطابلو كتخرج فيه هذيك لاتوش ديال ديك لاسوسياسيون اللي كنتي فيها، واش كنتي معصب، واش كنتي فرحان. واللوحه ديالي كاين في اللوحه ديالي اللي كتبين هذا الشيء.
0: واش الفن بالنسبه لك وسيله تعبير ولا علاج؟
1: بجوج. بالنسبه لي هي وسيله تعبير، كنهضر بها، كنطرق بها المواضيع الاجتماعيه، وبنفس الوقت هي علاج. يعني الا لقيتيني مثلا مقلق ولا شي حاجه كتلقاني في لاتولي ساد عليا وخدام ولاقي راحتي انني مع الالوان ديالي.
0: انت ترسم بالليل بالنهار ولا
1: غالبا كناخذ الليل لانه فيه الهدوء.
0: شنو اكثر احساس اللي صعيب انك تترجمه في لوحه فنيه؟
1: الاصعب احساس ما نقدرش نقول لك كاين شي احساس اللي غلبني، ولكن كنحاول ما امكن انني نترجم داك الاحساس بطريقتي انايا.
0: واش اللوحه تقدر توصل رساله بلا شرح؟
1: طبيعه الحال، لانه اصلا الفن هو ميساج بلا ما ميساج بدون حروف. يعني الواحد الا كيشوف الطابلو كيقراها بطريقته قد يوصل ليه الرساله اللي هو باغي يقراها في الطابلو. بطبيعة الحال هو اللوحة إلا ما كانش رسالة ما عندها حتى شي معنى.
0: بحكم تفنان تشكيلي خدمتي بالأركليك بالزيت الباستيل، يعني واللائحة طويلة، شنو الفرق بيناتهم بالنسبة لك أنت يا من تبغي تخدم اللوحة؟
1: بالنسبة لي على حسب لو ستيل اللي غنخدم به. بحال مثلا حاليا أنا وليت كندمج ما بيناتهم تقريبا كلهم. تقد مثلا طابلو تلقى فيه تقنيات مختلطة، تقد تلقى فيه الأكريليك، تقد تلقى فيه الويل، تقد تلقى فيه الحبر، تقد تلقى فيه بزاف ديال الحوايج.
0: شناهي أقرب تقنية القلب ديالك انت هي اللي قريبه لك بزاف
1: هي الاكواريل.
0: الاكواريل شنو هي الاكواريل اللي ما تعرفش شنو هي الاكواريل؟
1: الاكواريل هي الصباغه المائيه على ورق. وبالنسبه ليا
0: هي اللي تتبدا بها لا باز في الاول.
1: لا هي كتخدم على الورق ومن بين الرواد ديال الاكواريل هنا عندنا في المغرب هو عبد الفتاح قرمان، كنوجد ليه تحيه من هذا المنبر هذا. الاكريليك ما عندكش مجال للغلط، الا حطيتي لاكولور ما عندكش كيفاش خاصك تبدل الطابلو كامل كامل الا غلطتي
0: ياك.
1: ما كتخدمش على الطوال، كتخدم على البابي.
0: كيفاش تبدا عندك نتايا العمل على لوحه؟ واش بفكره ولا احساس؟
1: هو العمل قبل ما يبدا كيكون بزاف الوقت ديال التفكير، بزاف الوقت ديال البحث ديال الريسيرش، حيت ما يمكنش تجي تحط واحد الطابلو وانت ما عندكش فكره على هذاك الموضوع اللي غتحدث عليه ولا غتطرق ليه بداك الطابلو. الوغ كاين بحث قبل من الطابلو، عاده من بعد كدوز للمرحله ديال الانشاء ديال اول حاجه السكتش هو الاول، من بعد كتحط لا باز ديال لي كولور باش تفالوريزي دوك اللوان اللي غتعطي، من بعد كتبدا تحط خدام بشويه بشويه على حساب الوقت، ومن بعد كتحط لي توش لي ديغنيغ توش.
0: شحال كتاخذ لك نتايا اللوحه من الوقت ديال
1: مثلا الطابلو الاخير اللي رسمت ديال الفلسطينيه؟ خدمني تقريبا شي 36 يوم.
0: 36 يوم
1: هو الا جينا نحسبوها بالساعات تقريبا كنخدم الليل كامل تقريبا، وبعد ما كنبدا بكري.
0: نعم، نمشيو لواحد المحور اخر اللي هو التكنولوجيا والفن. انت خدام في مشاريع فيها التكنولوجيا، كيفاش كتشوف انت هالتطور في هادشي اللي خدام عليه انتيا؟
1: انا كنشوف التكنولوجيا بالنسبه للفن هو عنصر مهم. سيرتو حنا الشباب المعاصر اللي كيدير الفن ضروري يكون عنده تكنولوجيا، وضروري انه يكون كيميتريزي التكنولوجيا.
0: واش التكنولوجيا تقدر تغير الفن؟ هادي يقول لك
1: تقدر تغيرو. علاش؟ حيت مثلا الا كنا نشوفو الطابلو مثلا كيفاش كيترسم من شحال هادي قبل ما تكون تكنولوجيا، كانت المعاناة باش يرسم طابلو، وكان الفنان كيعتمد على داكشي اللي عنده بلا ما يحتاج لشي مساعد، شي طرف اخر مساعد ليه. حنا دابا التكنولوجيا سهلت لينا كلشي، غير اللي ما بغاش يولي فنان.
0: واش الفنان خاصو يواكب الرقمنه؟
1: اكيد
0: ياك.
1: اكيد، لانه الفنان اللي ما كيعرفش ميتريزي الرقمنه انا كنقول ليه هربان عليك بزاف.
2: فنون في بلادي The best of.
0: معنا المعلم نبيل سانسي، مرحبا بك.
3: الله يبارك فيك.
0: كيف داير؟ بخير معلم؟
3: الله يلا بخير الحمد لله.
0: ستيلي انت يا معلم، ستيلي عاوتاني نضادر وداك الشيء نضادر داخلين في ال
3: ودابا حنا كنعيشوا في 2026.
0: اييه،
3: دونك 2026 كيف ما كتعرف سي العصر الجديد.
0: نعم،
3: دونك كتحاول تدير ما بين الماضي والمستقبل والحاضر اللي هو انت.
0: نعم نعم،
3: كتعطي فيه حله جديده.
0: نعم، البدايه ديالك مع التكنولوجيا متى بدات؟
3: بدات في الدار مع الاب ديالي حسن مصندوم مقدم، والوالد والاخ ديالي حتى هو معلم، وحنا عائله فنيه زعما. بدات في الدار.
0: نعم، يعني بديتي من الطفوله ديالك داخل عائله قناويه وخديتي منها داك البعد الانساني والفني. شنو تتعني لك انت الموسيقى ديال قناوه؟ واش فقط موسيقى ولا اسلوب حياه ولا ذاكره روحيه ولا شنو؟ المعلم
3: قناويه بالنسبه لي انا ماشي هي مدرسه روحيه، حيت الا مشيتي مثلا مي كتسافر على برا كتلقى عندهم مدارس روحيه بحال يورومبا بحال اليغوا بحال طومبوره في قطر بحال دونك غير الاسم اللي كيتختلف. هي واحد المدرسه روحيه اللي كيجيو لها الناس اللي عندهم امراض نفسيه وكيتعالجوا من هذوك لي تروما اللي عندهم. اترافاي التكناويت.
0: اترافاي التكناويت تيجيو الناس من الخارج.
3: كيجيو الناس من الخارج بيان سور، هما ما كيفهموش.
0: واش هي اون ثيرابي؟ هي بحال ثيرابي.
3: ثيرابي
0: كاين اللي تيتكونيكتا مع تكناويت، وكاين اللي ما تيتكونيكتاش مع بحال تدير اليوغا، كاين اللي ما عندوش مع اليوغا، وكاين اللي فهمتيني. دونك شنو اللي ناقص الناس ما تيدخلوش في داك الحاله ديال الترونس ديال
3: هما الافكار والمعتقدات اللي عندهم. لان الانسان علاش ما كيدخلش في واحد الحال اللي كنسميو حال؟ حيت عنده واحد الفكره او معتقد. دونك ملي كيدخل صافي كيلقى راحتو في هذيك التكناويت وكيقول واو شي حاجه اللي زوين هادشي، ماشي هو اللي كنت كنعتقد او لا كان عندي فكره.
0: انت امتى شعرتي لاول مره بان الفن ماشي مجرد شغف بل القدر والمسار ديال حياتك انت يا المعلم؟
3: امتى شعرت به بالضبط بالضبط بالضبط؟ هو باش كنت مسافر لواحد البلاد وكان هزني الحال وصاحبي اللي كان معايا تما ماشي هو مغربي وهو في الحال وعرفني انني في هذيك وصلت لواحد المرحله وقال لي شوف انا بين انا باجيك وغادي نديك معايا لواحد المكان تشوف هما تما كيديروا الحال ديالهم في قطر عندهم حال ديالهم سميتو طنبوره بحال تاغناوي عندنا حنايا مشيت مع عندهم تمايا الداني لواحد الصحراء حيت عندهم داكشي ممنوع الليلات ممنوع ودخلت مع الصحراء ديري القياطن كنشم ريحه البخور بكيت قبل ما نوصل حيت شي عامين وانا تمايا ما عمرني جيت المغرب مو عارفين هنا في المغرب الموسم كنمشيو مع الوالد
0: كنديروا هذاك النوستالجيا
3: فوالا تمايا من
0: الحال
3: مي وصلت تمايا عندهم ليله
0: كيبانوا لي
3: رجعت للدار الموسيقى ديالهم بقات لي هنا زيت القنبري درت الخدمه ديالهم تما باش صافي عرفت بان هذا الشيء اللي كنديروا فيه هو واحد الكنز وخاصنا نحافظوا عليه.
0: نعم دابا انت موسيقي مغني تتالف تتلحن انا خدمت على تقناويت ومزجتيها بالالات الموسيقيه المتطوره الالكترونيك تتعزف على بزاف الالات وتترقص لان قناوي خاصو يكون تعرف يرقص كيفاش تعيش مع هاد الهويات كلهم في الداخل ديالك نتايا
3: فقط موجود فهمتي غير كنحس بداك الشيء بلا جوجمون بلا حتى شي حاجه وكنمشي معاه فيما داني داك الحال انا كنمشي معاه سواء كيمشي ما كنقولش حقا هذا راه الكترونيك خايب ولا تنقول هذا راه راب خايب ولا تنقول هذا راه معاصر خايب كنمشي وكنلقى القناوي ديالي تمايا في الكاراتي كنلقى القناوي في البريك دانس كنلقى القناوي فيما مشيت كاين داك القناوي
0: واش يختلف الاحساس ديالك ملي تكون تتعزف على الجمبري مقارنة مع نقولوا الوتار ولا الطنبورة ولا القراقب ولا
3: ما الحال ما كيختلفش كيتبدل غير الاسم داكشي علاش كنقولوا هو مدرسة روحية
0: الطنبورة ما عندناش حنايا
3: ما عندناش حنايا
0: هذه كاينه في قطر
3: كاينه في الخليج
0: كله
3: جينيرال
0: وهذيك التجربه واش حاولتي تمزجها وتجيبها وتخلطها مع تقناويت
3: كاينه ان شاء الله وغادي يكون قريب ان شاء الله
0: شنو فين تيتلاقاو فين تيتفارقوا الطنبوره مع تقناويت
3: في الحال كيتلاقاو في الحال حيت دابا مثلا بحال مثلا هنا في المغرب بلا ما نمشيو للطنبوره نمشيو هنا في الحال عندنا عيسى وعندنا حماتشة عندنا قناوة قناوة اللي دخلوا لقاو عيسى وحماتشة تما عندهم الحال ديالهم والناس ديال قناوة منين دخلوا للحال ديال عيسى عطاو اللباس عيساوي عطاو الغناء ديال عيسى في التقناويت وعطاو تحمدوشيت في التقناويت فهمتي دونك الا رجعنا للطنبوره باش ما نمشيش بعيد في الطنبوره تما نفس الحاجه عندهم تما لي كولور ديالهم عندهم الاسماء ديال المحلات عندهم البخور عندهم باش كيطلعوا داك الحال والوبجيكتيف كامل اوبجيكتيف واحد
0: في تجربتك من خلال الموسيقى اللي صيفطتي ليا كاين حضور ديال الايقاعات القناويه كاين العيساويه الحمدوشيه كيفاش دير هذا التلاقح بيناتهم نتايا
3: انا كيفاش درتو هو كنت جالس في سيدي علي بالحمدوش واقف الفوق وعند واحد الدار كنا كنخدموا لها كل عام في شحال هذه ماشي كيف ما ولا دابا وهذيك الساعة كنسمع الطيفة دايزة ديال عيسى وطيفة من ورا ديال قناوة وطيفة من ورا ديال حماتة انا اللي الفوق كنسمع صوت واحد قلت ان كاين واحد بون كوما ميوزيكالمو اما في ليسبري انا دوس ليسبري معاهم مشيت مع قناوة بيان سور حيت كنمشي للموسم وتمايا تعلمت الغيطة مع المعلم اللي في فاس وتمايا المعلم ديال فاس الا خدمتي الخدمة ديال فاس ديال الرباني والمجرد ديال عيسى في الليله ديال عيسى ودارو كاين واحد لابارتي سميتها الحمدوشيه كيف ما عندنا حنا في قناو خاصك ضروري تغيطها الوغ مي غيت انا فتح حمدوشيت في الحم في عيسى مشيت عند حماتشة وليت كنخدم حماتشة حماتشة وزيت لوتار وليت كنخدم مع حماتشة فريمون حماتشة لي فري مع مقدمين راه كيعرفوني
0: كنوجهو ان دخلت قناويت في
3: ما في الاول باش تدخل عندهم نتايا كقناوي جاي لعيسى صعيب علاش لان تا هو حال ماشي ما كيقرف دوك غير هما الحال ديالهم صعيب خاصك تحط سيرتو تحمدوشي عندهم هذاك الحال عندهم الميزان صعيب
0: كيدير الميزان صعيب.

0: نعم تبارك الله
1: ديما
0: عليك.
1: كتلقى هذاك الريتم هذاك الشيء ما كيدخلوش.
0: هاد المزيج اللي درتي واش هو قرار فني واعي ولا نتيجة على الطبيعة ديال راحتك الشخصية؟
1: هو على الطبيعة ديال راحتي الشخصية أولا. هو الطبيعة.
0: كيفاش تتوازن انت بين احترام ديال التراث وبين الحاجة ديالك انت كفنان باش تجدد وتبتكر تقناويت؟
1: هو الاحترام صراحة كاين حيت كاين ضروري احنا في تقناويت باش تعلمنا احنا التقناويت تعلمنا بالتربية والاحترام والخلق. أول حاجة خصك تعلم التقناويت. علاش قلت لك أنا الدار؟ ملي قلت لك الدار يعني الدار كتعلم اول حاجه هي التربيه. هذاك القنبري راه محطوط تما كاين المعلم وكاينين قراق بيه وكاين الوقاف. ما تمشيش تمشي تهز القنبري ولا تقول انا معلم. كاين واحد لي زيتاب باش كتكون بعدا غير كويو باش كويو تفرج ولا كل حاجه عندها الاحترام ديالها.
0: هذيك صحه انت لواحد تقول له صحه كويو
1: صحه
0: كويو
1: صحه سي تادير صحه زعما
0: الطرح تتسالي عاتي يقول لك صحة كويو
1: وماشي اي واحد غتقول لي صحة خصو يبرد لك الساكن ديالك باش تقول لي صحة. هادي غير بالنسبة للكويو.
0: دوك انت كمعلم انت تسمع صحة كويو تتقول الحمد لله راني درت داكشي اللي كان خاصني ندير
1: من عند معلم
0: من عند معلم. منين تتشتغل انت على عمل جديد منين تتبدا؟ واش تبدا بالايقاع بالنص بالفكرة ولا الحالة النفسية؟
1: اولا الحالة النفسية حيت خاص لانسبيراسيون لا ريشيرش صمت بزاف.
0: واخا هاد الانسبيراسيون منين تجيبها نتايا؟
1: ديما كنمشي لاكيلتور ديالنا لان كنموت على المغرب. صراحة بلادنا فيها بزاف ما تاخذ. ابخي كنمشي من تقناويت من تحمدوشيت من عيساوة من هوارة من الشعبي من هذا وديك الساعة كنمشي نخدم على ايقاعات.
0: المعلم نبيل السانسي المعلم بدنا نقولوا معلم.
1: انا ما تنقولش انا معلم.
0: لا انت حتى في البيوغرافي ما ديرش المعلم دير نبيل سانسي.
1: نبيل سانسي علاش نبيل سانسي؟ حيت نبيل سانسي.
0: علاش نبيل سانسي؟
1: علاش نبيل سانسي؟ هادي نقول لك بصراحه حيت حنا تربينا على هاد القضيه مع الاب ديالي الله يخلي لي. هو تيقول لينا شوف ما تقولش انت معلم حتى يقولوا لك الناس انت معلم. ما نزيد لا كثر لا صافي
0: قالك هذه وتقدر تبقى تضرب 50 عام عاد يقولوا لك المعلم.
1: حتى الناس خص الناس يقول لك معلم تبرد لهم الساس ديالهم. واش انت الناس ما عارفينش بيك وكاتب معلم كيفاش نيشان طاق معلم او الطاق انايا لا كاين ناس اخرين اللي ضربوا تمام وباقيين كيضربوا في التمار ويطلعوا مع المعلمين غير قرقابو ويجلدوا ما عرفت شنو ويمشيو يخدموا وحانين الراس ولكن واحد النهار غادي يكون معلم. هو عارف غادي يكون معلم.
0: نعم دابا انت الموسيقى ديالك اللي تتخرج كاين تتخدم على التراث القناوي بالموسيقى ديالو اللي خاصها تكون ومشيتي مزجتي بالوان موسيقيه اخرى. لماذا؟
1: علاش؟ حيت كاينين الناس اخرين اللي ما عارفينش الحال ديالنا التقناويت وكيجوجون لينا التقناويت. انا باش كنت صغير كنت كنحشم نقول انا بقناوي تيقولوا طلاب.
0: علاش هادي
1: تيقولوا طلاب تيخرج في الزنقه داكشي والناس عندهم فكره حيت عرفتي المحيط ديالنا ما نخبيوش الشمس بالغربه. دونك انا من الصغر ديالي كنحاول تقناوت نبينه بواحد ايماج زوينه. مشيت للبريك دانس مشيت لهذا وديما في البريك دانس كنشطح عند الفريق. وبالنسبه للدراري ديال البريك دانس اوريجينال واو الدراري ديجا
0: حيت البريك دانس لعبوا بالرجلين بزاف واليدين
1: فوالا. دونك انا ملي كندير شي وان ستيب تو ستيب كندير شي كنطلع شي تنقيزه بحال هكا بالنسبه لهم هما اوريجينال.
2: الفنون في بلادي ذا بيست اوف.
0: مستمعينا الكرام بهذه الحلقة نكون قد وصلنا إلى نهاية البرنامج الذي بدأنا حلقاته الأولى منذ 3 سنوات كانت مليئة بالتجارب المشتركة والعلاقات الجميلة مع ضيوفنا ومستمعينا ستبقى راسخة في ذاكرتنا كما هو الحال مع برامجنا السابقة. وأكيد سنضرب لكم موعد بحول الله في الموسم المقبل على ميديا ببرنامج جديد. شكرا لكم جميعا مع متمنيات لكم بعطلة صيفية سعيدة وإلى اللقاء، لكم تحيات منتظر.

ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية. بين الانتصار والهزيمة نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديان تي في.

0: بين تفاصيل الحياة اليومية نحتاج أحياناً إلى مساحة هادئة نفهم فيها أنفسنا أكثر.
1: أنا سعيد العيادي وهذا بودكاست توازن، مساحة هادئة نناقش فيها كل ما يهم الأسرة، من الصحة النفسية والجسدية إلى العلاقات والتربية، كي نعيش بوعي وطمأنينة أكثر.
0: بودكاست توازن مع سعيد العيادي متوفر الآن على ميديا بودكاست.
2: السهرة العربية.

0: ما بين لحظة غيرت مصيرا وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث تولد الحكاية.
1: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
0: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئا فيك أنت أيضاً.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. موضوع حلقة اليوم: البنك الدولي يضخ أزيد من 600 مليون دولار لدعم التحول الرقمي وتعزيز صمود المغرب أمام الأزمات، فكيف سيوظف المغرب هذا التحول لتعزيز النمو وجذب الاستثمار؟ التفاصيل بعد قليل.
1: ميديا الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: يواصل المغرب تسريع انتقاله نحو اقتصاد أكثر ذكاء واستدامة، وفي هذا السياق تأتي موافقة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 650 مليون دولار موزعة بين دعم التحول الرقمي وتعزيز الصمود أمام المخاطر المناخية والسبرانية، برسالة تؤكد أن مستقبل التنافسية الاقتصادية يمر عبر الرقمنة، وأن الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد ترفا بل أصبح ضرورة لتعزيز النمو وحماية الاقتصاد من الصدمات. لكن يبقى السؤال: كيف يمكن تحويل هذا التمويل إلى قيمة مضافة حقيقية للمواطن وللمقاولة؟ وهل نحن أمام مشاريع رقمية جديدة فقط أم أمام تحول اقتصادي يعيد صياغة علاقة الإدارة بالمواطن ويجعل المغرب أكثر قدرة على جذب الاستثمار ومواجهة تحديات المستقبل؟ هذه المحاور وغيرها نناقشها اليوم مع الأستاذ عبد الصمد الوافي، مستشار في استراتيجية ومشاريع التحول الرقمي. أستاذ الوافي، أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا أستاذ أسماء، شكرا على الاستضافة وعلى طرح هذا الموضوع اللي كيهم الاقتصاد الرقمي في إطار سلسلة الاستثمارات والتمويلات اللي كتهم

0: الجانب والمملكة المغربية.
1: نعم، إذن استثمار أو تمويل جديد بقيمة 650 مليون دولار من البنك الدولي اليوم، إلى أي حد يمكن أن يعكس هذا التمويل ثقة المؤسسات المالية الدولية اليوم في المسار الاقتصادي والإصلاحي الذي يسلكه المغرب في هذا المجال؟
0: في إطار سلسلة الاستثمارات اليوم كنتكلم على استثمار ديال 650 مليون دولار، ليس مجرد دعم مالي عابر ولا رقم عابر، بل هو شهادة في الأول من مؤسساتية من أكبر مؤسسات تمويل على المستوى العالمي اللي هي البنك الدولي. هذه كشهادة كتبين لك المتانة المسار الإصلاحي الذي يسلكه المغرب أو كتسلك المملكة المغربية منذ سنوات. والبنك الدولي اللي كيدير محفظة قروض يعني كتجاوز 400 مليار دولار حول العالم، ما كيقدمش هاد التمويلات بهذا الحجم إلا بعد تقييم دقيق، وكيكون واحد تقييم معمق لمنظومة الحوكمة والإصلاحات الهيكلية ومستقية الشريك الحكومي أو الطرف الآخر الذي يقدم له ذلك التمويل. فهذا الشيء كيجي في سياقين أساسيين، أول السياق الاقتصادي اللي كيعزز هذه الثقة. المملكة المغربية في السنوات الأخيرة حققت نقدر نقولوا جملة من المؤشرات الإيجابية اللي خلاتها وجهة مفضلة للتمويل الدولي، فقد حافظت على معدل النمو كيتراوح ما بين 3-4% سنويا رغم التحديات العالمية المستالية. يعني شاهدنا في سنة 2020 جائحة كوفيد، إلى الحرب الأوكرانية الروسية، كذلك الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط وتداعيات ديالها على مستوى الأسعار الطاقة، على مستوى الأمن الغذائي. فهذا من الأشياء الباردة في هذا الجانب الاقتصادي. وكذلك نجحت المملكة المغربية في الحفاظ على الاستقرار النسبي في عجز الميزانية، فكذلك بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة خصوصا في أرقام 2023 حوالي 4.2%، وهما أرقام معقولة نسبيا إلا خدينا بعين الاعتبار المنافسة الإقليمية على المستوى الأفريقي. وكذلك المملكة المغربية اليوم هي في مؤشر المناخ الأعمال الإفريقية أصبحت بوابة للأعمال، لأنها كتوفر لك مناخ كما تقولوا باش أن هذه الأعمال أنها تبرز وبنفس الوقت الأعمال أنها تطور على المستوى الوطني أو على المستوى المملكة المغربية، وكذلك سهولة في ممارسة الأعمال. اللي كيميز هذا التمويل على عن غيره من التمويلات، لأنه شاهدنا في السنة الأخيرة عدة تمويلات عدة استثمارات، أن هذا البرنامج هو مرتبطين عضوين باستراتيجيات وطنية قائمة متعددة. يعني هذا التمويل ماشي كيمشي مع استراتيجيات مغربية كالمغرب الرقمي 2030 لوضع جلالة الملك، وكذلك الخطة الوطنية للتمويل المناخي. يعني أن البنك الدولي في هذه الحالة ما كيفرش الأجندة الخارجية دياله، بل كيدعم الوطن الرؤية الوطنية اللي هي متكاملة، وكيكون نموذج تمويل أكثر نضجا وأعمقا وأعمق من ناحية الأثر. والمغرب سبق وثبت أن القدرة ديالو على استعادة التمويلات الدولية الكبرى وتوظيفها بفعالية في أرض الواقع. على سبيل المثال كنذكروا محطة طاقة متجددة على مستوى ورشات للطاقة الشمسية، محطة نور اللي اليوم كتعتبر أكبر محطة طاقة شمسية في العالم. فهذا من أكثر من الأشياء اللي خلات نقولوا أن أعطت المغرب صورة جيدة وأصبح كما تقول واحد البيئة للاستثمار.
1: نعم، وهذا التوجه أستاذ الوفي طبعا وهذه المبادرة من البنك الدولي تجعلنا نتساءل اليوم كيف يمكن للتحول الرقمي أن ينعكس عمليا على حياة المواطن، على المقاولة، بعيدا عن مجرد رقمنة الوثائق والخدمات، يعني الخدمات التي نطرحها دائما في هذا السياق.
0: اليوم كنت كنتكلم عن التحول الرقمي على الجانب الحياة المواطن وعلى الجانب المقاولاتي. احنا من كنسمو التحول الرقمي بالنسبة للمقاولات، يعني كنهضروا على الجانب الاقتصادي، الانتاجية، المردودية، يعني شنو تحسن بالنسبة للمقاولات، يعني ما هو مادي ما هو مالي. لكن من كنجيو نتكلموا على حياة المواطن، فالتحول الرقمي ماشي فقط مجرد رقمنة الوثائق او رقمنة الطلبات، او بل هو هندسة شاملة يعني لعلاقة المواطن بالدولة والإدارات، وعلاقة المقاولات بالسوق العالمية، وعلاقة الاقتصاد بنفسه بحد ذاته. فعلى مستوى المواطن عندنا يقدر ان المواطن في المتوسط دياله

0: أن المقاول سواء أي شخص عادي يعني كي كما نقولوا كيحتاج كيقضي ساعات من 12 ساعه حتى 15 ساعه سنويا على كرقم في اجراءات اداريه، مثلا بالنسبه للمقاول لاجراءات اداريه لانشاء المقاوله لتتبع الملف لجمع استخراج الوثائق وقت على ذلك. فهذا الوقت الضائع كيمثل خساره اقتصاديه غير مباشره ويصعب قياسها، لانه يعني كنتكلموا بالنسبه للمقاول او اشخاص اللي مثلا كيزاولوا مهنه معينه، فالوقت عندهم يعني الدقيقه كتعادل مال، يعني كتعادل لقدر مالي معين، فهذا كيقدر يؤدي الى الخسائر. فبالنسبه للجوانب الجانب الرقمي انا حسنا في هذا الوقت يعني يقدروا انهم يقوموا باشياء اخرى ويركزوا في المشاريع ديالهم ويقدموا طلبات ديالهم عن طريق الانترنت، وسهلت عمليه الوساطه ما بين المقاول او ما بين المواطن العادي وما بين المصالح الاداريه او الحكوميه. ابعد من ذلك عندنا حاجه مهمه اللي كنهضروا عليها انها تجي في الاطار الرؤيه الملكيه اللي هي العداله المجاليه، لانه عندنا هناك لحد الان عندنا مشاكل ديال التفاوت ما بين العالم الحضاري وما بين العالم القروي خصوصا في الخدمات الاداريه. يعني كانوا الناس اللي كيقدروا انهم اللي اضطروا ولا المقاولات غير لهم على المستوى العالم القروي انهم يتبلاصوا وحتى العالم الحضري باش انهم يخدموا الخدمات ديالهم، لكن اليوم في اطار الرقمنه ديال الاداره فسهلات هذا الشيء، لكن هذا الشيء كيرافقوا استثمار في البنيه التحتيه الماديه، لانهم خصوصا شفنا مؤخرا في اواخر سنه 2025 باطلاق الجيل الخامس من الانترنت، فهذا كيجي في اطار دعم البنيه التحتيه الماديه الرقميه باش يكون انه السكان اللي تكون عندك في المناطق النائيه او في الجبال انهم يقدروا يحصلوا على الخدمات الرقميه كما كيحصل عليها شخص في البيضاء او على مستوى العاصمه في اطار العداله الاجتماعيه.
1: نعم طبعا، وأستاذ الوافي طبعا هذا التمويل يتوزع بين برنامج لدعم التحول الرقمي بهذه القيمة 650 مليون دولار وآخر مخصص لتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المناخية وعلى الكوارث أيضا وحتى المخاطر السيبرانية بقيمة 400 مليون دولار. هل أصبح الأمن السيبراني والصمود المناخي اليوم جزءا من الأمن الاقتصادي للدول، وما الذي يربط أيضا هذه الملفات ببرنامج تمويلي واحد؟
0: اليوم نتكلموا على الانتقاء الرقمي، التحول الرقمي، نتكلموا بالضرورة على الأمن المعلوماتي، الأمن السيطراني هدف الأول، وكذلك عندنا بالنسبة للجانب الآخر هو من هذا الطرح هو الصمود المناخي اللي هو ركيزة أصلا الأمن الاقتصادي، ولكن الأمن السيطراني كيتحدث هو ركيزة للأمن الاقتصادي الرقمي. فالربط ما بين هذه الجوجين الملفين في برنامج تمويل واحد بقيمة 400 مليون دولار ليس صدفة أو تقنية، بل كيعكس تطور عميق في فهم المخاطر الاقتصادية في العصر الحالي، لأنه مثلا نتكلم على التغير المناخي كمتغير اقتصادي لا بيئي فقط، لأنه يعني التغير المناخي كتبنا غير تغيرات بيئية، لكن من كنجيو على أرض الواقع هي تغيرات اقتصادية محضة. فعلى سبيل المثال مشاكل الكوارث الطبيعية اللي كيكون عندك زلزال الحوز اللي كان في سبتمبر 2023 كان ضرب قاسي للمملكة المغربية ومكلف جدا، لأنه يعني خلف خسائر على المستوى الضحايا وأضرار على المستوى القدرات بمليارات على المستوى الخسائر المادية، يعني في هذه النسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي لأنها مشات غير في هذا الجانب. وهذا الشيء هذا الحديث أنه كشف لنا واحد المشكل في البنية العمرانية، ماشي غير في البنية العمرانية ولكن عندنا مشكل حتى في منظومة التأمين والتعويض والاستجابة المؤسساتية لهذه الكوارث، لأنه يعني كيف نقول أسرع، كل ما كانت أسرع كل ما تجنبنا خسائر أكثر، كل ما تجنبنا مشاكل أكثر سواء بالنسبة على المستوى البشري وعلى المستوى الاقتصادي. فعندنا خلال التوقعات الأخيرة، هذه التوقعات اللي تتم على بإطار معالجة البيانات وتحليل البيانات والتنبؤ بالتوقعات المناخية، فالمملكة المغربية كتعاني من تراجع في معدل التوقعات، يعني بقدر توصل حتى 20% بالنسبة لحلول 2050 وارتفاع كذلك من درجة الحرارة، فهذا كي يعني واحد الضغط يكون

0: تساعد على المستوى الموارد المائية، الموارد الطبيعية، والإنتاج الفلاحي الزراعي اللي كي تعتبر قطاع مهم جدا وقطاع أساسي في المملكة المغربية، واللي كيشغل نسبة مهمة من اليد العاملة. أما بالنسبة للجانب الأمن السيبراني، فهو أصبح اليوم ضرورة باش أنك تحافظ على الاستقرار الاقتصادي ولا ترفع من المستوى الاقتصادي ديالك. فالخسائر الآمنية مؤخرا الناجمة على الهجمات مثلا الإلكترونية تتقدر بمليارات الدولارات سنويا، يعني وفق التقديرات تم إجراؤها مؤخرا. فهذا الرقم كيرتفع، خصوصا أننا ممكن نقولوا يعني رقمنا غادي بشكل كبير، يعني بشكل سريع، والمغرب المملكه المغربيه تقدم التوسع الرقمي ديالها والمتسارع، والتطور ديالها كمركز مالي وخدماتي اقليمي قاري. فكنقدروا ان نقولوا انها اصبحت هدفا محتملا وكبيرا للهجمات السيبرانيه اللي قد الموجهه، خاصه اللي كتكون موجهه لمنظومات المدفوعات الوطنيه، البيانات الحكوميه، لهدف كافل بانه يحضر لاحداث اضرار وكتفوق قيمه القروض باكملها. فالرابط المنطقي بين هاد الملفين، فهم بجوجهم تيشتركوا في خصائص، لانه بجوجهم ما كتوقعش التوقيت ديالهم، يعني كيجيو نقدر نقولوا انهم بتوقيت غير متوقع، والاثر الاقتصادي ديالهم كبير بزاف، والضريبه ديالهم ما كتطالش فقط غير الدوله او القطاع العام، ولكن حتى القطاع الخاص بشكل كبير، والقطاع الاجتماعي وجانب الاسر في ان مهاق. فتخطيط المالي المؤسسي للمواجهه ديال هاد المخاطر، فكيكون كيجي في واحد ضمن واحد الاطار اللي كيبين النضج الاستراتيجي الحقيقي في اطار اداره المخاطر الوطنيه.
1: نعم، طيب السؤال أيضا أستاذ الوافي هو هذا التمويل وكيف يمكن استثماره لتحويل المغرب إلى منصة إقليمية لملا للابتكار للذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات الرقمية أيضا مستقبلا.
0: اليوم المغرب، نتكلم عن المغرب ولا فارض اسمه، سواء على المستوى الإفريقي أو على المستوى العالمي، فهذا الشيء كامل كيرجع لعندنا بزاف ديال المزايا التنافسيه. اولا المغرب اليوم كي هو جمله او مجموعه من الاصول التنافسيه اللي كتخلي تجعل هذا الطموح واقع، ماشي غير مجرد انه شعار. فالموقع الاستثنائي ديالو انه قريب من القاره الاوروبيه اللي معروفه بالاداره الحكيمه، سواء المشاكل المناخيه او المشاكل او الاداره التحول الرقمي، لانه اصبح نقدر نقولوا ان القرار الاوروبي اصبحت قرار رقميه. فكذلك الارتباط ديالو بشبكه اتفاقيات التجاره سواء مع الاتحاد الاوروبي، القارتين الامريكيتين خصوصا امريكا الشماليه ودول عربيه، وكذلك القاره الاسيويه المتمثله في الحليف الاقتصادي الاخير للمملكه المغربيه اللي هو الصين. وكذلك أن رأس المال البشري في المملكة المغربية توفر على كفاءات بشرية قادرة أنها تشغل وتطور هذه الاستراتيجية وتطور هذه المشاريع وتم استغلال ديال هذاك الاستثمار كما يجب، فضلا عن المجتمع وعن الوجود عدة شركات التكنولوجيا عالمية على مستوى المملكة المغربية. ومؤخرا كما شفنا على مستوى إقليم نواصل إحداث أكبر مركز للبيانات على المستوى الإفريقي بحوالي 1.6 مليار درهم. هذا من الأشياء اللي كتبين لنا أن المملكة المغربية هي كما نقولوا منصة إقليمية للابتكار والذكاء الاصطناعي. أما بالنسبة للتمويل، هذا هو كرافعة للتحول، لأنه 57 مليار ديال مليون دولار هي 250 مليون دولار مخصصة فقط للانتقال الرقمي والتحول الرقمي. فإذا إذا تم توجيه ديالها بذكاء، فيمكن أنها تكون رافعة، يعني أو بمعنى أنها تكون محفز لاستقطاب الاستثمارات خاصة، يعني كتفوق القيمة ديالها بثلاثة إلى خمسة. يعني مثلا احنا التمويل ديال 50 قدر يجيب لك استثمارات في السنوات الأولى تقدر توصل حتى 750 مليون ديال الدولار. فالبنية كذلك هذا التمويل.

0: يقدر يرفع لك من البنية، يطور لك من البنية التحتية الرقمية الحكومية، وكذلك يرفع لك من الحفاظة السيادية للخدمات الرقمية كذلك. فهذو أشياء كاملة غادي تتخذ على الاعتبار. وعلى المستوى الإفريقي فالمملكة المغربية كاين عندنا الجانب اللي هو رواندا اللي بتمويل أقل قدرت أنها توظف التحول الرقمي، وقدرت أنها توظف هذا الاستثمار وطورت من القطاع التكنولوجيا الخاص بها، ورغم أن الإمكانيات ديالها أقل بكثير من المملكة المغربية.
1: بما أنك تحدثت عن الإمكانات أستاذ الوافي، وكسؤال أخير اليوم، ما هي مؤشرات النجاح التي ينبغي مراقبتها خلال السنوات المقبلة للتأكد من أن هذه التمويلات تحولت إلى نمو اقتصادي، إلى فرص شغل، وبالتالي تحسن أيضا في جودة الخدمات، وليس مجرد يعني إنفاق مالي إن صح التعبير؟
0: بالنسبة لهذا السؤال أستاذ عثمان، مؤشرات نجاح كتختلف، لأنه الإنفاق المالي وحده ما كاينش أن النجاح، لأنه رغم أنه يكون رقم كبير ما كاينش أنه نجاح 100%، لأن التاريخ رجعنا للتاريخ ولا رجعنا للتاريخ فلقوا أنه في بزاف ديال التمويلات الدولية اللي ضخمة مشات في غير ما أريد لها، يعني في الشيء اللي كان مخطط له ما مشاتش التمويلات كما ينبغي لها ووفق الخريطة اللي كان تم الرسم ديالها. فهذا الشيء كان لو كان نقدر نقيسه بالنسبة لهذا التمويل أو لهذا النوع من الاستثمارات، عندنا مؤشرات خاصة نحضر بها على الاعتبار اللي غادي تقدر تبين النجاعة والنجاح ديال هذا التمويل. أولا عندنا مؤشرات التحول الرقمي، عندنا خاصة ناخذ أن هذا الاستراتيجي من هنا 2030 خاصة أنك تكون عندك نسبة الخدمات الرقمية العموميه الاداريه خاصها تكون واصله مثلا 80 اكثر من 80%. والحمد لله احنا بالنسبه للارقام الحاليه يعني قبل منها التمويل فكان رقم جد نقدر نقولوا جد جيد جدا. فاليوم كان لو وصلنا اكثر من 80% من الخدمات الرقميه العموميه نقدر نقولوا عندنا واحد النسبه ديال النجاح. كذلك المتوسط انجاز الاجراءات الاداريه اللي يعني قلصناها، لان كان انا مثلا الانشاء ديال المقاولات اللي كان كيتجاوز مثلا اسبوعين او ثلاث اسابيع الى شهر، الا قلصنا هذاك العدد الى ايام ولا اقل الى ساعات، فهذا راه كيعطينا انه يقدر لنا على النجاح. كذلك نسبه المقاولات الصغيره المرقمنه، نسبه الرقمنه في المقاولات الكبرى او المتوسطه، لانه النسيج الوطني كيعتبر انه 90% هما عباره عن مقاولات صغيره الى مقاولات المتوسطه. كذلك نسبه المستخدمين لهذا المحفظه الرقميه الجديده، خاصه ملي كنتكلموا انه عندنا 40 مليون مغربي، يعني خاصه تكون عندك نسبه كبيره من المجتمع المغربي قادر على ان يستعمل هذه كل الوسائل الرقميه ولا هذوك الخدمات الرقميه والوصول اليها. كذلك تاهيل الكفاءات الوطنيه والشباب على العمل في هذا المجال. اما بالنسبه للمؤشرات الصمود المناخي والاستيطاني، فنقدر نقول لك نسبه خاص يكون عندنا نسبه الاسر اللي مشموله بهذاك التامين ضد الكوارث الطبيعيه، زمن الاستجابه لكارثه طبيعيه معينه خاص يكون بشكل سريع. كذلك المشاكل المناخيه، النسبه الانخفاض خاص تكون عندنا انخفاض نسبه الهجمات الاستيطانيه الناجحه. يعني هادو من المؤشرات اللي كتعطي دليل على النجاح بالنسبه للامن الاستيطاني، وكذلك حجم الاستثمارات الخاصه في البنيه التحتيه المستدامه. اذا كان عندنا رقم كبير فهذا من اكثر المؤشرات اللي كيبين لنا انه هذه الاستراتيجيه هي نقدر نقولوا ناجحه، وهذا التمويل هو كان ناجح. بالاضافه الى مؤشرات اجتماعيه وكذلك اقتصاديه اخرى.
1: أشكرك جزيلا أستاذ عبد الصمد الوافي، مستشار في استراتيجيات ومشاريع التحول الرقمي، على هذه المداخلة القيمة وعلى كل هذه التوضيحات.
0: شكرا أستاذ معنا استضافة ولقاء.
1: بالمبسط إذن قوة الاقتصادات تقاس بحجم المصانع، بأثروات الطبيعية، ولكن أيضا بقدرتها على إنتاج المعرفة واستثمار البيانات وتطوير التكنولوجيا وإدارة المخاطر. لذلك أصبح الاقتصاد الرقمي أحد أبرز محركات النمو في العالم. تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أنه يساهم اليوم بما يقارب 15% من الناتج الإجمالي العالمي، بينما ينمو بوتيرة تفوق الاقتصاد التقليدي مدفوعا بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.

وتؤكد الدراسات أيضا أن كل استثمار في البنية التحتية الرقمية والاتصال والخدمات الإلكترونية ينعكس على تحسين الإنتاجية وتسهيل ممارسة الأعمال وخلق فرص الشغل وتعزيز جاذبية الدول للاستثمار. في المقابل أصبحت الهجمات السبرانية وتعطل الأنظمة الرقمية والتغيرات المناخية من أبرز المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصادات، ما جعل الأمن السبراني والصمود المناخي جزءا أساسيا كذلك من مفهوم الأمن الاقتصادي. لذلك تتجه الحكومات والمؤسسات الدولية اليوم إلى توجيه استثمارات متزايدة نحو التحول الرقمي باعتباره رافعة للتنمية المستدامة وأداة لتعزيز التنافسية وبناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة أزمات المستقبل. من هذا المنطلق يأتي هذا التمويل الجديد الموجه للمغرب ليعكس توجها عالميا يرى في الرقمنة والاستدامة استثمارا في النمو وليس مجرد تحديث للخدمات أو البنية الإدارية. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: لبنان وسوريا لا يستطيعان مغادرة الجغرافيا. ما يبدأ بتكليف سياسي للشرع بملف حزب الله قد ينتهي بحرب واقتتال، وما يبدو فرصة لدور إقليمي من واشنطن قد يكون أشبه بفخ. فهل يسقط الشرع في هذا الفخ؟ تابعونا
1: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت بعد موجز الثانية زوالا على ميدي أن.
2: Radio show exclusively on Medi One.

0: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل سبت ابتداء من 11 صباحا على ميديان.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يصل أحد إلى فهم حقيقته إلا بارئه سبحانه وتعالى، فكل ما يمكن أن يتكلم فيه عنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله إنما هو حقيقة لا يصل إليها إلا من ذاقوا بعض أسرار حقائقه. قال الإمام البوصيري في هذا الباب رضي الله عنه وأرضاه: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم.

وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمه.

مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يوازيه مقام، بل لا يتصور مخلوق مقامه، عليه أفضل الصلاة والسلام، لسموه وخروجه عن منطق الإدراك البشري، وما هي إلا إشارات ورموز درج أهل الله والعارفون رضي الله عنهم على إفشاء بعض أسرارها، إذ عجزت العبارة أن توفيها حقها، فكانت الإشارات الذوقية منهم رضي الله عنهم حسب مبلغهم من الإدراك الذوقي قد يتفاوتون في ذلك، فذوق هذا ليس ذوق ذاك، وحسب مقاماتهم العرفانية عند الله عز وجل.

يذكر الشيخ الأكبر رضي الله عنه في كتابه فصوص الحكم أن كل نبي يستمد من اسم إلهي خاص، وهؤلاء الأنبياء كذلك، إلا سيدنا ومولانا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم، أو الحقيقة المحمدية التي تستمد من جميع الأسماء، لأنه عليه الصلاة والسلام تحت حيطة الاسم الجامعي

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عين المعنى المجموع الذي إليه تصل العناية العلمية والعملية، ومع كل محمود محترم يشار إليه فهو الذي أحاط بها، وجميع ما تفرق في الأنبياء اجتمع به وله ولأمته وفي ملته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العارف الإمام الحرالي رضي الله عنه: سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم ما مضى، وخاتم ما هو كائن، وخاتم ما يكون أمدا وأبدا، وكما هو خاتم كل رتبة كذلك ما اشتمل عليه إحاطة ذاته خاتم ذلك المعنى، فقلبه خاتم القلوب، ونفسه خاتم الأنفس، وجسمه الطاهر خاتم الأبدان. ولذلك بدأ ظهور الختم بين كتفيه إشعارا بما أودعه الله في كلية إحاطة أمره في حكمته وعلمه، وكتابه ومعرفته ومناجاته ورؤيته وشهوده ووجوده إلى سره الذي لا يقال، فهو وما نسب إليه ورجع إليه بوجه ما خاتم صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم مستمعينا الكرام في يوم جديد صباح السبت، من خلاله نقدم لكم صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا. مرحبا بكم في هذه الفترة الإخبارية بمحطتها وفقرتها المتنوعة. إنتاجات مميزة نقدمها لكم كالعادة، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم على موعد مع قصة اليوم. ميديا روبورتاج يأتيكم من العاصمة اللبنانية بيروت، وتوقعات تقدم لنا توقيع خاص، مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج كل فقرات صباح الأخبار ليومه السبت عبد الرحيم الودراسي. قبل موجز الخامسة نتعرف وإياكم مستمعين الكرام عند طقس الفلاح مع مولي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في السواحل اللي في شرق الناظور وما بين طنجة وبنقرير، بحال حتى في السواحل اللي في جنوب العيون. أما في المناطق الأخرى الحال مغيم ولا غالب فيه الصفة مع الشمس، ويمكن تطيح شي رعدة مشتية في الأطلس المتوسط. الريح غادي يصوت غربي في عامة النواحي، ما عدا في دكالة والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السول الغربية والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-75% في جل المناطق، ما عدا في تادلة درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 40%. الحرارة وسط النهار مازال بحال ديال البارح تقريبا، ما بين 24-31 درجة في الدكالة، ما بين 24-41 درجة في واد الذهب، ما بين 26-31 درجة في اللوكوس، ما بين 27-31 درجة في ناحية الريف، ما بين 28-32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28-34 درجة في ناحية سوس، 30 درجة في الشوية، ما بين 30-34 درجة في الساقية الحمراء، 31-32 درجة في الغرب، ما بين 31-34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31-36 درجة في الأطلس المتوسط، 32-33 درجة في ناحية سايس، ما بين 32-37 درجة في ناحية الحوز، ما بين 35-37 درجة في ناحية تادلة، ما بين 36-42 درجة في ناحية تافيلات، وما بين 38-42 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس لإخوان اللي عندهم شي شجر ديال الفواكه ولا النخل ديال التمر، خاصهم يردوا بالهم مع تكاثر الفيران اللي تيمكن يطلعوا مع الشجرة ولا مع النخلة ويأكلوا الغلة ولا التمر اللي سايرين غلاضوا ويكملوا التكوين ديالهم. وهذا الشيء راه بدا بعدا يبان ويتفاحش في بعض المناطق بحال ناحية بودنيب مثلا في النخل ديال التمر، وهذا علاش الاحتياط منهم لازم منه بكل الوسائل، بالخصوص الفخاخ ولا الفوسيات فاش يمكن يطيحوا ويحلوا ولا يموتوا بالدواء، ولا كذلك بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: موجز الأنباء.

0: نستهل موجز الخامسة بأخبار الشرق الأوسط، حيث وقعت إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية اتفاق إطار عقب الجولة الخامسة من المفاوضات التي استضافتها العاصمة الأمريكية واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال إن الاتفاق يمهد لسلام دائم بين البلدين في إطار يرسخ السلام الدائم ويعزز الأمن والاستقرار. في تصريحات تزامنت مع توقيع الاتفاق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل لن تنسحب ولن تسحب قوتها من جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله. وأضاف أن الجيش اللبناني سيتولى السيطرة على منطقتين تجريبيتين، إحداهما خارج المنطقة الأمنية والأخرى شمال نهر الليطاني. ومن بين النقاط الرئيسية للاتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، تم تشكيل مجموعة تنسيق عسكري من جانب الحكومتين بمشاركة الولايات المتحدة للإشراف على تنفيذ الاتفاق. أعلنت القيادة المركزية والأمريكية تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سيرك القريبة من مضيق هرمز، وقالت إن ذلك جاء ردا على استهداف الحرس الثوري الإيرانية سفينة تجارية الأربعاء الماضي. وفق القيادة المركزية الأمريكية، استهدفت هذه الضربات مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات ومواقع رادار ساحلية. في المقابل، أعلن الحرس الثوري تصديه لهذه الهجمات التي قال إنها طالت برجي مراقبة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، مضيفا أنه سيتم أيضا إلغاء الاتفاقيات التجارية القائمة مع هذه الدول. علاقة بالقارة الأوروبية، تمتد موجة الحر غير المسبوقة التي تجتاح أوروبا منذ مطلع الأسبوع نحو شرق القارة، ما أدى إلى إلغاء فعاليات مع تجاوز الحرارة حاجز 35 درجة في مناطق إقامة 150 مليون ساكن، وسط حالة من الضغط الهائل على المستشفيات. في السياق المناخي، دائما تم أمس بالدار البيضاء تقديم خارطة طريق وطنية للفترة 2027-2029 تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الهيدرومناخية، وذلك في إطار المشاورات الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع. رفع السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عاليا رسالة إفريقيا خلال الاحتفالات بالذكرى 80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة بمناسبة حفل جرى تنظيمه الجمعة بنيويورك. أعلنت أمس بوركينا فاسو رسميا قطع علاقتها الدبلوماسية مع فرنسا، وقال المتحدث باسم الحكومة إن القرار جاء عقب تقييم معمق للوضع الراهن للعلاقة بين البلدين، إذ تبين وفق المسؤول البوركينابي أن الشروط الأساسية اللازمة لإقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وصون السيادة الوطنية لم تعد متوفرة. نختم هذا الموجز بأخبار المونديال. ضمن منافسة الجولة الثالثة والأخيرة من دوري المجموعات لكأس العالم، وصل المنتخب الفرنسي تألقه بعد فوز كبير على النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ليؤكد صدارته للمجموعة التاسعة وتأهله إلى الدور المقبل بثقة كبيرة. في المباراة الثانية عن نفس المجموعة، أمطل المنتخب السنغالي شباك العراق بخمسة أهداف دون رد. في المجموعة الثامنة، حسم المنتخب الإسباني مواجهته أمام الأوروغواي بهدف دون مقابل ليضمن صدارة مجموعته ويواصل عروضه القوية في البطولة. أما اللقاء الأخير فقد انتهى بالتعادل السلبي بين الرأس الأخضر والسعودية، في نتيجة أبقت باب الحسابات مفتوحا قبل استكمال بقية مباريات الجولة. نقطة نهاية هذا الموجز، فاصل قصير بعده نعود لكم مستمعينا الكرام.
1: للتخفيف من تداعيات
2: مسؤولين أمريكيين.
3: ميديا، إخبار بلا توقف.
4: وزارة الداخلية مسؤولية الجيش السوري.
3: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
0: نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام في صباح الأخبار، ونسعد كي نكون معكم عبر المباشر وإياكم إلى قصة اليوم. شاهد تألق بيلي في مونديال 58-900 وعايش هدف مارادونا التاريخي.

0: في نسخة 86 وكان شاهدا على تتويج ميسي بكأس العالم في قطر في العام 2022. واليوم وفي 91 من عمره يعيش أسطورة التعليق الرياضي الأرجنتيني ريكي ماركيز تفاصيل مشاركته 18 في نهائية كأس العالم وذلك في مونديال الولايات المتحدة كندا والمكسيك. ماكايا نال في مونديال قطر جائزة أكثر الصحفيين تغطية لكأس العالم واختصر سر مسيرته الاستثنائية في التعلم المستمر والإنصات إلى الناس والاستفادة من تجاربهم. قصة هذه الأسطورة يرويها الزميل إبراهيم الغربي.
1: عن عمر يناهز 91 عاما يشارك أنريكي ماكايا ماركيز أسطورة التعليق الرياضي الأرجنتيني في الولايات المتحدة للمرة 18 في نهائيات كأس العالم العرس الكروي العالمي الكبير. كان ماكايا في 23 من عمره عندما أرسلته إذاعة بلغرانو في بوينس آيرس وهي إحدى المحطات الأكثر شعبية في الأرجنتين في منتصف القرن 20 كجزء من طاقم صغير لتغطية كأس العالم في السويد. ومنذ ذاك لم يتراجع إصراره فشهد بيلي يتألق في نهائيات كأس العالم 1958 وأعجب بهدف القرن لمارادونا عام 1986 ورأى تكريس ميسي في العام 2022. في نهائيات كأس العالم 1958 بالسويد يتذكر مغامرات مكوكية حيث قام برحلات على متن طائرات من طراز دي سي 7 التي كانت تضطر للهبوط والإقلاع مرارا للتزود بالوقود، وامتدت الرحلة بالقطار والعبارة عبر السنغال وإيطاليا والدنمارك للوصول إلى السويد. عن بيلي الذي قاد البرازيل إلى تتويجها العالمي الأول وهو في 17 من عمره قال إنه لاعب يتمتع بقدرات بدنية عالية بالإضافة إلى المهارات الفنية والذكاء في معرفة كيفية اللعب في الوقت نفسه جماعيا وفرديا في خدمة المجموعة. بالنسبة للأسطورة مارادونا لا يحب ماركيز ماكايا ماركيز أن يستحضر عبارة يد الله وهو الهدف الذي سجله بيده في مرمى إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986، وفي المقابل لا يزال يتعجب من الهدف الآخر هدف القرن لتخطى خلاله مارادونا 6 لاعبين إنجليز وهو ما وضع كرة القدم الأرجنتينية في دائرة الضوء. ويؤكد أنه يجب توخي الحذر الشديد عند تحديد من هو الأفضل أو ليس الأفضل من بين اللاعبين الذين تابعهم على مر العقود. وأقر في الماضي بميله إلى الكرة الشاملة لمنتخب هولندا ونجم يوان كرويف عام 1974، ونقطة ضعفه ألفريدو دي ستيفانو 1926-2014 هذا الأرجنتيني العبقري في صفوف ريال مدريد والذي حصل لاحقا على الجنسية الإسبانية ولم يلعب قط في نهائيات كأس العالم. بعدما تمت الموافقة أخيرا على ارتدائه قميص إسبانيا لم يتأهل المنتخب الإسباني إلى مونديال 1958، ويعتبر أنه كان الأفضل مقارنة بمن قاس نفسه عليه. من الواقع أن كرة القدم تغيرت خلال 68 عاما من نهائيات كأس العالم، ويقول ماكايا تغيرت في قيمة النتائج وفي الطريقة التي يتم بها تقييمها. لم تعد هذه مجرد لعبة، هناك دائما شيء مهم في اللعب وتداعيات لا علاقة مباشرة بالمكاسب المالية المرتبطة بالنجاح. وعن أسلوب اللعب نفسه يقول إنه يتحرك للأمام، إنه يتقدم للأمام، ولكن حتى لو بدأ الأمر متناقضا فإن تطوره يبطئ بعض الأشياء. وعلى سبيل المثال يوضح أن اللاعبين باتوا أكثر استعدادا ويتمتعون بقدرة تحمل وقوة أكبر، ولكن ليس بالضرورة أن تكون تقنيتهم أفضل. حصل المخضرم على جائزة الصحفي الأكثر مشاركة في كأس العالم عام 2022 في مونديال قطر. بات يمضي فترات أقل على الهواء، لكن هذا المعلق المخضرم يحضر مرة جديدة للعمل في محطة إذاعية وقناة تلفزيونية في مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك دون أن يشكك رغم سنه في أن مكانه هو في كأس العالم.

0: وقال: كما لو كان لدي التزام للقيام بذلك. يمكن تعريف ذلك على أنه اتاحت الفرصة لكي أكون نشطاً. لا أعرف كم من الوقت سيستمر ذلك، ولكن على أي حال ما لدي في متناول اليد سأحاول الاستفادة منه.
1: واصلوا معكم مستمعين الكرام على إيقاع هذا التعليق الأرجنتيني، وإياكم إلى ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من بيروت. خلفت حروب الاسناد أو الإسناد دمارا واسعا في جنوب لبنان ومناطق لبنانية أخرى بعد انخراط حزب الله في المواجهة دعما لحركة حماس وما تلاها من تطورات إقليمية. ولم تقتصر تداعيات الحرب على الخسائر البشرية والمادية، بل امتدت إلى المواقع الأثرية التي تختزن تاريخا يمتد لآلاف السنين. في فقرة ميديا روبورتاج لهذا اليوم نرصد مع مراسلنا في بيروت خالدون زين الدين ما أصاب آثار مدينة سور جنوب البلاد من أضرار نتيجة شظايا الحرب.
2: مدينة سور الجنوبية اللبنانية كتبت على حجارتها فصولاً من حضارات الفينيقيين والرومان والعرب، مدينة كانت شاهدة على ولادة الأساطير، هي اليوم شاهدة على جراح جديدة. في جنوب لبنان تقف مدينة سور المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو أمام اختبار قاس فرضته الحرب. الغارات التي طالت المدينة خلال الأشهر الماضية لم تقتصر آثارها على الأبنية السكنية والطرقات، بل امتدت إلى جوار المواقع الأثرية المختزنة ذاكرة الإنسانية. ركام وشظايا طالوا أجزاء من المعالم التاريخية، فيما وصفه مسؤولون بأنه من أشد الأضرار التي تعرض لها الموقع خلال فترة الحرب.
3: طبعاً في عنا تأثير على الموقع، على الانترانس، على الموزايك، وفي عنا بالمكاتب الإدارية، وفي عنا كمان الكابيتال تعيت العمود واقعة، وفي كمان كذا شغلة. بس نحن هلأ بدنا نعمل هيدا تقرير، يعني هلأ نحن بنسمي هيدا Rapid Risk Assessment.
2: ليندا حكيم مهندسة وعالمة أثار.
3: هلأ أهم شيء مرحلة التوثيق، وطبعا مرحلة الحماية الدولية اللي هي نعرف بالدمار اللي صار والتأثير.
2: بين الأعمدة الرومانية والفسيفساء العتيقة تراكمت الحجارة المتناثرة. هنا لا تتضرر الحجارة فحسب، بل تتعرض الذاكرة الجماعية للخطر، لأن كل حجر في سور يحمل قصة عمرها قرون طويلة.
4: خلال كل الفترة الأخيرة كان عندي حشرية أعرف إجي لهون بالذات، لأنه عرفت أنه انضرب هالشارع.
2: غسان سلامي وزير الثقافة اللبناني.
4: هاي المدينة مدينة ثرية جدا بالأثار، لذلك كل بناء مهدم بعد شيلة الردميات يجب أن نتأكد أنه ما في أثار، لأنه هاي أبنية يعني بنيت بالخمسينات والستينات.
2: كيف يمكن إعادة الترميم؟
4: قد ما بنقدر عم نشتغل، يعني بالنسبة للأثار عندنا صورة توثيقية عنا كيف كانت على المضبوط. بالنسبة للأبنية التراثية أصعب، لأنه بنكون عم نشتغل بملك خاص، لكن المواقع الأثرية بنحترمها ونشتغل فيها، وبلشنا نشتغل فيها ننظف ونحدد الخسائر.
2: مدينة سور ليست مجرد موقع أثري، إنها إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم ومهد للحضارة الفينيقية التي انطلقت منها السفن والتجارة والأبجدية نحو ضفاف المتوسط. لهذا السبب حذرت جهات ثقافية ودولية من أن أي ضرر يصيب هذه المعالم يتجاوز حدود لبنان ليطال جزءاً من التراث الإنساني المشترك.
5: سور هي ملك التراث العالمي، ملك الحضارة البشرية، وبعتقد لازم يكون في اهتمام من قبل كتير من شركاء وأصدقاء لبنان، مثل ما رفعنا الصوت وقت الاعتداءات كانت عم بتصير لننقذ ما يمكن إنقاذه ولحماية سور وغير سور. لازم يكون في إقبال وإرادة لإعادة ترميم ما دمرته الحرب الإسرائيلية على سور.
2: عناية عز الدين نائبة في البرلمان اللبناني.
5: من المهم أنه نطالب بحقنا ونوثقه ونقول أنه إسرائيل اعتدت علينا وأن تقاد دولي.
2: مع استمرار التوترات العسكرية تتصاعد الدعوات حماية المواقع التاريخية والثقافية من دائرة الصراع، حفاظاً على إرث لا يمكن تعويضه إذا فقد. من مدينة سور حيث يلتقي البحر بالتاريخ، يبقى السؤال معلقاً بين الأعمدة القديمة: كم من حروب يستطيع الحجر أن يتحمل قبل أن يفقد ذاكرته؟ خالدون زين الدين، بيروت، ميديا.
6: ميديا

0: صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: مستمرون وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار إلى نقاش الحصاد. تشهد الساحة التونسية تصاعدا في الجدل بعد صدور أحكام قضائية طالت عددا من الشخصيات المعارضة في وقت تتباين فيه القراءات بين من يعتبرها تطبيقا للقانون ومحاسبة على أفعال منسوبة للمتابعين، ومن يرى فيها تضييقا على التعددية السياسية والحرية العامة. وبين الموقفين نطرح السؤال في نقاش الحصاد حول مستقبل التجربة السياسية في تونس وحدود العلاقة بين السلطة والمعارضة والقضاء. الموضوع محور نقاش الحصاد، وهذا مقتطف منه رفقة زميل محمد بن عبو وضيوفه.
2: للحديث أكثر حول الموضوع يسعدني أن أستضيف كلا من الدكتورة سهام بادية الوزيرة التونسية السابقة والناشطة الحقوقية والسياسية من باريس. مرحبا بك أستاذة سهام.
3: أهلا وسهلا.
2: شكرا لك. وأيضا من باريس يحضر معنا الأستاذ محمود حسن، أستاذ القانون والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ محمود.
4: شكرا. أهلا وسهلا.
2: شكرا لك. أبدأ معك أستاذة السهام، سؤال مباشر، هل أصبحت الأحكام المتتالية ضد المعارضين عنوانا لمرحلة جديدة في تونس، وعنوانها أيضا تضييق هامش الاختلاف السياسي؟ وكيف يمكن يعني فهم كثافة المتابعات والأحكام في فترة زمنية متقاربة؟
3: يعني الأكيد الأمر يعني يدعو إلى أن نتوقف ونحلل ما يجري، فليس هناك أي مشكل في المحاسبة أو في أن يمثل أمام القضاء كل من تتعلق به قضايا أو كل من أجرم في حق الوطن أو ارتكب ما يمكن أفعال يمكن أن يحاسب عليها القانون. المشكل اليوم أننا أمام قضاء أراده قيس سعيد أن يكون قضاء وظيفي فاقد لأي استقلالية، وأن يأتمر بأمر السلطة الرئاسية والسلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة العدل، وهذا واضح للعيان. يعني المحامون كانوا في إضراب يعني منذ مدة وجيزة، نظرا لأنهم لم يعودوا قادرين على أن يمارسوا مهنتهم بكل حرية وبدون مضايقات. في أكثر من مناسبة يغيب المتهم عن المحكمة ويريد له أن تكون المحاكمة عن بعد دون أن تتوفر شروط المحاكمة العادلة. ثم أنه كل من تتعلق بهم قضايا اليوم هم ناس معروفون بأنهم نشطاء سياسيين، حقوقيين، صحفيين، معارضين لقيس سعيد. يعني هذه العدالة الانتقائية أصبحت عدالة انتقامية من الخصوم السياسيين. ليس هذا فقط، بل إن الأحكام التي تعلقت بهم يعني أحكام مشطة، أحكام في بعض الأحيان مؤبد 20 سنة و 30 سنة أو يزيد، أحكام سجن على مثلا شيخ ثمانيني يعني السيد رشد الغنوشي أو السيد نجيب الشاب

0: الساعات يعني الأخيرة وقع محاكمة سهام بن سدرين التي كانت
1: نعم.
0: على رأس يعني هيئة الحقيقة والكرامة. بالأمس سعدية مصباح اللي كانت على رأس جمعية يعني تعنى بالهجرة والمهاجرين ومشاكلهم خاصة من يعني جنوب صحراء أفريقيا. فبالتالي أصبح اليوم المستهدف السياسي الإعلامي الناشط في المجتمع المدني المحامي يعني كل الفئات مهما كان توجهها السياسي ومهما كانت الإيديولوجيا، التهمة الأساسية والرئاسية هي أن تكون معارض لقيس سعيد فنرمي بك في السجن، ثم نبحث لك عن تهمة فيما بعد بما أنه قضاء يعني وظيفي يأتمر بأمر يعني
1: نعم.
0: كما قلنا السلطة الرئاسية والتنفيذية
1: نعم.
0: للأسف.
1: نعم، أنتقل إليك أستاذ محمود. أستاذ سهام أثرت نقطة جد مهمة وهو ما يسمى بالقضاء الوظيفي وليس قضاء السلطة، وهو قضاء ربما يأتمر بأوامر الجهة السياسية التي تدير البلاد. إلى أي حد أستاذ محمود يمكن الفصل بين القضاء والسياسة في القضاء في القضايا التي يكون أطرافها شخصيات سياسية بارزة؟ عندما مثلا تحاكم قيادات معارضة، هل يبقى الأمر شأنا قضائيا محضا أم يتحول بالضرورة إلى قضية سياسية بامتياز في تونس بالضبط؟
2: هو في أي مجتمع ينشد الانتقال الديمقراطي فالقضاء لما يقع اللجوء إليه يقع اللجوء إليه بوصفه سلطة وبوصفه سلطة مستقلة.
1: نعم.
2: ثم دون شخصنة الحالات التي تعرض على القضاء، معنى هذا أن القضاء يطلب منه تطبيق القانون باستقلالية بحياد وتعطى له الآليات التي تمكنه من القيام بوظيفته هذه، وهذه الآليات التي تمكنه من أداء دوره تكون قبل كل شيء هيكلية، أي حتى هيكليا يجب أن القضاء يخضع لمجلس أعلى للقضاء يكون مستقلا وتوفر له الاستقلالية، ويكون كذلك القضاء النيابة العامة أيضا ليست تحت سلطة وزير وزارة العدل حتى يقع فصل، يعني الجهاز التنفيذي عن الجهاز القضائي، أي كل هذا وعدة معايير أخرى. أي أن نقول أن لما نتكلم على استقلالية للقضاء يجب أن نوفر له قبل كل شيء ما هو هيكلي لإعطائه هذه الضمانات.
1: نعم. أستاذ سهام، استمعت إلى مداخلة أستاذ محمود وربما كانت هي أكاديمية صرفة. نحن نتحدث عن في هذه الحلقة عن النموذج التونسي بالضبط. هل يمكن أن يؤدي غياب أصوات معارضة قوية في تونس إلى تأثير مباشر على التوازنات داخل الدولة والمجتمع؟ وما تأثير هذه التطورات على ثقة المواطن التونسي في مؤسسات بلاده خصوصا القضاء والعملية السياسية برمتها؟
0: الأكيد أنه

0: حلول اقتصادية وعلى تحسين الوضع الاجتماعي والمقدرة الشرائية وما كان يعني ينتظره المواطن بعد ثورة. ولكن هذا لا يعطي الحق في أن ننسف يعني كل الخطوات التي بدأنا في تأسيسها وأن يصبح لدينا من جديد يعني استبداد وغلق كل مقرات الأحزاب ومنع أي نشاط مدني والتضييق على القضاء ومنع المحكمة الدستورية من أن تكون معناها أن تتأسس. يعني ذهبنا في تأسيس فعلا للاستبداد ولعزل وشل كل القوى الحية حتى لا تكون فاعلة ولا يكون لها دور. فبالنسبة للمعارضة جزء كبير منها في السجون، جزء آخر مطارد ملاحق يعني ويتعرض لضغوطات ولتضييق كبير، جزء آخر لاجئ سياسي يعني هاجر قصرا طلبا يعني للخلاص في العديد من الدول، ومن بقي يقع تخويفهم. وإذا كان يقول إذا كان رئيس حزب سياسي أو رئيس دولة سابق يقع يعني حكمه بأحكام تفوق 30 سنة سجن، ذلك المواطن البسيط.
1: نعم أستاذ محمود، كما استمعت الأستاذة سهام يعني ذهبت رأسا إلى المؤسسة الرئاسية، في نظركم أستاذي الكريم ما مستقبل العلاقة بين هذه المؤسسة والقوى المعارضة إذا استمر هذا المسار، وفي كما تعلمون في ضوء هذه التطورات هل تتجه تونس نحو نظام سياسي أكثر تركيزا للسلطة إن صح التعبير، أم أنها مش التعددية سيظل قائم؟
2: هو التعددية بنصوص عليها في الدستور، حتى الدستور الذي جاري به العمل حاليا وأرسى نظاما رئاسيا، لكن بطبيعة الحال ما يحصل الآن يبعث على تساؤل ويخشى منه أن يتحول أن يكون النظام السياسي ليس رئاسيا بل رئاسيويا، وبالتالي هذا الطابع تنتج عنه العديد من التساؤلات والعديد من الانشغال على مستقبل الانتقال الديمقراطي.
1: نعم.
2: على اعتبار بأن النظام الرئاسي يتطلب كذلك يعطي صلاحيات بطبيعة الحال إلى رئيس الدولة، وهذا مسألة طبيعية ويرص عليها الدستور، ولكن أيضا في نفس الوقت يتضمن أسس الحوار وأسس الإنصات، أسس الحوار الفعلي التمثيلي الذي يتم كذلك مع المنظمات الوطنية الممثلة، مع المنظمات المهنية أيضا الشريكة، مع المجتمع المدني الذي يجب أن تراعى تمثيليته وجهوده في بناء المجتمع الديمقراطي. إذن بطبيعة الحال من يدير الشأن العام من صلاحياته كذلك أن يراعي وجوبيات الإنصات والحوار المؤسساتي وتقبل الرأي الآخر وتقبل التعددية التي هي من شيم وطبيعة المجتمع الديمقراطي. إذن فلا يمكن لي أيضا انتقال ديمقراطي أن يتكرس بدون مؤسسات دستورية البلاد في حاجة إليها.
1: بالفعل أستاذي الكريم، بعد سنوات من هذا الانتقال هل تعيش تونس أزمة عابرة بين السلطة والمعارضة، أم أننا أمام إعادة تعريف كاملة لطبيعة النظام السياسي في البلاد؟ هذه الأسئلة وغيرها الإجابة عنها ستكون ربما في القادم من الأيام. إذن مستمعي الكرام بهذا نصل إلى نهاية نقاش الحصاد، أشكر ضيفي الكريمين كل من الدكتورة سهام بادي الوزيرة التونسية السابقة والناشطة الحقوقية والسياسية كانت معنا من باريس، شكرا لك دكتورة.
0: شكرا لك مع الاستضافة.
1: شكرا. وأيضا من باريس كان معنا الأستاذ محمود حسن أستاذ القانون والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك أستاذ محمود.
2: شكرا سيدي، شكرا على الاستضافة.
3: أحوال الطقس في منطقتنا المغربية، في المغرب طقس مشمس شرق خط طنجة القنيطرة والزازات وكذلك على السواحل الواقعة جنوب العيون مع أمطار على الأطلس المتوسط. درجة الحرارة 26 درجة مرتقبة بالرباط، دار البيضاء، السويرة 27 درجة، في طنجة أسفي 29 درجة، بأكادير 30 درجة مرتقبة بالعيون، 31 بالنظور، 33 بفاس وجدة.

حمادة هلال عبر ميدي آن في صباح الأخبار. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. إلى فقرة كتاب في دقيقتين. عبد الكريم غلاب، نار على علم، روائي مؤرخ صحفي وسياسي من الرعيل الأول، توفي في العام 2017 عن عمر يناهز 97 عاما، وخلف للمكتبة العربية العديد من المؤلفات، من أشهرها دفن الماضي وسبعة أبواب وتاريخ الحركة الوطنية.

0: ومن أهم مؤلفاته في النقد الأدبي كتاب مع الأدب والأدباء الذي نطالعه اليوم مع الزميل شكري البكري في فقرة كتاب في دقيقتين.
1: صدر هذا الكتاب عام 1974 وما زلنا إلى حينها ننافح عن مكانة الأدب المغربي في سياقه العربي العام، فنجد عبد الكريم غلاب يعترف بأن تطور الحياة الأدبية بالمغرب في آفاق الشعر والقصة والنقد في حاجة إلى تعريف. كثير من الإخوان العرب يسألون ما حظ المغرب من الأدب المتطور، وكثير من الأجانب يسألون والمغرب ما حظه من النهضة الأدبية المتطورة في مصر والشام والعراق مثلا. وللرد على مجمل هذه الأسئلة يفرد المؤلف دراسات عن الشعر الحديث بالمغرب وتطور الأدب القصصي في المغرب العربي وحركة النقد في المغرب وأزمة الشعر العربي والالتزام الحقيقي للأديب، حيث يخلص إلى أن التزام الأدباء إذن لا ينبغي أن يكون صدى ولكن يجب أن يكون صوتا، وما دمنا لا نستشعر من أدبائنا هذا الصوت فلن نؤمن بأن أديبا منهم قد التزم ولو ظل يردد كصدى كلمة الالتزام وأفكار الآخرين في الالتزام. ويقول المؤلف في التقديم إن الكتاب صورة متكاملة ترسم ملامح الأدب الحديث بالمغرب خصوصا والمغرب العربي على العموم، كما أنه محاولة جادة لدراسة الشعر والقصة والنقد في المغرب في تطورها وآفاقها ونماذجها وشخصياتها. وقام عبد الكريم غلاب بتقديم نماذج من أدب بعض الشعراء والقصصين حتى تكتمل الصورة التي رسمها في القسم الأول من الكتاب. وهكذا يكون القسم الثاني بعنوان في صحبة الشعراء والكتاب تكملة للقسم الأول، حيث حاول المؤلف أن يقدم نماذج من الأفكار الأدبية والنقدية التي أعرب عنها في فصول القسم الأول. غدا كتاب آخر في دقيقتين.
2: (تصفيق)

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: لكل من هو في الاستماع إلينا في صباح الأخبار، وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى فقرة ترند. أبرز العناوين مستمعينا الكرام قبل فقرة ترند، ننطلق فيها: اتفاق إطاري تاريخي بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية، وواشنطن ترعى منعطفا سياسيا جديدا في مسار التهدئة بين بيروت وتل أبيب. الاتفاق يفتح الباب لإعادة رسم قواعد الاشتباك وسط ترتيبات أمنية وعسكرية غير مسبوقة. ضربات أمريكية ضد أهداف إيرانية في جزيرة سيريك، واشنطن ترد عسكريا على استهداف سفينة تجارية في مضيق هرمز. التصعيد يفتح جبهة جديدة في محيط الخليج بين واشنطن وطهران. موجة حر قياسية تضرب أوروبا وتشمل مرافق حيوية، درجة حرارة تعطل الحياة في عشرات المناطق، وأطباء يحذرون من ضغط غير مسبوق على المستشفيات الأوروبية. ترامب يهدد أوروبا برسوم جمركية

نعود لكم مجددا مستمعينا الكرام اللحظة مباشرة إلى فقرتنا ترند. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في أوروبا والعالم تفاعلا واسعا مع موجة الحر القياسية التي تضرب عددا من الدول الأوروبية بعدما تحولت درجات الحرارة المرتفعة إلى أحد أكثر المواضيع تداولا على مختلف المنصات الرقمية، وتناقل المستخدمون صورا ومقاطع فيديو توثق تأثيرات الحر الشديد على الحياة اليومية وسط تحذيرات رسمية من مخاطر صحية وبيئية متزايدة. وأثر إعلان السلطات الفرنسية إيقاف مفاعلين نوويين بشكل مؤقت لحماية الأنظمة البيئية في الأنهار نقاشا واسعا بين النشطاء، خصوصا في فرنسا الذين اعتبروا الخطوة مؤشرا على حجم التأثيرات التي باتت تخلفها الظواهر المناخية المتطرفة. كما تفاعل آلاف المستخدمين مع دعوات المسؤولين في باريس إلى توخي الحذر، خاصة بالنسبة للفئات العمرية الأكثر عرضة للمخاطر الصحية. وعبر موقع فيسبوك كتب عدد من النشطاء تعليقات تعكس حجم القلق من الوضع المناخي الحالي، حيث قال أحدهم: ما يحدث في أوروبا لم يعد مجرد موجة حر عابرة، دليل واضح على أن التغير المناخي أصبح واقعا يوميا. فيما علق آخر: عندما تضطر دولة متقدمة إلى إيقاف مفاعلات نووية بسبب الحرارة، فهذا يعني أن العالم أمام تحديات بيئية غير مسبوقة. وذهب آخرون

إلى المطالبات بالتسريع السياسات البيئية والحد من الانبعاثات المسببة باحتباس الحراري. في إسبانيا تصدرت أخبار الوفيات المرتبطة بموجة الحر اهتمامات المتابعين، حيث تداول رواد المنصات أرقاما صادمة تشير إلى تسجيل أكثر من 212 وفاة حالات خلال أيام القليلة الماضية. كما تشرت منشورات تدعو إلى تعزيز إجراءات الوقاية والتكيف مع التغيرات المناخية في وقت اعتبر فيه كثيرون أن ما يحدث يمثل جرس إنذار جديد بشأن مستقبل المناخ في القارة الأوروبية.

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
4: للشأن المغربي،
3: نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميديان تي في.
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديان تي في، الخبر برؤية جديدة.

0: قبل نشرة السادسة المفصلة للأخبار مستمعينا الكرام، أحول الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب طقس مشمس شرق خط طنجة القنيطرة والزازات وكذلك على السواحل الواقعة جنوب العيون مع أمطار على الأطلس المتوسط. درجة الحرارة 26 درجة مرتقبة بالرباط دار البيضاء السويرة، 27 درجة في طنجة أسفي، 29 درجة بأكادير، 30 درجة مرتقبة بالعيون، 31 بالنذور، 33 بفاس وجدة، 36 بمراكش بني ملال، و 39 درجة على المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر سماء مشمسة في ولاية الشمال والثلث الجنوبي الشرقي من البلاد وصافية في باقي المناطق. درجة الحرارة 27 درجة مرتقبة بوهران، 28 درجة بالجزائر العاصمة، 29 ببجاية، 32 بعنابة، 37 بقسنطينة، 41 ببسكرة، و 48 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس طقس مشمس على كامل أنحاء البلاد وخلال فترة ما بعد الظهيرة. درجة الحرارة 29 درجة مرتقبة بالمنستير، 31 درجة بجربة، 32 درجة مرتقبة بأسفاقس، 33 درجة بأتبرقة، 34 بتونس العاصمة، 36 بالقصرين، و 40 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر. تمام السادسة بميديا أخبار المنطقة المغربية والعالم في عرض إخباري مفصل من تقديم الزميل نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام. إليكم عناوين السادسة. الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطار بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية، اتفاق يظل رهينا بتطورات الساحة الإقليمية التي عادت إلى الاستهداف والاستهداف المتبادل. رغم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، السياحة المغربية تواصل ديناميتها على مشارف الموسم الصيفي في مؤشر على صمود القطاع واستمراره على منحنى النمو. في ليبيا منع تصدير العديد من المواد الفلاحية حفاظا على استقرار الأسعار الداخلية يربك قطاع إنتاج الثمور. الورقة الرياضية السادسة نخصصها لحصيلة مواجهات مساء الجمعة وصباح السبت من منافسات كأس العالم. منتخب الرأس الأخضر يحقق إنجازا تاريخيا بالصعود إلى الدور الموالي. أهلا بكم، نستهل النشرة من الشرق الأوسط. ملف لبنان في الواجهة، إسرائيل ولبنان وقعت أمس برعاية الولايات المتحدة في واشنطن اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات بين الطرفين، اتفاق قال عنه وزير الخارجية الأمريكي مارك

0: كروبي إنه يمهد لسلام دائم بين البلدين. من جهتها قالت سفيرة لبنان في واشنطن إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية ووحدة الأراضي وتأمين وقف دائم ونهائي للأعمال العدائية وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم. بدوره قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة إن الاتفاق يضع كل من إيران وحزب الله خارج الصورة، مشددا على أن الطريق إلى السلام بين إسرائيل ولبنان بات مفتوحا. ردود الفعل المسجلة في لبنان تفاعلا مع هذا الإعلان يرصده روبرتاج مراسلنا من بيروت خالد زين الدين.
1: وفي اليوم الرابع من المفاوضات المباشرة في جولة خامسة، وقع لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا بحضور وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن. رئيس الوزراء الإسرائيلي وصفه بالإنجاز الكبير لإسرائيل، ورأت فيه السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض أول خطوة على طريق استعادة سيادة لبنان. ندى معوض وصفت هذا الاجتماع بأنه كان طويلا وصعبا، قالت نحن ممتنون للجهات المضيفة. في أول تعليق على الاتفاق توجه الرئيس اللبناني جوزيف عون بالشكر إلى الإدارة الأمريكية، ورأى أن هذا الإطار هو أول طريق لتثمير تضحيات اللبنانيين في ظل سيادة دولة لبنانية لا شريك لها في سيادتها على أرضها وشعبها.
2: الحكومة اللبنانية كانت حريصة بواسطة السفيرة اللبنانية في واشنطن بأن هذا هو اتفاق مرحلي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
1: الباحث الأمني والاستراتيجي العميد ناجم لاعب متحدثا لميديا.
2: هناك طريق سلكتها الحكومة للتفاوض بديلا للقتال الذي لم يجدي، لذلك أعتقد أن الأمور ممكن أن تستوعب، وكل هذا بعدنا ما عرفنا صيغة هذا الإطار كيف هي، وبعدنا ما عرفنا رد الفعل الإيراني تحديدا.
1: وفق المعطيات المتوفرة من غير مصدر، فإن الاتفاق الإطاري مع لبنان سيبقي لإسرائيل حرية الرد على أي تهديد يوجه إليها، وسيبقى الجيش الإسرائيلي في حدود الخط الأصفر في إطار اتفاق التفاهم مع لبنان حتى تجريد حزب الله من سلاحه. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
0: صمود اتفاق إسرائيل ولبنان يبقى رهينا بتطورات الجبهة الإيرانية التي عاد إليها التوتر عقب أيام من هدوء. القوات الأمريكية بالمنطقة أعلنت الجمعة ضرب مواقع في إيران ردا على هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز في اليوم السابق، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه رد بمهاجمة أهداف أمريكية في منطقة الخليج. وأظهرت بيانات التتبع تراجعا في مستويات حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد ذروة سجلت الأربعاء، في حين لا تزال بعض السفن تستخدم ممرا غير معتاد من الجانب الإيراني. إلى ملف مغاربية النشر، أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المغرب والصين وقعتا أمس ببروكسل ثلاث اتفاقيات عامة تعكس إرادة جمارك البلدين توطيد شراكتهما الاستراتيجية وتشجيع تجارة دولية آمنة وسلسة. وأوضحت الإدارة في بلاغ لها أن هذه الاتفاقيات الموقعة على هامش إشغال الدورة السنوية لمجلس منظمة الجمارك العالمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالغش وتأمين السلسلة اللوجستيكية والتحول الرقمي الخدمات الجمركية. في شأن مغربي آخر، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن قطاع السياحة الوطني يواصل دينامية نموه على مشارف الموسم الصيفي مدعوما بارتفاع مستمر في عدد الوافدين السياحيين وليالي المبيت بمؤسسات الإيواء المصنفة ومداخل الأصفار. وأوضحت المديرية أن وجهة المغرب شهدت ارتفاعا في عدد الوافدين السياحيين بنسبة 13% في مايو الماضي، مواصلة بذلك الدينامية المسجلة في الشهر نفسه من السنة الماضية، وذلك بالرغم من تداعيات التطورات في الشرق الأوسط. عن دينامية القطاع السياحي في المغرب نتابع تعليق سعيد الطاهري الخبير في هذا القطاع، تحدث عثمان الطاهري من الدار البيضاء.
3: رغم ذوك الاضطرابات الإقليمية والدولية تعرف العالم، المغرب الحمد لله نجح في ترسيخ واحد الصورة ديالو كوجهة سياحية مستقرة وجذابة. وهذه الأرقام الأخيرة إلى حدود شهر ماي عندنا واحد الارتفاع بحوالي 13%، حوالي 7.7 مليون سائح في هذه الخمس أشهر الأولى. تقدم وتطور ديال الليالي المبيت وديال مداخل الأسفار اللي قد في واحد المنحة تصاعدي أزيد من 20% ديال النمو. هذه النتائج هي ماشي وليدة الصدفة، هي نتيجة واحد المجموعة ديال العوامل اللي متكاملة ما بينتها. أولها هو العمل الكبير اللي كيقوم به الفاعلين السياحيين في الكونفدرالية الوطنية للسياحة وكذلك الوزارة الوصية والمكتب الوطني للسياحة من أجل ترسيخ هذه الصورة ديال ديال ديال المغرب وتنمية القطاع السياحي في البلاد ديالنا. هنالك أيضا استقرار سياسي والأمني.

0: كتعطي واحد الميزه تنافسيه للبلاد ديالنا في واحد المنطقه اللي كتعرف واحد العديد من التوترات، وايضا الاستراتيجيه اللي اعتمدناها في المغرب في تنويع الاسواق المصدره للسياح. ما بقيناش مركزين على السوق الاوروبيه، حاولنا نوع الاسواق ونمينا وعززنا الربط الجوي عبر فتح واحد الخطوط جديده مع امريكا الشماليه وافريقيا والشرق الاوسط.
1: سعيد الطاهري الخبير في القطاع السياحي من الدار البيضاء. نواصل مغاربيا من ليبيا. بها أثار قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية حظر تصدير عدد من المواد الزراعية ومنتجات الصيد البحري جدلا واسعا بين المزارعين والمصدرين. هؤلاء حظروا من تداعياته المحتملة على قطاع التمور أساسا أحد أبرز القطاعات الزراعية في البلاد. وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات تنظيمية أصدرتها الوزارة خلال العام الجاري في إطار توجه حكومي يستهدف ضمان وفرة السلع في السوق المحلية والحد من ارتفاع الأسعار. في المتابعة مراسلون من طرابلس رأفت بالخير.
2: أثار قرار وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بحظر تصدير عدد من المواد الزراعية جدلا واسعا بين المزارعين والمصدرين الذين حذروا من تداعياته المحتملة على قطاع التمور تحديدا، أحد أبرز القطاعات الزراعية في البلاد. إبراهيم نصر عضو اتحاد مصدر التمور في ليبيا.
3: وهذه ضربة الصميم للمنتوج الليبي. المنتوج الليبي هذا اللي حاول انه هو يكون فيه موقع بين الاسواق العالميه، لما يطلع قرار زي هذا حيكون فيه احباط وحيكون فيه مصداقيه ما بين التاجر الليبي والتاجر اللي هو بيستقبله في الدوله الثانيه.
2: وجاء القرار ضمن حزمه اجراءات اصدرتها الوزاره خلال العام الجاري في اطار توجه حكومي يستهدف ضمان وفره السلع في السوق المحليه والحد من ارتفاع الاسعار. عبد الله الزايدي صحفي اقتصادي.
4: منع تصدير التمور قرار متعجل ولا يصب حقيقه في مصلحه الفلاحين ولا في مصلحه سوق هذه السلعه في ليبيا. لماذا؟ منع التصدير سيؤدي إلى تكدس وزيادة العرض في السوق المحلي. زيادة العرض مع ثبات الطلب، نعم سيكون هناك انخفاض في الأسعار، ولكن سيكون هناك مشكلة في المعروض، أن كثير منه إما سيتلف أو سيعود بخسائر كبيرة على الفلاحين.
2: وزارة الاقتصاد قالت إن هذه الإجراءات مؤقتة ومرتبطة بمتطلبات السوق المحلية، إلا أن منتجي التمور يرون أن تعميم القيود على التصدير يهدد قطاعا يعتمد بدرجة كبيرة على الأسواق الخارجية لتصريف إنتاجه. لميديا رافت بالخير طرابلس.
1: إلى الورقة الرياضية من عرض أنباء السادسة، نخصصها لحصيلة مواجهة مساء الجمعة وصباح السبت من لقاءات الجولة الأخيرة عن دور المجموعات من كأس العالم، من أبرزها إنجاز تاريخي لمنتخب الرأس الأخضر ودي أحتي.
5: بثلاث نقاط نوردين وبثلاثة تعادلات نجح منتخب الرأس الأخضر في العبور إلى الدور المقبل بعد تعادله اليوم أمام منتخب السعودية، وبذلك السعودية خارج المونديال ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة من دور المجموعات. وكانت نقطة التعادل كافية لمنتخب الرأس الأخضر في أول مشاركة له في كأس العالم لبلوغ الدور 32 ومواصلة مغامرته في هذه البطولة. وعجز المنتخبان عن هز الشباك على امتداد شوطي المباراة بعدما أهدر لاعبوهما جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الدقائق 90 ليكتفي كل منهما بنقطة واحدة، نقطة منحت التأهل إلى الرأس الأخضر بثلاث نقاط لكن في المركز الثاني بالمجموعة، ليضرب موعدا قويا في الدورة 32 مع منتخب الأرجنتين حامل اللقب متصدر المجموعة العاشرة. في المقابل بقي المنتخب السعودي في المركز الرابع برصيد نقطتين ليودع المسابقة رسميا. منتخب الأوروغواي هو الآخر ودع هذه المسابقة بعدما خسر أمام إسبانيا بهدف دون رد. عن إقصاء المنتخب السعودي أقترح عليكم أن نستمع لعبد الله العامري.
6: هاردك لنا، هاردك للشعب السعودي عامة. الحمد لله على كل حال، مبروك للرأس الأخضر، بطولة انتهت إن شاء الله القادمة فوق إن شاء الله. أكيد مباراة صعبة، الفريق محترم، شعور سيء يعني أنك تطلع متعادل، اللهم لك الحمد، هذه خير من ربي، إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله.
5: وقبل قليل فقط تعادلت مصر مع إيران بهدف كل شبكة. مصر تأهلت في الصف الثاني وتنتظر أستراليا في الدورة 32 من المونديال. منتخب الإيراني سجل هدفا في آخر الأنفاس، كان هدفا سيؤهلها بشكل مباشر باشر للدور المقبل، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل. بلجيكا تصدرت هذه المجموعة بعد فوزها على نيوزيلندا بخمسة أهداف مقابل هدف واحد. المنتخب الإيراني عليه انتظار انتهاء كل المجموعات للتعرف على مصيره، هل سيتأهل

0: من أفضل الثوالث. اليوم تتواصل مباريات كأس العالم، كرواتيا تلاقي غانا، بنما تلاقي إنجلترا. هذه المباريات تنطلق في 10 مساء بالتوقيت المغربي.
1: شكرا لك وديع أحتي، معك ننهي النشرة والكلمة تعود لك عثمان.
2: شكرا جزيلا لك نور الدين وأيضا لي وديع. مستمعينا الكرام، اللحظة نتعرف وإياكم على أبرز ما جاء في الصحف الأسبوعية، معك حميد الأزهري. مرحبا.
3: مرحبا. بعيدا عن الفوسفات، المغرب رابع قوة عالمية في تصدير خامات الفضة بنحو 20,000 طن تدر $50 مليون، ويتفوق على دول تعد من المنتجين التقليديين كالمكسيك وماليزيا وكندا. أسبوعية الصحيفة ترى أن هذه البيانات الصادرة عن البنك الدولي تشير إلى اتساع منهجي لرقعة الاقتصاد المعدني المغربي. وفي مجلة تشالنج، المملكة تطمح إلى استقطاب نحو 2,300,000 سائح في قطاع سياحة الأعمال والمؤتمرات بحلول عام 2030. وزارة السياحة تعول في هذا الرهان على مشاريع بنية تحتية ضخمة، من بينها مركز للمعارض في الرباط، وآخر للمؤتمرات في أجدير، وثالث عالمي المستوى في مراكش، سيدرج المدينة ضمن أفضل 10 وجهات عالمية لهذا النوع من السياحة. ننتقل إلى الشرق الأوسط ومجلة أتلانتيك، وفيها نقرأ: دونالد ترامب الذي لم يفوت مناسبة إلا ووصف فيها اتفاق سلفه أوباما مع إيران بالضعيف، ها هو الآن يطرح مذكرة تفاهم تبدو أكثر سخاء تجاه طهران مقارنة بكل ما سبقها. لقد كان يتحدث عن نهاية نظام الحكم في إيران، فإذا به يلوح له بحوافز اقتصادية وسياسية مقابل التزام غير قاطع بعدم تطوير أو امتلاك أسلحة نووية، وهي مفارقة صارخة تلخصها المجلة بعبارة ساخرة: ترامب أراد أن يضغط على زر الحذف ليتخلص من آية الله خامنئي، فضغط بالخطأ على زر التحديث ليخرج خامنئي الابن في نسخة جديدة. فورين بوليسي الأمريكية تفكك الإطار القانوني لهذه المذكرة وتتساءل: هل مذكرة إسلام أباد معاهدة ملزمة أم مجرد نص سياسي عابر؟ المجلة تصف هذه المذكرة بأنها وثيقة متسرعة ومبهمة اللغة، وستتيح لطهران مساحة واسعة للتملص من أحكامها، ولا سيما أن اتفاقية فيينا تعد أي معاهدة فرضت بالقوة باطلة، وهو ما قد يمنح الإيرانيين ذريعة قانونية لتجاهلها. نيوزويك الأمريكية تقول: لا إيران ولا أمريكا ولا إسرائيل ربحوا من هذه الحرب قدر ما ربحت الصين التي لم تطلق رصاصة واحدة، إنها الرابح الصامت. بكين عززت صورتها كقوة دولية عقلانية في مقابل تصوير أمريكا بوصفها قوة عسكرية متسرعة ومكلفة لحلفائها. معهد بروكينز الأمريكي يؤكد أن الخلافات التي طفت على السطح بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين والخليجيين ستوفر حتما لبكين مساحة مريحة لتعزيز نفوذها. ومن السياسة إلى المناخ، الإيكونوميست البريطانية تكتب: ينبغي للأوروبيين أن يتعلموا حب مكيفات الهواء، فمع صيف حارق يحصد أرواح نحو 200,000 كل عام في القارة العجوز، لم يعد التبريد إثما بيئيا يستوجب الاعتذار، بل غدا ضرورة لا مناص منها، خصوصا بعد نجاح دول كإسبانيا والبرتغال في توفير طاقة نظيفة ورخيصة عبر المفاعلات النووية والطاقة الشمسية. ونختم بمجلة لوبوان الفرنسية التي ترصد تحولا سيكولوجيا جماعيا في فلسفة العمل في فرنسا. 61% من العاملين الفرنسيين باتوا اليوم يفضلون وقت الفراغ على راتب أعلى، بعد أن كان 62% يفضلون العكس قبل بضعة أعوام. وإذا كان ثلث الموظفين الفرنسيين

0: في تسعينيات القرن الماضي يرون العمل مهما جدا في حياتهم، فإن هذه النسبة الآن هوت إلى الربع فقط. إنها قطيعة جيلية عميقة مع نموذج اشتغل أكثر لتكسب أكثر، تقول لوبوا. وإزاء هذا التحول تجد أقسام الموارد البشرية نفسها أمام معادلة عسيرة: كيف تحفز موظفا فقد طموحه، وكيف تغريه بسلم وظيفي لم يعد يرغب في تسلقه. إلى اللقاء.
1: كل ما يخص الفلاح مستمعينا الكرام في المحطة الموالية، الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع:
2: من الأمراض الأخرى اللي يمكن تضرب البحيرة في هاد الوقات وتقضي على طرف كبير من قوتها والإنتاجية لها، يمكننا نتكلموا على أمراض البكتيريا وأمراض الفيروس. ففيما يخص أمراض البكتيريا على العموم، يمكننا نقولوا أنها كتير ما تتقيس البحيرة في عدة نواحي، لكن ماشي بشي صعوبة كبيرة ولا بشي خطورة كبيرة. وهذا الشيء راجع لكون الزريعة اللي ولاو الأكثرية ديال الإخوان الفلاحة تيشلوها وتيزرعوها تتكون مداوية ومختارة. لكن هذا الشيء ما تيعنيش أننا يمكننا نغفلوا على هذه الأمراض، لأنه سهل بزاف باش تلصق في الزرعة ديالنا، بالخصوص إذا كنا مجاورين شي بحيرة مقيوسة وتيجيونا منها الحشرات بحال البخوش الكحل مثلا، تيمكن لهم يدوزوه من بحيرة لبحيرة ما كانتش مقيوسة من قبل. زيادة على هادشي، الخدمة ديال الإنسان نفسه يمكن تسهل الطريق لهاد الأمراض باش تشد في الورق، بحال قوة السقا والجرحات اللي تيديرهم الخدام بقوة الدوزان والخدمة ديال الأرض. ومن المميزات ديال هاد الأمراض ديال البكتيريا كاين الدبولية اللي تيدبال الورق في خطرة وحدة بلا سبب لا عيطة، وهذا الشيء يمكن له يدفع النوارات يطيحوا وما يلقحوش. ومن الوسائل ديال المحاربه اللي تنصحوا بها الاختصاصيين ضد هذه الامراض ديال البكتيريا كاين الوسائل الوقائيه، لانه ما كاين حتى وسيله اللي تتحارب ضدهم من بعد ما يشدوا في الغص. واحسن وسيله وقائيه اي قبل ما يبان المرض هي نرشوا الغص بدواء فيه الحديده الزرقاء ولا الادويه اللي تيشبهوا لها.
3: ملاحظة اليوم:
2: من اللي بدينا تنتكلموا على الأمراض ديال البحيرة وعلى الخطورة ديالها في الظروف ديالنا وديال الطقس ديالنا، وكل مرة تنحاولوا نعطيكم أخواتي إخواني الفلاحة بعض النصائح على الأدوية اللي يمكن لها تحد من هذه الخطورة ديال هذه الأمراض ولا قاع تبعدها على البحيرة ديالنا إلى دناها قبل ما تشد فيها هذه الأمراض. لكن غادي نكونوا ما أديناش المهمة ديالنا ديال النصيحة والتوعية إلا ما قلنا لكمش بأن بعض هاد الأدوية اللي غادي تلقاوها في السوق راها ما مرخصة ترش على الزرعة إلا شي يامات ولا سيمانات قبل من وقت الجني، باش يبقى الوقت كافي من بعد ما نرشوها باش تدوب وتمشي وما تبقاش في الغلة لا فوق منها ولا الداخل ديالها. ونبعدوا على المستهلك مشاكل التسمم اللي يمكن يوقع بسبب هاد الأدوية. إذن استشروا الله يخليكم وسولوا الفنيين ولا قريوا التيكيتات ديال هذيك الأدوية باش تعرفوا واش باقي لكم الوقت قبل من الجني باش ترشوا هاد الأدوية ولا لا. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقوا فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
1: عبر المباشر نحييكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا، عودة مع إنتاجة قسم تحريرنا إلى توقيعات وتوقيع السبت توقيع خاص. لم تعد التغيرات المناخية بعيدة أو نظرية، أصبحت ملموسة تعيد تشكيل وعينا وسلوكنا وحتى أسلوب حياتنا. أين نحن من الحكامة المناخية؟ تتساءل الزميلة مجد لين بن شريف في توقيع خاص بعنوان حصل التغير.
4: نحن نشكل مبانينا ثم تعود مبانينا لتشكل.

0: مشاكلنا. لم نعد نسأل هل يتغير المناخ، أصبح السؤال إلى أي مدى سيتغير وكيف سنتغير نحن معه. شيء ما تغير في وعينا الجمعي. لم يعد التغير المناخي فكرة بعيدة تناقش في المؤتمرات أو تختزل في رسوم بيانية وأرقام متصاعدة. لقد خرج من صفحات التقارير إلى شوارعنا، ومن نشرات الأخبار إلى أجسادنا التي تحترق كل صيف. أعادت الحرارة المفرطة ترتيب علاقتنا بالطبيعة، ذكرتنا بأن الإنسان رغم ما بناه من مدن شاهقة وطوره من تقنيات مذهلة، ما يزال جزءاً من منظومة أكبر، وحتماً كل اختلال في توازنها يرتد عليه أولاً. فالسماء التي بدت لنا زمناً طويلاً ثابتة فوق رؤوسنا صارت تظهر هشاشتها، وكأنها تدعونا إلى الإصغاء لما تجاهلناه طويلاً. ربما غيرت موجات الحر وقبلها الجفاف رؤيتنا للتغير المناخي، لأنها جعلته محسوساً وقريباً وشخصياً، وأعادت إلى الواجهة سؤال المسؤولية، مسؤولية الحكومات في وضع السياسات البيئية، ومسؤولية المؤسسات في تقليل الانبعاثات، ومسؤولية الأفراد في مراجعة سلوكياتهم اليومية. لغة المناخ قاسية لكنها واضحة. الأرض تغيرت بالفعل، ونحن لم نحسم بعد قدرتنا على التكيف معها. لازلنا نتعامل بمنطق الطوارئ لا بمنطق الرؤية. نبني ثم نفكر في الفيضانات، نترك الإسمنت يبتلع التربة ثم نسائل محدودية الإمكانيات. المدينة التي تدار بمنطق الحكامة المناخية لا تكتفي بتشييد المباني، بل تسأل عن استهلاكها للطاقة، عن قدرتها على مقاومة الحرارة، وعن أثرها على الموارد الطبيعية. هي لا تنظر إلى المساحات الخضراء باعتبارها عناصر تجميلية، وإنما كبنية تحتية بيئية تساهم في تنقية الهواء وتلطيف المناخ وامتصاص مياه الأمطار. إن الحكامة المناخية لا تعني فقط وضع خطط لمواجهة الفيضانات أو موجات الحر، تعني بناء مدينة تفكر في المستقبل قبل أن تفرضه الأزمات. ببساطة، قدرة المؤسسات على التنسيق بين مختلف الفاعلين من سلطات محلية ومهندسين ومستثمرين ومواطنين. فلا معنى ولا نجاح لأي نموذج حضري لا يشرك المواطن في صنع القرار، لأن المدينة أكبر من مشروع هندسي، هي مشروع مجتمعي. وكلما اتسعت دائرة المشاركة والشفافية والمساءلة، ازدادت قدرة السياسات الحضرية على الاستجابة للحاجات الحقيقية للسكان، وعلى بناء الثقة الضرورية لإنجاح التحولات البيئية الكبرى. نحن نشكل مبانينا، ثم تعود مبانينا لتشكلنا. في هذه الفكرة المقتبسة حاجة تكبر إلى العودة إلى البناء القديم، لا رفضاً للعمارة الحديثة، بل استفادة من العناصر التي أثبتت نجاعتها: التهوية الطبيعية، الإضاءة الشمسية، المواد المستدامة، والكثير من المواد المحلية، بما يتلائم مع البيئة ويحد من استهلاك الطاقة. كل المستقبل المعماري لا قطيعة مع الماضي، هو إعادة قراءة تجاربه الناجحة وتوظيفها بوعي لبناء فضاءات تحتمل الحياة، طالما استمرت هذه الأرض في احتضاننا.
1: بهذا وإياكم مستمعينا الكرام نصل إلى ختام كل فقراتنا اليوم في صباح الأخبار. أحلى الأوقات تجدونها دائما وأبدا عبر ميديا وفي كل الفترات. تحية طيبة لكم مني ومن مخرج الحس عبد الرحيم الودرسي. بعد قليل ما تنفو في تقديمهم مغتن جبه، إلى اللقاء.

0: 47 sur Médien, l'heure de la deuxième partie de l'émission agricole.
1: يوميات الفلاح. مازالي مع موضوعنا هاد السيمانه في هاد نص الثاني من ميتنا واللي هو على المحاربه ضد الحشرات اللي تيتسلطوا على شجر الزيتون في بلادنا ولا في البلدان اللي دايرين بالبحر الابيض المتوسط واللي عندهم مساحات مهمه من شجر الزيتون. وفي الحقيقه الا تكلمنا على الدبانات الزيتون داكوس اللي تتقب الزيتونه وتطيحها، وتكلمنا على السوسات الزيتون اللي يمكن تحفر الورق والنواره وتقب حتى الزيتونه وتخمجها وتطيحها، ودوينا على حشرات البسيل أي القطن اللي مغطية بالصوف وتتهلك الخلف والورق الصغير والنوارة ملي الله تتبدأ تكون، ودوينا على حشرات القملة الكحلة اللي تضعف الشجرة ويمكن تطيح لها الورق ديالها. ما تيبقى الإنسان يتكلم إلا على حشرات عندهم أهمية ثانوية لكن يمكن تولي شي بعض السنوات مهمة بزاف وتقضي على الشجرة كلها لأنها تتحفظ العود ديالها وتتخليه كله متقب وضعيف، الشي اللي يمكن تموت الشجرة من سببه. هاد الحشرات هما حشرات سكوليت ولا عادة تنسميهم بحشرات النيرون، وهما عبارة على بخيخشات كحل ما تيتعداوش 3 مليمتر في الطول ديالهم، والحفار اللي تيحفرهم في العود والعظم ديال العود ديال الشجرة تيديروهم باش تبيض فيهم النتوى البيض ديالها ويكون محافظ على كل ما يمكن يهرسو ولا يقتلو. وعادة تنسميو هاد الحشرات ديال السكوليت حشرات الشجر الضعيف لأنهم غالبا ما تيتركبوا إلا في الزيتون اللي ما مقابلش مزيان وما تيوصلوش الماء والأسمدة بالشي اللي يكفيه. وبما أن الحشرات تيكونوا داخلين لداخل ديال العود ديال الشجرة فاش حفرين الغيلان ديالهم تتصعب على الإنسان المحاربة ضدهم بالأدوية، وهذا الشيء علاش تيمشيو بعض الاختصاصيين حتى تينصحوا بتحياة الشجر إلى مشى حتى سكنوا فيه هاد الحشرات الكحل ديال النيرون يتحيد ويتحرق باش ما يعاديش الشجر اللي محاديه. وأحسن محاربة ضده هي كما قلت المقابلة المزيانة والعناية بالشجر بالماء والماكلة والزبارة فوقتها والأدوية ضد الحشرات الأخرى اللي دوينا عليهم من قبل واللي يمكن يضعفوا الشجرة ويسهلوا الخدمة على حشرات النيرون يسكنوا فيها.
2: نصيحة اليوم.
1: مرة أخرى نبقاو مع الكسابة ومشاكل الأمراض اللي يمكن تسلط على البهايم والكسيبة ديالهم ملي يبداو يخرجوا يرعاو في الحصيدة. وهذه شي سيمانات كنا تكلمنا على الكسيبة والجلبة وتشرب الدول الخرفان والنعاش باش نحافظوا عليهم من أمراض بوغليب ولغش وبوفتطو، واليوم بغينا نتكلموا على مرض بوصفير واللي إلا بغينا نجتنبوها البهايمنا وبقرنا خاصنا ما عمرنا نخرجوهم في الوقات السخونة في وسط النهار. مثلا يخرجوا بكري في الصباح ويدخلوا للكوارة ديالهم في العشرة مثلا وما يعاودوا يخرجوا لبرا إلا في الأخر النهار من بعد الربعة ولا الخمسة د العشية.
2: أخبار فلاحية.
1: ما حدنا رجعنا البارح بحال هاد الأخبار الفلاحية ديالنا لقضية التطورات الجديدة اللي وقع في هاد السنين الأخرى في ميدان حماية النباتات والزرعات من الهجومات والخسائر اللي تيمكن يديروهم الحشرات والأمراض في الفلاحات والشجر، وتكلمنا على هادوك المواد الجديدة اللي تتحد من الخطورة ديال هاد الحشرات وهاد الأمراض واللي جاية من حلول طبيعية أي ماشي مبيدات كيماوية اللي ولاو مقررين ينقصوا من استعمالها في الإنتاج الفلاحي ديالهم. وهكذا تتقول الإحصائيات في فرنسا مثلا بأن في عام 2023 وصلت هذه الحلول الطبيعية لمواجهة مشاكل الحشرات والأمراض في الإنتاج الفلاحي عندهم العشور تقريبا 9% بالضبط ما بين كل ما تباع من مواد وحلول، وهذا الشيء مثل قيمة ديال 245 مليون أورو أي تقريبا 250 مليار ديالنا، وأن المساحات الفلاحية اللي استعملوا هاد المواد والحلول الطبيعية لحماية الزراعات والفلاحات تزاد فيها الخموس في عام واحد أي ما بين 2022 و2023، أما الزيادة في عامين ما بين 2021 و2023 وصلت ل 32% أي الثلث زايد تقريبا. وتزيد تقول هاد الإحصائيات الفرنسية أن مالين الدالية ومنتجي الخمور هما اللي ولاو تيستعملوا بكثرة هاد المواد والحلول الطبيعية لمواجهة المشاكل ديال الحشرات وبالخصوص الأمراض الكثيرة اللي تيمكن تسلط وتهلك الدالية عندهم. أخواتي إخواني الله يلاقينا غدا إن شاء الله في 6:45 بحال كل نهار في كلام الخير والنصيحة المفيدة، ويبارك لنا جميع في كل ما تنديروه وتنجريو فيه.

0: et des revues de presse.
1: Ce matin, ce chiffre
2: prudentise les échanges commerciaux.
0: Matin Info, 6h30, 9h. Suivez l'actualité en temps réel. Matin Info, Martin Gibert.
3: Le retour de l'actualité dans quelques instants avec le journal de 7h, juste après la météo agricole.
4: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في السواحل اللي في شرق الناظور وما بين طنجة وبنقرير بحال حتى في السواحل اللي في جنوب العيون اما في المناطق الاخرى الحال مغيم ولا غالب فيه الصفا مع الشمس ويمكن تطيح شي رعدة مشتية في الاطلس المتوسط الريح غادي يصوت غربي في عامه النواحي ما عدا في دكالة والسواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي القوة ديالو ما مجهده شوية إلا في السول الغربية والسواحل الصحراوية الرطوبة في الجو متوسطة ما بين 50-75% في جل المناطق ما عدا في تادلة درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 40% الحرارة وسط النهار ما زال بحال ديال البارح تقريبا ما بين 24-31 درجة في الدكالة ما بين 24-41 درجة في واد الذهب ما بين 26-31 درجة في اللوكوس ما بين 27-31 درجة في ناحية الريف ما بين 28-32 درجة في ناحية عبدة ما بين 28-34 درجة في ناحية السوس 30 درجة في الشوية ما بين 30-34 درجة في الساقية الحمراء 31-32 درجة في الغرب ما بين 31-34 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 31-36 درجة في الأطلس المتوسط 32-33 درجة في ناحية سايس ما بين 32-37 درجة في ناحية الحوز ما بين 35-37 درجة في ناحية تادلة ما بين 36-42 درجة في ناحية تافيلات وما بين 38-42 درجة في ناحية الدرعا وبهذا الطقس لإخوان اللي عندهم شي شجر ديال الفواكه ولا النخل ديال التمر خاصهم يردوا بالهم مع تكاثر الفيران اللي تيمكن يطلعوا مع الشجرة ولا مع النخلة ويأكلوا الغلة ولا التمر اللي سايرين غلاضوا ويكملوا التكوين ديالهم وهذا الشيء راه بدا بعدا يبان ويتفاحش في بعض المناطق بحال ناحية بودنيب مثلا في النخل ديال التمر وهذا علاش الاحتياط منهم لازم منه بكل وسائل بالخصوص الفخاخ ولا الفوسيات فاش يمكن يطيحوا ويحلوا ولا يموتوا بالدواء ولا كذلك بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدهم وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
3: Il est 7h, place au journal présenté ce matin par Nourdine Al-Khouti. Bonjour Nourdine.
5: Alain Bika Martin, alain bikoum Moustamain Al-Kiram, ilaykoum Anawin Al-Sabia. الحكم على المعارضة التونسية البارزة سيان بن سدرين بالسجن 25 عاما في تصريح لميديا بن سدرين تؤكد أن منطوق الحكم مسيس ويعكس المناخ الاستبدادي في تونس. الولايات المتحدة وإيران تعودان إلى آلياتهم العسكرية مجددا باستهدافات جديدة ومدير وكالة الطاقة الذرية يؤكد ضرورة اعتماد نظام تحقق بشأن البرنامج النووي الإيراني. تحذيرات جديدة من تحرك استفزازي محتمل من قبل روسيا ضد دول البلطيق بسبب مواقفها من الحرب الروسية الأوكرانية. وفي ختام النشرة ورقة فنية نواكب فيها فعاليات نسخة هذه السنة من مهرجان غناء وموسيقى العالم. غناويون شباب يبصمون على حضور لافت يجمع بين الوفاء لأصول هذا الفن الموسيقي والانفتاح على العالمية. أهلا بكم. نستهل النشرة بجديد الساحة المغاربية والبداية من تونس حيث قضت محكمة أمس بالسجن لمدة 25 عاما على الناشطة الحقوقية البارزة سيان بن سدرين الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة التي تمت ملاحقتها بعدة تهم في طليعتها تزوير جزء من التقرير النهائي للهيئة الحقوقية التي أنشئت بعد ثورة العام 11 و2000 في إطار إرساء العدالة الانتقالية في تونس. تعليقا على منطوق الحكم خصت بن سدرين ميديا بتصريح انتقدت فيه المناخ السياسي والحقوقي في تونس في عهد الرئيس قيس سعيد واصفة نظامه بالاستبدادي. نستمع في هذا الصدد إلى تصريح سيان بن سدرين الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة من تونس العاصمة. التصريح كان في ميكروفون عثمان الطاهرية.
6: نعتبر لحكم هذا ما يعنينيش هو يعبر على العبث نتاع سلطة ما عندهاش حتى ضوابط سلطة ديكتاتورية ارتهنت المؤسسات الدولة تعبث بهم حاليا واعتقادي أنه

0: هذا الحكم سيعود عليهم بالمضرة أكثر من اللي يعود علي. أنا ما نشعرش نفسي معنية لأنه إحنا ما عملنا حتى شيء، وكهيئة هما اليوم قاعدين يحاولوا نزع الشرعية على أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، يحاولوا أنه يلغيوا مخرجات أعمال الهيئة وخاصة التقرير النهائي الشامل متاحها اللي يحبوا ينحيوه من الرائد الرسمي من الجريدة الرسمية التونسية، لأنه مدامه في الجريدة الرسمية يلزم الدولة التونسية، وهو في وسطه خلاصة وكشف الحقيقة على كل ما قاموا به المنظومة القديمة اللي اليوم استولت على الحكم، كل ما قاموا به من استبداد وفساد وعبث في حق الشعب التونسي.
1: سهام بن سدرين الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة من تونس العاصمة في تصريح خاص لميديا. في موريتانيا سلم ائتلاف المعارضة الديمقراطية مساء أمس رده على وثيقة الدليل المرجعي للحوار المقدمة من قبل منسقه مسافال، واعتبر الائتلاف أن هذا الرد يأتي في إطار التفاعل الإيجابي والمسؤول مع المسار التحضيري للحوار الوطني، وحرصا على المساهمة في تهيئة الظروف الكفيلة بإنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه. ويأتي تسليم هذا الرد بعد يوم من تسليم منسق أحزاب الأغلبية ردها على الوثيقة، وهو الرد الذي تمسكت فيه حسب مصادر مطلعة بموقفها المبدئي من ضرورة أن يكون الحوار مفتوحا لا يستثني أي طرف ولا أي موضوع. إلى ملفات الشرق الأوسط الآن. تزامنا مع الإعلان عن توقيع اتفاق إطار لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية في واشنطن، عاد التوتر إلى الواجهة من جديد عقب تنفيذ القوات الأمريكية بالمنطقة لضربة جديدة ضد مواقع إيرانية ردا على هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز، فيما أعلن الحرس الثوري أنه رد بمهاجمة أهداف أمريكية في منطقة الخليج. صلة بهذا الملف، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أمس ضرورة اعتماد نظام تحقيق وتحقق معمق للغاية في إيران بعد الحرب في الشرق الأوسط لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية. وقال غروسي لصحفيين في اليابان معلقا على مذكرة التفاهم الموقع بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي إن هدف الاتفاق وضمان عدم تطوير أسلحة نووية في إيران. عن الصعوبات التي تواجه عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران في ظل الغموض الذي يكتنف الالتزامات الإيرانية ذات الصلة، نتابع توضيحات هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات الخبير في شأن الإيراني، تحدث من القاهرة للمحفوظ ولد السالك.
2: جزء مهم من تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ما بين الجانب الأمريكي والإيراني بيتمثل في آليات التحقق والرقابة وتجديد البحث وعمل الخبراء فيما يتعلق بالبرنامج النووي والمنشآت النووية. هذا ما يفسر وجود رافائيل جروسي على هامش اجتماعات لوسيرن، بما يؤكد أن الوكالة معنية وأنها الجهة الأساسية الملزمة بتطبيق هذه الآليات، وسيكون هناك عمل حول العديد من النقاط الفنية ووجود خبراء من الوكالة. ويمكن الجانب الإيراني خلال الفترة الماضية كان يحاول نفي أن هناك اتفاق حول دخول الخبراء النوويين وآليات عملهم والتجديد فيما يتعلق بالرقابة على المنشآت والمواقع النووية. إجمالا نقدر نقول أن آلية التحقق المعمقة التي تريد الوكالة تطبيقها أعتقد أن هي ربما تكون كافية وآلية ربما معتبرة لمحاولة الوقوف على حجم البرنامج النووي، طبيعة التخصيب وكمية اليورانيوم المخصب، آلية التطور في أجهزة الطرد المركزي، ومحاولة ربما البحث عن إذا ما كان هناك أنشطة انشطارية غير معلنة أو في بعض المواقع السرية. وبالتالي عمل الوكالة شديد الأهمية. الوكالة ستكون معنية بالإجابة على العديد من الأسئلة، لكن الإشكالية متعلقة في الجانب الإيراني.
1: هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات الخبير بالشأن الإيراني. ومع عودة اللايقين مجددا إلى المنطقة، أظهرت بيانات التتبع تراجعا في مستويات حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد ذروة سجلت الأربعاء، في حين لا تزال بعض السفن تستخدم أو تستخدم ممرا غير معتمد من جانب إيران. في طية ذلك، أعلنت المنظمة البحرية الدولية جمعة أن عملية الإجلاء التي بدأت بتنفيذها عقب توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أتاحت إخراج 115 سفينة ونحو 2500 بحار من الخليج عبر مضيق هرمز. إلى جديد الأزمة الروسية الأوكرانية، دولتان في الجناح الشرقي لحلف الشمال الأطلسي حذرتا من أن روسيا تستعد لما وصف بأنه استفزاز محتمل في بولندا أو في دولة من دول البلطيق الثلاث استونيا لاتفيا وليتوانيا، ما سيمثل اختبارا حقيقيا لتماسك التحالف العسكري الغربي. وتتقوى هذه المخاوف في ظل تعرض الكرملين لضغوط جراء حملة الهجمات بعيدة المدى التي تشنها أوكرانيا على أهداف بالقرب من العاصمة موسكو ومن سان بيترسبورغ، وفق ما أوردت صحيفة الغارديان البريطانية. وسبق أن أفاد جهاز الاستخبارات في لاتفيا بوجود مؤشرات على أن روسيا تستعد لشن استفزازات عسكرية ضد دول البلطيق أو بولندا. عن مخاوف دول البلطيق من التصعيد الروسي المحتمل، نتابع توضيحات سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية بكييف، حوره المحفوظ للسالك.
3: منطقة دول البلطيق تمثل خط المواجهة الأول بين طموحات روسيا الإقليمية التوسعية والتزامات حلف الناتو الأمنية. القلق الذي تعيشه إستونيا ولاتفيا وليتوانيا نابع من فهم دقيق للتحركات الروسية التي تسعى لاختبار مدى تماسك الحلف في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشير التقديرات الاستخباراتية إلى أن روسيا لا تخطط لمواجهة شاملة حاليا، بل تلجأ إلى ما يمكن تسميته التصعيد الأفقي الهجين، أي القيام بعمليات هجينة واستفزازات حدودية محدودة الهدف منها هو الضغط سياسيا لتقويض الدعم الغربي لأوكرانيا، ومحاولة أيضا اختبار جدية الناتو في حماية أعضائه في الجناح الشرقي. وقد أكدت قمة غدانسك التي عقدت في بولندا وجود إجماع بين الدول الجناح الشرقي لحلف الناتو على أن هذه الاستفزازات سواء كانت انتهاكات جوية أو عمليات تخريبية أصبحت نمطا مقلقا يتطلب استعدادا جماعيا، لأن أي تقدير خاطئ في هذه المنطقة الحساسة قد يحمل تبعات استراتيجية كبيرة.
1: سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية بكييف. من مختصرات النشر، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، مضيفا أنه سيتم أيضا إلغاء الاتفاقية التجارية القائمة مع هذه الدول. آخر محطة السابعة، محطة فنية تنقلنا إلى مدينة الصويرة، بها تتواصل فعالية ميراجان إجنا وموسيقى العالم. الفنانون الشباب حاضرون بقوة في دورة هذه السنة، حضور يزاوج بين الوفاء الإجنا والتقليدية والانفتاح على العالمية. النموذج تسوقه موفدة ميديا إلى المهرجان وفاء توزري في الروبورتاج التالي.
4: أمام جمهور غفير بمنصة الشاطئ، نجح المعلم الشاب حسام جينيا في خلق أجواء استثنائية بإيقاعات جناوية تفاعل معها الحاضرون بالغناء والرقص في مشهد يؤكد المكانة التي بات يحظى بها الفنان الشاب بهذا المهرجان.
5: استفاد ديال صويرة عنده واحد الروح ديالو خاصة بزاف، ونقدروا نقولوا ما بين الوقيتة اللي كانت يلعب فيها الوالد ديالي الوقيتة تاع دابا التقناوت عام على عام كتديفلوبا، عام على عام كتزيدوا لها شي حويجات، ولكن التقناوت يعني راه قال لك جديد لي جده والبالي اللي تفرط فيه، يعني التقناوت راه غاديه مزيانه حاليا، ونتمنى التوفيق للجميع.
4: النجاح الذي حققه حسام جينيا على منصة الشاطئ ليس وليد اليوم، بل هو ثمرة مسار طويل من التكوين والممارسة، وهو ما يؤكده المعلم نبيل أبلقاس الذي يعتبر أن حسام جينيا استطاع أن يشق طريقه بثبات محافظا على روح جناوة وأصولها، وفي الوقت نفسه مقدما أداء يعكس نضجه الفني واستحقاقه للمكانة التي بات يحتلها ضمن الجيل الجديد من معلمي هذا الفن.
6: حسام جناوة، ماما جناوية، بابا جناوي. حسام من الناس اللي كانوا ماما كانت في الحومة اللي هي ديالنا احنا في مراكش دوال قراوة، وهذا كتب قول المعلم تبارك الله عليه غادي مزيان، الله يوفقه الله يستر أمره.
4: حضور حسام جينيا في الدورة 27 من مهرجان جناوة موسيقى العالم لم يكن مجرد مشاركة فنية، بل هو امتداد لمسيرة بدأت في كواليس المهرجان رفقة والده المرحوم المعلم محمود جينيا، ونضجت على يد كبار المعلمين لتتواصل اليوم أمام عشرات المتفرجين الذين وجدوا في عرضه احتفاء بتراث حي يتجدد مع كل دورة ويواصل عبوره إلى العالمية. من الصويرة وفاء التوزري لإذاعة ميديا.
1: شكرا لك وفاء معك نور النشرة والكلمة تعود لك مرتين.
7: Merci beaucoup Nourdine. On vous retrouve à 8h bien sûr pour une nouvelle édition du journal. Tout de suite on va parler sport et on va parler football bien sûr avec Wadia Houtier. Bonjour Wadia.
8: Bonjour Martin.
7: Et on ouvre ce sport matin avec cette qualification historique pour les 16e de finale en Coupe du Monde du Cap-Vert.
8: بالفعل مارتن في ليلة ستظل خالدة في ذاكرة كرة القدم الإفريقية. دون منتخب الرأس الأخضر أعظم إنجاز في تاريخه بعدما انتزع بطاقة العبور إلى الدور 32 من كأس العالم 2026 للمرة الأولى في أول مشاركة تاريخية له، ليؤكد أن الأحلام الكبيرة يمكن أن تتحول إلى حقيقة بالإصرار والإيمان والطموح. جاء ذلك بعد تعادل منتخب القروش الزرق بتعادل سلبي أمام السعودية، لكنه كان تعادلا بطعم الانتصار، إذ جاءت بقية نتائج المجموعة في صالحه ليحسم الرأس الأخضر المركز الثاني ويؤكد حضوره بين أفضل إذن المنتخبات في العالم في الدور المقبل، ويفتح أمامه صفحة جديدة من التاريخ، ولو أن المواجهة المقبلة ستكون صعبة ضد الأرجنتين في الرابع من يوليوز بمدينة ميامي. ومنتخب الرأس الأخضر بهذا التعادل أقصى السعودية التي ودعت رسميا المنافسة. اقترح عليكم أن نستمع لبطل هذه القصة المتواصلة للرأس الأخضر حارس المرمى صاحب الأربعين عاما فوزينيا.
9: We was very happy. It's grateful for us because
10: كنا سعداء للغاية. نحن ممتنون لذلك لأننا نعلم أننا ننتمي إلى بلد صغير، لكننا كنا نعلم أيضا أننا جئنا إلى هنا للمنافسة وأن منتخبنا الوطني يمتلك الكثير من الجودة. قد يعتقد كثير منكم أن لاعبي الرأس الأخضر ليسوا على المستوى الكافي، لكننا جئنا إلى هنا لنثبت أننا نمتلك جودة كبيرة وأننا هنا للمنافسة وأن لاعبينا قادرون على اللعب في أي مكان وفي أكبر البطولات وأقوى الدوريات.
8: وفي المجموعة ذاتها أنهت إسبانيا دور المجموعات بفوز على الأوروغواي بهدف نظيف لتتصدر إسبانيا هذه المجموعة. ونتائج الفجر اليوم تواصلت إذن من خلالها منتخب السعودية كما ذكرنا ودع المنافسة. منتخب السعودية الذي لم يقوى على الفوز على الرأس الأخضر وفرط في تأهل كان في المتناول بالنظر لتاريخ مشاركته المونديالية. نستمع لعبد الله العامري مدافع المنتخب السعودي في أعقاب هذا الإقصاء.
11: هاردك لنا، هاردك للشعب السعودي عامة. الحمد لله على كل حال. مبروك للرأس الأخضر، بطولة انتهت، إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله. أكيد مباراة صعبة، الفريق محترم، شعور سيء يعني أنك تطلع متعادل، اللهم لك الحمد، هذه خير من ربي، إن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله.
8: وفي المجموعة السابعة استعاد المنتخب السنغالي توازنه بعد خسارتين متتاليتين، واكتسح العراق بخمسة أهداف دون رد قبل أن تمنحه نتائج المباريات مباراة فجر اليوم التأهل. إذن السنغال تتأهل إلى دور المقبل على اعتبار أن المباراة التي جمعت بين مصر وإيران انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، وهي نتيجة ضمنت للفراعنة المركز الثاني والتأهل إلى الدور المقبل، بينما بقي المنتخب الإيراني في المركز الثالث مترقبا مصيره وإمكانية العبور ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث بعد نهاية الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. المنتخب الإيراني للتذكير سجل هدفا في آخر الأنفاس، كان هدف الانتصار والتأهل، لكن ألغاه الحكم بعد العودة إلى تسلل واضح على لاعب المنتخب الإيراني. نذكر أنه قبل ذلك منتخب فرنسا سحق النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد وضرب موعدا مع السويد في الدورة المقبلة. النرويج تأهلت قبل ذلك وستلاقي منتخب الكوت ديفوار. السنغال نذكر بأن سحقت العراق بخماسية نظيفة وبالتالي تأهلت بخسارتين متواليتين وفوز واحد كأفضل ثالث. اليوم مستمعين الكرام تتواصل هذه المباريات، كرواتيا تلاقي غانا وبنما تلاقي انجلترا بداية من الساعة 10 مساء فجر الأحد. نتحدث عن الثالثة صباحا، منتخب الجزائر يلعب آخر حظوظه ضد النمسا. منتخب الجزائر في حال الخسارة سيودع، في حال التعادل سيتأهل. والأردن في مباراة شكلية ضد منتخب الأرجنتيني. ثم في الثانية عشرة والنصف بالتوقيت المغربي من فجر الغد كولومبيا تلاقي البرتغال. في نفس التوقيت الكونغو الديمقراطي تلاقي أوزبكستان.
12: إذن بحديثنا مستمعينا الكرام عن مباريات صباح اليوم والتي انتهت قبل تقريبا ساعة من الآن، خاصة قمة مصر وإيران، تألق خلالها الحارس حارس الفراعنة مصطفى شوبير الذي تصدى لركلة جزاء في الشوط الأول بالنسبة للمنتخب الإيراني، وأيضا تألق في التصدي للعديد من الكرات. ماذا قال مصطفى شوبير حارس مرمى الفراعنة؟
13: طبعا الحمد لله تاني في الاول وفي الاخر ده نتيجه جهد وتعب، واحنا كنا جايين من اول يوم عارفين ان احنا عايزين نعمل حاجه وعايزين نوصل لابعد نقطه.

0: وان شاء الله اللي جايه دي ما تكونش ابعد من النقطه، خصوص برضو ضربه الجزاء والكوره. طبعا الواحد كان نفسه انه يقدم اكتر كمان، يحافظ على شباك نظيفه، يجتهد في الكره الثانيه ممكن اكتر، في حاجات كده كده هنشتغل عليها. الحمد لله الواحد حاول يعمل عليها.
1: ووصلنا لحظة مستمعينا الكرام إلى آخر مستجدات المنتخب المغربي، حيث حتى الأسود الرحال قبل ثلاث ساعات تقريبا حتى الرحال بمونتيري المكسيكية استعدادا لمواجهة المنتخب الهولندي لحساب الدورة 32 من نهاية كأس العالم. أسود الأطلس اختتموا تحضيراتهم في مقر إقامتهم بنيو جيرسي بإجراء آخر حصة تدريبية قبل السفر، واليوم تنطلق التحضيرات في مونتيري من أجل ملاقاة هولندا في دور المقبل. المنتخب المغربي الذي سبق أن تأهل عن مجموعة تضم البرازيل واسكتلندا وهايتي بعد تعادل مع البرازيل بهدف في كل شبكة، فوز على اسكتلندا بهدف نظيف وفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين. المنتخب المغربي نذكر أنه سبق أن واجه هولندا في مونديال 94 وخسر أنذاك أمامه بهدفين مقابل هدف واحد. مخرج عدد اليوم عبد الرحيم الودراسي يتذكر جيدا هذه المواجهة، ولا بأس أن نستمع لرونالد كومان مدرب منتخب هولندا ماذا يقول عن المنتخب المغربي والمباراة المرتقبة يوم الثلاثاء فجر الثلاثاء في الثانية صباحا.
2: علينا أولا أن نستعد جيدا لمواجهة المغرب لأنها ستكون مباراة صعبة. المنتخب المغربي فريق قوي يمتلك لاعبين يتمتعون بمهارات فردية عالية وقدرة كبيرة على تسجيل الأهداف، وبالطبع نعرف لاعبا مثل إسماعيل سيباري جيدا من الدوري الهولندي. صحيح أن التألق وتسجيل الأهداف في الدوري الهولندي ليس بالأمر الصعب جدا، لكن عندما ينجح اللاعب في تقديم المستوى نفسه على هذا المسرح الكبير فهذا يؤكد أنه لاعب مميز، ولذلك يجب أن نراقبه عن كثب.
1: إذن الموعد المقبل المغرب هولندا فجر الثلاثاء بداية من الساعة الثانية فجرا بتوقيت المغربي. طبعا كل التوفيق للمنتخب المغربي. تعاقد يوم أمس نادي أياكس أمستردام الهولندي مع فؤاد الزهواني الظهير الأيسر لاتحاد تورغا وخريج أكاديمية محمد السادس، لتؤكد مرة أخرى الأكاديمية أنها مشروع وطني يصنع المستقبل ويعيد رسم خريطة الموهبة الكروية على المستوى العالمي من خلال تصدير العديد من اللاعبين، وأيضا منح الفرصة للمنتخبات المغربية من خلال مواهب أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. فؤاد الزهواني يرتبط مع أياكس إلى غاية 2029. ماذا قال فؤاد الزهواني بعد هذا التعاقد؟
3: كما كشرف أياكس أمستردام دوزت لاعبين اللي هم كبار بزاف ولاعبين عريقين مثل كرويف المغاربة اللي ولاد البلاد، حكيم زياش، نصير مزراوي اللي دابا كيلعبوا في المستوى العالي وهم لعابة كبار، وإن شاء الله أنا كنحلم نولي واحد منهم إن شاء الله. كما كتعرف أنا ظاهر أيسر واللاعب اللي كنحطو بين عيني زعما فهمتي اللي هو لاعب كبير هو نصير مزراوي، وأنا ظاهر أيسر عندي نجعة هجومية ودفاعية، وإن شاء الله ندير الفرق في الفريق ان شاء الله اللي دارت فيه الكونفيونس، وان شاء الله نقول الكلمه ديالي.
1: هكذا اذا يواصل المغرب تصدير مواهبه الى اكبر المنصات الكرويه، فيما تواصل اكاديميه محمد السادس ترسيخ اسمها كواحده من انجح اكاديميات كره القدم في العالم وسفيرا حقيقيا لكره القدم المغربيه في المحافل الدولية. بهذا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة. الموعد القادم سبور ماتان رفقة محمد عميمي، فاصل بعده تواصلون باقي فقرات لو ماتان فو رفقة مختا.
4: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
5: Les sirènes ont retenti.
4: Des émissions qui donnent la parole.
6: La société avait arrêté son image.
4: Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média pour toutes les générations. Matin Info, Martin Gibert.
7: 7h21 sur Média et on continue à parler sport du golf, cette fois-ci avec notre magazine consacré à l'actu du golf de la semaine. Et cette semaine, l'actualité autour de la petite balle blanche, c'est Wyndham Clark qui renoue avec la victoire 3 ans après son premier sacre en US Open. L'Américain solide depuis le début de la compétition a pourtant tremblé lors du dernier tour avant de surmonter les obstacles. Avec sang-froid et maîtrise, il a finalement décroché un nouveau titre majeur, Mohamed Amimi.

0: تكون في قلب الحدث أينما كنتم. برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين، مراسلات في فقراتنا الإخبارية، كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات. من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميدي 1 وجميع منصاتنا الرقمية.
1: Matin Info, Martin Gibert.
2: Le journal de 7h dans un tout petit instant, juste après la météo.
3: في المغرب طقس مشمس شرق خط طنجة القنيطرة والزازات وكذلك على السواحل الواقعة جنوب العيون مع أمطار على الأطلس المتوسط. درجة الحرارة 26 درجة مرتقبة بالرباط، دار البيضاء، السويرة 27 درجة في طنجة، أسفي 29 درجة بأكادير، 30 درجة مرتقبة بالعيون، 31 بالنظور، 33 بفاس وجدة، 36 بمراكش بني ملال و39 درجة على المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر سماء مشمسة في ولاية الشمال والثلث الجنوبي الشرقي من البلاد وصافية في باقي المناطق. درجة الحرارة 27 درجة مرتقبة بوهران، 28 درجة بالجزائر العاصمة، 29 ببجاية، 32 بعنابة، 37 بقسنطينة، 41 ببسكرة، و48 درجة على المقاييس مرتقبة بأضرار. في تونس طقس مشمس على كامل أنحاء البلاد وخلال فترة ما بعد الظهيرة. درجة الحرارة 29 درجة مرتقبة بالمنستير، 31 درجة بجربة، 32 درجة مرتقبة بأسفاقس، 33 درجة بأطبرقة، 34 بتونس العاصمة، 36 بالقصرين، و40 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
2: Huit heures, l'heure du journal présenté par Nourdine Al-Houthi. Bonjour Nourdine.
4: Alam bika Martin, alam bikoum Moustamaïn Al-Karam, ilaykoum anawin al-thamina. الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطار بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية، اتفاق يظل رهينا بتطورات الساحة الإقليمية التي عادت إلى الاستهداف والاستهداف المتبادل. بوركينا فاسو تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا معللة القرار بغياب شروط دوام هذه العلاقة. بسبب عدم احترامها للمعايير البيئية للاتحاد الأوروبي صادرات المحروقات الجزائرية نحو التكتل الأوروبي مهددة بالاضطراب. موجة الحرارة في أوروبا تواصل تحطيم جميع المعدلات القياسية، مخلفات تداعيات صحية وخسائر اقتصادية. النموذج في هذه النشرة نسوقه من ألمانيا. الورقة الرياضية الثامنة نخصصها لحصيلة مواجهة مساء الجمعة وصباح السبت من لقاءات الجولة الأخيرة عن دور المجموعات من منافسات كأس العالم. منتخب الرأس الأخضر يحقق إنجازا تاريخيا بالصعود إلى الدور الموالي. أهلا بكم، نستهل النشرة من الشرق الأوسط. ملف لبنان في الواجهة. إسرائيل ولبنان وقعتا برعاية الولايات المتحدة أمس في واشنطن اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات بين الطرفين. اتفاق قال عنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يمهد لسلام دائم بين البلدين. من جهتها قالت سفيرة لبنان في واشنطن إن الاتفاق خطوة أولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية ووحدة الأراضي وتأمين وقف دائم ونهائي للأعمال العدائية وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم. من جهته قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة إن الاتفاق يضع كلا من إيران وحزب الله خارج الصورة، مشددا على أن الطريق إلى السلام بين إسرائيل ولبنان بات مفتوحا. المزيد من التفاصيل في مراسلة إكرام بن عائشة من واشنطن.
5: بعد خمس جولات من المحادثات بين مفدين لبنانيين وإسرائيليين وقع الاتفاق الثلاثي برعاية الولايات المتحدة. الإطار يقضي بإطلاق مفاوضات مباشرة بوساطة أمريكية على أن يتولى الجيش اللبناني توسيع انتشاره تدريجيا في جنوب البلاد مقابل إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو:
6: يسرنا أن نعلن عن اتفاق إطاري بين حكومة لبنان ذات السيادة وحكومة إسرائيل بواسطة ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية، يبدأ في إرساء إطار

0: إطار عمل للسلام والأمن الدائمين، وهذا ما تستحقه هاتان الدولتان. لقد عانى الشعب اللبناني معاناة شديدة على مدى عقود نتيجة التدخل الخارجي في شؤونه، ومن قبل دول تحاول استخدام البلد كنقطة انطلاق لشن الهجمات، وهذا ليس ما يريده الشعب اللبناني وليس ما يستحقه.
1: ينص الاتفاق أيضا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل للإشراف على تنفيذ الاتفاق، إلى جانب حشد دعم دولي لإعادة إعمار لبنان وتعزيز قدرات الجيش اللبناني. السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض:
2: يمثل الإطار الثلاثي الذي تم توقيعه الخطوة الأولى على طريق استعادة السيادة اللبنانية ووحدة أراضيه، ويؤدي إلى التوصل إلى وقف دائم ونهائي للأعمال العدائية، بما يتيح لأبناء شعبنا العودة إلى أراضيهم ويمنح جميع اللبنانيين فرصة العيش في سلام وأمن وازدهار.
1: رغم ترحيب الأطراف الثلاثة بالإطار الجديد، فإن نجاحه سيظل مرتبطا بمدى تنفيذ الالتزامات الأمنية والسياسية التي ينص عليها في ظل تحديات ميدانية وعسكرية معقدة. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمديا.
3: صمود اتفاق إسرائيل لبنان يبقى رهينا بتطورات الجبهة الإيرانية التي عاد إليها التوتر عقب أيام من هدوء. القوة الأمريكية بالمنطقة أعلنت الجمعة ضرب مواقع في إيران ردا على هجوم استهدف سفينة شحن في مضيق هرمز في اليوم السابق، فيما أعلن الحرس الثوري أنه رد بمهاجمة أهداف أمريكية في منطقة الخليج. وأظهرت بيانات التتبع تراجعا في مستويات حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد ذروة سجلت الأربعاء، في حين لا تزال بعض السفن تستخدم ممرا غير معتمد من جانب إيران. في قرار لم يعتبر مفاجئا في كثير من الأوساط، أعلنت بوركينا فاسو رسميا أمس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا. وقال المتحدث باسم الحكومة البوركينابية إن القرار جاء عقب تقييم معمق للوضع الراهن للعلاقات الثنائية بين البلدين. تبين وفق المسؤول البوركينابي من خلاله أن الشروط الأساسية اللازمة لإقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة واحترام مبدأ عدم التدخل في شؤون داخلية وصون السيادة الوطنية لم تعد متوفرة. قطع العلاقات بين واغادوغو وباريس تحصل حاصل لاعتبارات يوضحها محمد الأمين المبروك الأكاديمي والباحث الشؤون الإفريقية، تحدث من نواكشوط للمحفوظ والتسالك.
4: العلاقات بين بوركينا فاسو وفرنسا كانت تشهد توترا منذ بدء المسار الانتقالي في بوركينا فاسو عام 2022، وكان من مظاهر ذلك انسحاب القوات الفرنسية من الأراضي البوركينابية بدعوة من سلطات واغادوغو. وقد ظلت بوركينا فاسو تتهم فرنسا بالسعي إلى زعزعة استقرارها السياسي والأمني، ولم يخرج بيان حكومة بوركينا فاسو بشأن قطع العلاقات مع فرنسا، أما كانت سلطات البلاد تردده دائما، وبالتالي فإن قطع العلاقات من طرف بوركينا فاسو ربما كان مسألة وقت فقط. لقد كان واضحا أن الطرفين وصل مرحلة لا عودة في علاقاتهما، ويمكن القول إن كلا الطرفين اتجه نحو حلفاء جدد. فبوركينا فاسو عززت العلاقات مع روسيا وبعض الأطراف الدولية الأخرى، وفرنسا أيضا انفتحت على بلدان إفريقيا أخرى غير ناطقة بالفرنسية كنيجيريا وكينيا وأنغولا وإثيوبيا وغيرها، وعززت علاقات الشراكة والتعاون معها الاقتصادية والتنموية والأمنية. حتى
3: الرد الفرنسي على إعلان بوركينا فاسو حمله بلاغ لوزارة الخارجية الفرنسية، أكدت فيه باريس أن قرار بوركينا فاسو عدائي وغير مبرر، معربة عن أسفها العميق لهذه الخطوة. وقالت الخارجية الفرنسية إنها أخذت علما بقرار واغادوغو، وأكدت أنها تدرس الإجراءات المتبادلة الممكن اتخاذها. نواصل النشر مع شؤون المنطقة المغاربية. وقعت الجزائر مؤخرا رسالة مفتوحة مشتركة مع منتجين آخرين للطاقة تدعو بروكسل إلى مراجعة لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن خفض انبعاثات غاز الميثان. الرسالة التي وجهت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي وقادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طالبت باتخاذ إجراءات عاجلة بهدف توضيح وتعديل لائحة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بانبعاثات الميثان. يأتي ذلك في ظل عجز نسبة واسعة من صادرات

0: النفط والغاز الجزائري الموجه نحو السوق الأوروبية عن استيفاء متطلبات القياس والإبلاغ والتحقق ضمن المهلة المنصوص عليها من قبل بروكسل، المهلة التي تنتهي في الفاتح من يناير القادم. لتسليط الضوء أكثر على تداعيات هذه الإشكال نستمع إلى توضيحات الإعلامي الجزائري وليد كبير، تحدث للمحفوظ السالك من وجدة.
1: طبعا التأثير قد يتحول إلى ضغط خطير على تنافسية الغاز الجزائري وعلى قدرته على تجديد العقود داخل السوق الأوروبية. ابتداء من يناير 2027 لن يكتفي الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز والنفط كما في السابق، بل سيطلب من المستوردين إثبات أن الطاقة القادمة من الخارج خضعت لمنظومة دقيقة لقياس انبعاث الميثان والإبلاغ عنها والتحقق منها. وهنا تكمن المشكلة، لأن الجزائر تعتمد بشكل كبير على السوق الأوروبية، وهنا الاتحاد الأوروبي بدوره يعتبر الجزائر موردا مهما بعد طبعا تراجع الاعتماد على الغاز الروسي. لكن المعادلة تغيرت، لأن هنا أوروبا تقول من يريد دخول السوق الأوروبي عليه احترام قواعد البيئة، والجزائر تقول أن هذه القواعد سريعة معقدة وغير واضحة بما يكفي وقد تعرقل التعاقدات الجديدة. لذلك أعتقد أن التأثير المنتظر سيكون على ثلاث مستويات: أولا تعقيد توقيع عقود جديدة طويلة الأمد، ثانيا احتمال ارتفاع كلفة الامتثال على السولتراك والمنظومة الطاقية الجزائرية، وثالثا تراجع القدرة التفاوضية للجزائر إذا ظهر موردون آخرون أكثر امتثالا للمعايير الأوروبية.
0: استمعنا إلى الإعلامي الجزائري وليد كبير من مختصرة الساحة المغاربية. في شأن الموريتاني، سلم ائتلاف المعارضة الديمقراطية مساء الجمعة عرضه على وثيقة الدليل المرجعي للحوار المقدمة من منسقه موسى فال. واعتبر الائتلاف أن هذا الرد يأتي في إطار التفاعل الإيجابي والمسؤول مع المسار التحضيري للحوار الوطني، وحرصا على المساهمة في تهيئة الظروف الكفيلة بإنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه. ويأتي تسليم هذا الرد بعد يوم من تسليم منسقية أحزاب الأغلبية رد على الوثيقة، وهو الرد الذي تمسكت فيه حسب مصادر مطلعة بموقفها المبدئي من ضرورة أن يكون الحوار مفتوحا لا يستثني أي طرف ولا أي موضوع. في العلاقات الأمريكية الأوروبية، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة مجددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، مضيفا أنه سيتم أيضا إلغاء الاتفاقيات التجارية القائمة مع هذه الدول. نواصل نشرة أوروبيا بالاهتمام الشاغل للقارة هذه الأيام. موجة الحر، درجة الحرارة سجلت أمس في العديد من أقطار القارة معدلات قياسية تجاوزت في بعض الدول عتبة 35 درجة مئوية. موجة الحر الراهنة خلفت متاعب صحية خاصة في أوساط الفئات الهشة بأوروبا، إضافة إلى انعكاسات اقتصادية لا سيما في قطاع الطاقة والنقل العمومي. النموذج في هذه النشرة نسوقه من ألمانيا ضمن روبورتاج مراسلنا في برلين عبد الرحمن عمار.
2: وفيات، حرائق، ضغط على شبكات الكهرباء وإغلاق المدارس، درجات حرارة قياسية غير مسبوقة لشهر يونيو في ألمانيا ودول عدة في الاتحاد الأوروبي. الخبير الألماني في المناخ فرانك بوتشر يدق ناقوس الخطر.
3: نحن مقبلون على إحدى أقوى موجات الحر في تاريخ أوروبا. هذا الطقس خطير جدا على صحة الإنسان، خاصة عند بذل مجهود بدني، لأن الجسم يواجه صعوبة أكبر في تنظيم حرارته، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
2: ويربط الخبير الألماني وزملاؤه في أوروبا الظاهرة بشكل مباشر بالتغير المناخي، ومع كل موجة حر تتسع الخسائر الاقتصادية التي تقدر بمليارات اليوروهات سنويا. التبعات تؤثر أيضا على نمط حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم.
4: أنا أفضل أن يكون الطقس معتدلاً، أحب الشمس لكن في حدود 30 درجة فقط، هذا يكفيني.
5: الحرارة المرتفعة ليست جيدة للبيئة، وبالنسبة لي أيضاً ليست جيدة للدورة الدموية وصحتي.
2: وتحول موضوع الحرارة والتغير المناخ إلى ساحة مواجهة سياسية، فبينما يدعو الخضر إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، يركز المحافظون على حماية المصالح الاقتصادية، أما اليمين الشعبوي فيتحدث عن السياسات المناخية الحالية بنظرية المؤامرة. عبد الرحمن عمار، ميديان

0: برلين.
1: في فنزويلا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد الأربعاء إلى أكثر من 920 قتيلا، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث المتواصلة عن ناجين. إلى الورقة الرياضية، من عرض أنباء الثامنة نخصصها لحصيلة مواجهة مساء الجمعة وصباح السبت من لقاءات الجولة الأخيرة عن دور المجموعات من منافسات كأس العالم 26 و2000، من أبرزها إنجاز تاريخي لمنتخب الرأس الأخضر وديع حتي.
2: في ليلة ستظل خالدة في ذاكرة كرة القدم الإفريقية، دون منتخب الرأس الأخضر أعظم إنجاز في تاريخه بعدما انتزع بطاقة العبور إلى الدور 32 من كأس العالم في مشاركته الأولى، ليؤكد أن الأحلام الكبيرة يمكن أن تتحول إلى حقيقة بالإصرار والإيمان والطموح. منتخب الرأس الأخضر اكتفى بتعادل سلبي أمام السعودية وكان قريبا من الانتصار، لكنه كان تعادلا بطعم الفوز إذا جاءت بقية نتائج المجموعة في صالحه ليحسم المركز الثاني ويؤكد حضوره بين أفضل المنتخبات التي عبرت إلى الدور المقبل بعد 3 تعادلات متوالية، إنجاز يرسخ المكان المتنامية لكرة القدم في هذا البلد الإفريقي قبل المواجهة المرتقبة القوية أمام الأرجنتين في 4 يوليوز بمدينة ميامي، في حين ودعت السعودية المونديال بخيبة أمل كبيرة. في المجموعة ذاتها أنهت إسبانيا دور المجموعة بفوزها على الأوروغواي هدف نظيف ليودع رفاق فالفيردي العرس العالمي بنقطتين فقط. أما في المجموعة السابعة استعاد المنتخب السنغالي توازنه بعد خسارتين متواليتين، واكتسح العراق ب5 أهداف دون رد قبل أن تمنحه نتائج المباريات الأخرى بطاقة التأهل رسميا إلى الدور المقبل كأفضل المحتلين للصف الثالث. أما المباراة التي جمعت مصر وإيران فانتهت بالتعادل الإيجابي هدف كل شبكة، وهي نتيجة ضمنت للفراعنة المركز الثاني والعبور إلى الدور المقبل لملاقات أستراليا، في حين تصدرت بلجيكا هذه المجموعة بعد اكتساح نيوزيلندا ب5 أهداف لـ1. من جهة ثانية سحق المنتخب الفرنسي المرشح للتتويج النرويج ب4 أهداف لـ1. فرنسا ضربت موعدا مع السويد ونرويج ستلاقي الكوت ديفوار. اليوم تتواصل المنافسات في 10 مساء بالتوقيت المغربي، كرواتيا تلعب ضد غانا وإنجلترا تلاقي بنما.
1: الدقيقة 15 بعد 8 صباحا بميديا، نهاية النشرة. الكلمة بعد فاصل، تعود إلى مغتان.
3: Une voix, une histoire. Chaque jour, vous nous écoutez. Et chaque jour, nous sommes avec vous.
4: Est en suspens l'Ukraine.
5: Il est 7h30.
3: Média pour toutes les générations. Matin Info. Martin Gibert.
6: 8h15, 8h16 même sur Média. On prend tout de suite la direction de la Tunisie où l'arrestation de militants et d'opposants au régime de Kais Saied s'enchaîne. On en parle tout de suite avec notre invité ce matin. Un régime qui s'enfonce dans la dictature, entraînant avec lui une justice sous influence. Ce sont les mots de la Fédération internationale pour les droits humains pour décrire la Tunisie après la condamnation hier de Siem Sedrine. La militante des droits humains est condamnée à 25 ans de prison pour faux et usage du faux, alors qu'elle enquêtait sur les crimes commis sous le régime de Ben Sali notamment. Elle rejoint la longue liste de militants, journalistes et opposants politiques enfermés par le président Kais Saied. Le chef d'État tunisien se montre de plus en plus autoritaire face à sa propre population. On fait le point sur la situation dans le pays ce matin avec Atem Nafti, chercheur à l'IRNAM, l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, également auteur du livre Notre ami Kais Saied, essai sur la démocratie tunisienne. Bonjour. Bonjour Atem Nafti.
7: Bonjour. C'est la démocrature, hein, mais bon, c'est pas grave.
6: Ah, excusez-moi. Alors, tout d'abord,
7: c'est la démocrature.
6: La démocrature, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qui explique donc cette dérive autoritaire de Kais Saied, on le rappelle, qui était professeur de droit élu démocratiquement en 2019. Est-ce que c'était un scénario prévisible lors de son arrivée au pouvoir?
7: Alors, lors de son arrivée au pouvoir, peut-être pas, mais depuis le coup d'État qu'il a perpétré le 25 juillet 2021, il y a une mécanique qui se déroule sans encombre de restauration autoritaire, de retour à l'autoritarisme, qui a été appliqué par méthode, d'abord le côté institutionnel, puis la mise au pas de la justice, et depuis

هي حضارة ضاربة في القدم، هي حضارة الأزتيك التي عمرت لأكثر من 300 عام، حضارة اشتهرت بتفوقها وتقدمها في المجالات المعمارية الهندسية والزراعية، وبها بهذه الحضارة حطت الرحال حضارة مماثلة أو ربما أقدم منها، حضارتنا المغربية الموغلة أيضا في القدم. ويحمل مشعلها ومشعل هذه الحضارة المنتخب المغربي الذي واصل الترحال فعبر الحدود الأمريكية المكسيكية وثبت قواعده بمدينة مونتيري لكي يكمل الاستعداد لمباراته القوية القادمة في الدورة 32 أمام الطواحين الهولندية صباحة الثلاثاء القادم. الأمور طيبة على ما يبدو، والأخبار المتاحة من محيط المنتخب المغربي تتحدث عن معنويات مرتفعة وإحساس كبير بالمسؤولية وبانتظارات الجمهور المغربي في ظل الطفرة التي تعيش على إيقاعها كرة القدم المغربية. هي طفرة لم تأتي من فراغ أو من هدف أو بضربة عصا سحرية، بل هي

0: نتيجة عمل ومواظبة، نتيجة رؤية ملكية ثاقبة مستقبلية من العاهل المغربي الملك محمد السادس، من خلال إيلاء العناية بالشباب أولاً وبشكل عام، ثم بالقطاع الرياضي والكروي بشكل خاص، وإحدى ثمارها الحلوة وأزهارها اليانعة أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مشتل لا ينضب، يروي الأندية سواء المغربية أو الدولية والمنتخبات المغربية بلاعبين متميزين متألقين موهوبين، حتى أضحت مثالاً يقتدى به وتجربة تسعى دول أخرى لاستنساخها ومحاولة تقليدها. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، صباحكم سعيد، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم، برنامج بوديوم المونديال. اليوم حلقة خاصة، حلقة استثنائية، لأننا سنعود فيها لربما إحدى المصادر الأساسية والأسباب الرئيسية لهذه الطفرة كما ذكرت لكرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة. يتعلق الأمر بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم في ضواحي مدينة سلا، ويطل علينا مشكور على ذلك جزيل الشكر صديقنا طارق الخزري. سي طارق، صباح النور.
1: صباح
0: الأنوار، مرحبا بك.
1: الله يبارك فيك.
0: مرحبا سي طارق.
1: مع الاستضافة.
0: ومعنا أيضا صديقي نزار النور.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير نزار.
2: خير لجميع المستمعين والمشاهدين.
0: كي جاتك المفاجأة السارة؟
2: مفاجأة سارة جدا. يعني جينا مع بعض في الطريق، أنا كنت مسؤول يعني.
0: معنا سي طارق الخزري هذا الصباح، اللي هو المسؤول عن تنقيب بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم. بداية شكرا مرة أخرى سي طارق على تلبية الدعوة، لأنه وكما ذكرت لي يعني مجموعة من وسائل الإعلام لا المحلية لا الدولية لا العربية تحاول بطبيعة الحال أنها تلقي الضوء على العمل اللي كتقوم به الأكاديمية. الكثرة الانشغالات ديالكم ما تقدروش تلبيو كل الرغبات، ولكن ربما الطلب ديالي ما قدرتوش ترفضوا. صباح سي طارق، مرحبا بك.
1: مرحبا سي فؤاد، وانت عزيز والقناة ديالكم تاي عزيز علينا، فنتمنى نكونوا خفيف الظل عليكم في هذا
0: ضروري. ولا انا غير حد جيت لعندكم وقلت لك ضروري خصك، شحال هذه شهرين تقريبا بالتمامي والكمال كنا جينا لعندكم الاكاديميه، وكنا درنا برنامج خاص من هناك على هامش الملتقى الدولي اللي كتنظمه الاكاديميه منذ سنوات، واللي سينيزار قدامي قدام الربح، لان اول نسخه مشيت والفريق ديال الاكاديميه هو اللي فاز باللقب شهر ابريل الماضي. مرحبا بك سي طارق، كما ذكرت في البداية أننا اليوم بغينا نرجعوا للدور اللي كتقوم به الأكاديمية، هذه المفخرة للمغرب والرياضة ديالنا بشكل عام، كرة القدم المغربية بشكل خاص، أننا تكون عندنا أكاديمية بهذا الحجم. وصدقني يا نزار، أنا كنت مشيت لها يلا أول مرة شهر أبريل الماضي، حقيقة ما شفناش أكاديمية أخرى، ولكن كنشوفوا كان نتابعوا شنو كيوقع في العالم من خلال التكوين. تجربة رائدة بالنسبة للعالم كما ذكرتي، تجربة فريدة من نوعها سي طارق. في الكواليس قلتي لنا يعني ما كاينش يعني شي حاجة اللي كدار بحال الأكاديمية، كاين أكاديميات، كاين يعني مراكز تكوين، ولكن هناك خصوصيات ديال الأكاديمية ديال محمد السادس سي طارق.
1: كيف قلتي سي فؤاد، يعني أكاديمية محمد السادس ربما عندها واحد الخصوصية اللي هي متفردة، لأن الأكاديمية يعني كمركز دراسة ورياضة لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الأفريقي والآن على الصعيد العالمي، هي واحد التجربة اللي ناجحة جدا، لأنها في إطار العلاقات ديالنا مع مجموعة من الأندية الكبيرة ومراكز التكوين، كيتضح بأن الأكاديمية بطبيعة الحال عندها واحد الخصوصيات ديالها اللي أصبحت في سنوات قليلة بزاف أنها تضاهي أكبر الأندية العالمية في مجال التكوين. والدليل هو واحد وجود ديال مجموعة من اللاعبين على المستوى الوطني وكذلك على المستوى العالمي وكذلك على مستوى المنتخبات الوطنية.
0: طيب نرجع بطبيعة الحال باش نذكروا المستمعين والمشاهدين والمتابعين بخصوص يعني الأكاديمية، يعني كيفاش بطبيعة الحال كنا كنعرفوا انها جات برؤية ملكية ديال العاهل المغربي الملك محمد السادس، كما ذكرت في البداية إطار الاهتمام بالشباب بشكل عام، إطار العمل اللي كنقوموا به باش نوضعوا قطار الشباب على السكة الصحيح، وهذا الأكاديمية كانت تندرج في هذا السياق، يعني سياق أننا درنا أكاديمية للتكوين

0: ديال الشباب يعني باش نعطيهم احسن فرصه باش يعبروا على الطاقات ديالهم على الامكانيات ديالهم وايضا للارتقاء بكره القدم الوطنيه وهذا الشيء اللي شفناه يعني في السنوات الاخيره.
1: كيف قلتي سي فؤاد يعني من الصعب جدا ان اليوم شي واحد يقول بان هذه الفكره يعني جات يعني بالصدفه عن طريق الصدفه، فاكيد ان هذه المبادره هذه كانت من طرفها يعني من وراءها جلاله الملك محمد السادس نصره الله، واحد الرؤيه اللي كانت متبصره كيف قلتي، رؤيه ثاقبه، رؤيه مستقبليه من اجل تطوير كره القدم الوطنيه، كذلك تطوير المنتخبات الوطنيه، تطوير مستوى التكوين. وهنا جات الفكره ديال انشاء اكاديميه محمد السادس اللي كانت التدشين ديالها الرسمي سنه 2010 من طرف جلاله الملك من المال الخاص ديالو، واللي الى يومنا هذا يعني في الاشتغال اليومي ديالها جلاله الملك هو اللي تيصرف على الاكاديميه من المال الخاص ديالو. فبطبيعة الحال هذا النجاح ديال الأكاديمية الآن جميع المنتخبات الوطنية كذلك جميع الأطر الوطنية كتستافد من هذا النجاح ديال الأكاديمية وكتستافد من هذا المشروع الملكي الضخم اللي أعطى لكرة القدم الوطنية واحد الإشعاع على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العالمي.
0: طيب نزار، أنت بطبيعة الحال بغيت نشوف أنت كإعلامي يعني متميز سي نزار، دار قريب لميسي ورونالدو لأن دار خمسة ديال كؤوس العالم كإعلامي طوال الفترة، يا كنزار 98 2010 2014 2018 2022
2: صحيح
0: و 2026 أنا سميتو طلبتك باش ما تمشيش.
2: أنا معك. أنا
0: شكرا لك نزار نور، صديقنا الإعلامي السوداني المتميز. نزار طبعا الفكرة اللي كانت عندك على الأكاديمية قبل يعني في هذه السنوات الأخيرة، واش كنتي متابع مواكب العمل اللي كتقوم به الأكاديمية لأن أصبحت عندها شهرة عالمية يا نزار؟
2: صحيح، يعني دعني أقول لك بأن ما لفت الأنظار هو المشاركة في مونديال تشيلي تحت 20 عاما، عندما تشاهد أن الزهواني والصادق وخليفي وكم من الرابع الزبيري، أعتقد أن عندما توصل لأربع لاعبين في منتخب واحد يتوج بكأس العالم لتحت 20 عام، هذا هو الترمومتر الحقيقي للقياس. يعني ليس هناك ترمومتر لقياس النجاح سوى الإحصائيات والأسماء التي تظهر في هذه المناسبات المهمة، فعندما تصحب إلى العالمية بهذه الطريقة أعتقد بأنك أنت هنا على طريق النجاح، بالإضافة إلى المنتخب الأول، منتخب 2022، منتخب 2026، أعتقد أن كل هذه هي مفاتيح كيفية الذهاب في طريق النجاح، والأسماء كثيرة وأعتقد بأن كل شيء في الوقت الراهن يسير في مصلحة هذه الأكاديمية التي تحدث عنها الأستاذ طارق وكذا، فأعتقد بأن الأمور قد تكون في المستقبل أفضل كثيراً. الأمور يعني الرؤية طويلة المدى، وأعتقد بأنها قد تأتي بالكأس العالم يوم ما إلى هذه الدير الجميلة.
0: طيب سي طارق، أنتم كمسؤول في الأكاديمية ملي كتشوفوا مثلاً هذا يعني التواجد ديال اللاعبين، وهذا الشيء ماشي غير في هذه النسخة، النسخة الماضية كانوا أيضاً مجموعة من اللاعبين اللي مروا من الأكاديمية، نتحدث عن حينها التقناوتي، نتحدث عن أوناحي، نتحدث عن نيف أكرد، نتحدث عن أنصيري، يعني هادو لاعبين اللي كانوا في نسخة هذه النسخة ربما ما كاينش لاعبين، ولكن كما ذكرتي ليا في اللائحة الأولية كتبقى فقط هي اختيارات ديال محمد وهبي اللي خلات لاعبين آخرين اللي كانوا يقدروا اللي تكونوا في أكاديمية كان ربما عندهم الفرصة أنهم يكونوا في المنتخب الأول. نتحدث عن حمزة قيس بودلال، عن ترغالين، عن بوطيب، هادو لاعبين
1: زبيري،
0: عن زهواني، عبقار، هادو كلهم لاعبين اللي تكونوا في الاكاديميه وكانت عندهم فرص كبيره انهم يكونوا في يعني في المنتخب اللي مشى يعني لهذا الكاس العالم في الولايات المتحده الامريكيه.
1: كيف قلتي سي فؤاد، يعني في واحد الظرف زمني قصير جدا، يعني كنتكلموا على 16 سنه تقريبا، الاكاديميه عطات واحد مجموعه من اللاعبين المنتخبات الوطنيه والمنتخب الوطني الاول. الان كنتكلموا كيف قلتي اللائحه الاوليه فيها ديال 8 ديال اللاعبين اللي كانوا يعني يقدروا يكونوا في اللائحه النهائيه ديال المدرب الوطني السي محمد وهبي. كاين الان 3، ولكن اللاعبين الاخرين كلهم لاعبين شباب عندهم 20 21 سنه، وتنظن كاس العالم المقبله كلهم ان شاء الله غادي تكون عندهم واحد المكانه، خصوصا ملي كنتكلموا على لاعب بحال زابيري، بحال الزهواني الان اللي التحق لنادي كبير، كذلك الصادق، خليفي، ايت بودلال، تيرغالين، هادو كلهم لاعبين السن ديالهم ديال 20 21 سنه.
0: طيب الاكاديميه كما كنعرفوا، باش نرجعوا باش التعريف فقط، انها التجربه الرائده لانها كتخلي، وكما ذكرتي ليا سي طارق، التجربه الفريده، من هناك دراسة وكرة قدم ورياضة، دراسة ورياضة. يعني هاد الشباب، وانا كنت مشيت للأكاديمية كما ذكرت منذ شهرين، شفنا ديك الوليدات فين كيقراو وفين كيلعبوا وكيقراو اون ميم طون، باش ما كيمشيوش يعني ما يكملوش المشوار ديالهم بدون دراسة. وهذه تجربة فريدة من نوعها بالنسبة للأكاديميات على المستوى الوطني، اللي نمكن نقارنوها بتجارب أخرى لا في إسبانيا لا في فرنسا لا في ألمانيا أو حتى بعض الدول العربية كقطر مثلا.
1: هو شوف، علاش نقولوا متفردة؟ لأن أولا من ناحية ديال عدد السنوات وعطات هاد اللاعبين يعني بهذا المستوى العالي، كنتكلموا على أكثر من 22 لاعبين اللي كاينين على المستوى الأوروبي كيمارسوا في الدوريات الخمس الكبرى، كذلك كاين 30 لاعبين اللي كيمارسوا في الدوري الوطني قسم وطني احترافي أول، لاعبين اللي كاينين في الجيش الملكي، كاينين في الرجاء، كاينين في الوداد، كاينين في نهضة سبركان، وهادو في المغرب الفاسي، وهادو واتحاد توارقة، هادو لاعبين اللي هما رسميا مع الفرق ديالهم. فكذلك من ناحية ديال الناحية التنظيمية، لأن من الصعب جدا أن تلقى شي أكاديمية في العالم يعني عندها دراسة وعندها رياضة داخل أكاديمية محمد السادس، وهذا اللي كيعطي واحد الاطمئنان للآباء والأمهات ديال الوليدات أنهم يجيبوا وليداتهم للأكاديمية، لأن كتكون واحد الأمان لهاد الوليدات هادو، لأن لا الدراسة ديالهم ولا الممارسة ديالهم ولا النوم ديالهم ولا الأكل ديالهم تيكون داخل الأكاديمية، وهذا تيكون في واحد المكان اللي هو مؤمن، وتيخلي كي قلت واحد الاطمئنان للآباء والأمهات أن يحطوا وليداتهم في الأكاديمية وأنهم يكونوا مطمئنين عليهم هم على المستقبل ديالهم. فهذا الشيء اللي خلى علينا ربما في السنوات الاخيره واحد الضغط كبير على الاكاديميه من طرف جميع الوليدات اللي هما كاينين في المغرب واللي عندهم الموهبه. فالاكاديميه بطبيعه الحال ما يمكنش تستقطب اللاعبين كاملين، ولكن كنحاولوا اننا ناخذوا اكبر عدد من اللاعبين والاخرين كيتم توجيههم للفرق الوطنيه والمراكز الفيدراليه.
0: طيب يعني نزار، عندك فكره على ربما بعض الاكاديميات في الخارج؟
2: نعم، هو
0: يعني اللي ربما يعني هما كانوا كيشتغلوا في هذا المجال، ماشي احنا الاولين، ولكن كما قال لك هناك يعني انفراد او لا تجربه مغربيه فريده من نوعها مختلفه نوعا ما على باقي الدول، وهذا كيجعلنا يعني كنقولوا دائما مثال يقتدى به.
2: صحيح، يعني بعد انا اقول لك فهد، يعني اذا تحدثت فقط عن كاس العالم لان هناك انجاز تاريخي، ولكن يمكن نتحدث عن قبل كاس العالم. كنت اتحدث يعني مع احد اللاعبين في تجمع المنتخب المغربي اسمه حمزه منديل، فقال انه جاي من اكاديمية وهذا من القدماء في هذه الاكاديميه. يعني اليوم تحدثنا عن اللاعبين الجدد لأن هناك إنجاز تاريخي ومشاركة مع المنتخب الوطني في المونديال السابق وهذا المونديال، ولكن قبل ذلك حمزة منديل عندما وصل إلى المنتخب المغربي ووصل إلى ليل، كان تم استقطابه من فريق ليل في تلك الفترة، أعتقد أنه كان إنجاز كبير لأن لا أحد كان يعرف ما هي هذه الأكاديمية في تلك الفترة، أكاديمية محمد السادس ماذا يفعلون. نقارن بالأكاديميات الأخرى، في فرنسا هناك أكاديميات كبيرة، في قطر هناك عمل كبير، ولكن عندما تقارن المغرب هناك بنية تحتية، هناك الفئة الحقيقية هي فئة الشباب، العنصر البشري هو هذا، هو ما ينقص هذه المناطق. يعني إذا تحدثنا عن أن فيها بعض الدول الأوروبية يستقطبون أبناء المهاجرين، أنت تستقطب أبناء المغاربة، تستقطب أبناء الشعب الذين يلعبون كرة القدم، وهذا هو التساؤل، هل أنت تسير في الطريقة الصحيحة أم هم في الطريقة الصحيحة؟ هم يستقطبون أبناء الجاليات كلها، ولكن أنت تستقطب أبناء بلدك، وهذا هو امتيازك والأدفانتج لديك. البعض أصبح يذهب إلى أفريقيا يأتي باللاعبين ويجنسهم، والبعض أصبح يسحب اللاعبين من الداخل. فأعتقد أن الطريقة الصحيحة هو أن تأتي بالشباب من بلدك، من أرضك، من جماهيرك، من شعبك. هذا هو الطريق الصحيح.
0: هو الطريق الصحيح، وصدقني يعني صديقي نزار، يعني أنا العديد من الناس الآن الحلم ديالهم أنهم الأبناء ديالهم لما كيلعبوا كرة القدم الحلم ديالهم أنهم يمشيوا للأكاديمية، وخا كيكون كيمارس في نادي مثلا عريق في البطولة المحلية، لكن كيبقى الحلم الدفين يعني أنه يصفط الابن دياله للأكاديمية. وأنا شخصيا ربما كانوا شحال هذه الناس كيعرفوني في المجال ديال كرة القدم اللي تلاقى لي أصدقاء، أو حنا الناس غير في الزنقة كيقول لي يا سي فؤاد عافاك، أنا عندي واحد الوليد راه كيلعب الكرة، عافاك بغينا ندخلوا للأكاديمية. يقول لي أنا ما عندي حتى شي علاقة بالأكاديمية، كيقولوا لي يلاه راه حيت كيقول لي شوف اللي عنده شي وليد كيلعب الكرة راه كيجيب ليه الله، راه ولده هو الأفضل، ولكن باش تكون تمارس على أعلى مستوى راه كاين معايير بطبيعة الحال مضبوطة داخل الأكاديمية. أما دابا ملي مشيت درت معاك ديك الحوار سي طارق، دابا حديت ولا حرج، دابا يولي الناس كيتلاقاو لي كنقول لهم شوف كرة القدم هي اللي ما فيهاش تدخلات، إذا كان ولدك كيلعب مزيان راه غيمشي للاكاديمي، الا كان المستوى ديالو متوسط راه ما غاديش يمشي للاكاديمي. وهذا الشيء اللي كيخليني نرجع عندك السي طارق باش تعطينا كما ذكرتي شنو هو يعني الاسلوب اللي كتبعوه باش تنتقيو العناصر باش كيجيو يلعبوا في الاكاديمي، لان الاماكن محجوزه. ما عرفش بالضبط شحال كل فئه عمريه شحال كتاخذوا من لاعب، كيفاش اولا كيفاش كتمر العمليه ديال الانتقاء ديال اللاعبين، وكيفاش وشنو هو العدد مثلا اللي مسموح به انكم تاخذوه في بكل فئه عمريه؟
1: وشوف يعني باش الاكاديميه تقدر تسهل العمليه ديال التنقيب على اللاعبين، فالاكاديميه وضعت في جميع تقريبا الجهات ديال المملكه واحد مجموعه من المراكز ديال التنقيب اللي هي جهويه. هذه المراكز الجهويه اللي الدور ديالها الاساسي في الاول تيكون هو البحث على ديك الموهبه والتنقيب عليها والتطوير ديالها عبر سنوات من الاشتغال داخل الجهات. يعني مثلا تكلموا مثلا على جهات تطوان، طنجة مثلا كاين فرع عندنا في تطوان، وهاد الوليدات هادو اللي كيكونوا في الجهة احسن لاعبين اللي كاينين في الجهات يتم الاختيار ديالهم عبر اختبارات جهوية، انتقاء ديالهم طرف المسؤول الجهوي ديال أكاديمية محمد السادس اللي هو متواجد بالجهة وبالضبط بمدينة تطوان. كاين واحد الملعب اللي هو خاص بالتدريب ديال الاكاديميه. هاد الولادات من بعد الانتقاء ديالهم اللي تيكون كيقول واحد العدد قليل ما بين 15 حتى ل 20 ديال اللاعبين فيهم 3 4 ديال الفئات، كيتم الاشتغال الاشتغال معاهم داخل هذا المركز هذا، واللي السن تيكون ما بين 7 حتى 12 سنه. يعني فوق 12 سنه ما كيكونوش عندنا لاعبين داخل هذه المراكز هادو، يعني التطوير ديال اللاعبين لمده 4 5 سنوات داخل هذه المراكز هادو ابتداء من السن ديال 12 سنه كيتم يعني تجميع احسن اللاعبين اللي كاينين على الصعيد الوطني في هذه المراكز هادو، وكيخضعوا لمجموعه من الدورات التكوينيه اللي كيكونوا دي ستاج فيرمي داخل الاكاديميه، كذلك مجموعه من الدوريات اللي كتتم، وكيخضعوا لمجموعه من الاختبارات تحت اعين ديال الاداره التقنيه ديال الاكاديميه، وكذلك بمشاركه ديال جميع الاطر التقنيه اللي كتشغل داخل الاكاديميه، وكذلك جميع المنقبين. في الاخير يتم اختيار اجود واحسن العناصر.
0: هاد المنقبين سي طارق يعني كيشتغلوا تحت بظله الاكاديميه، يعني مش موظفين ديال الاكاديميه ام انهم فقط كيشتغلوا يعني لاعب بلاعب هكا؟ كيفاش كتم الامور؟
1: لا، هادو اطر تقنيه يعني، وهما كيكونوا زائد على ان كيكون عندهم داك الرؤيه ديال الثقيبه، لانهم يعرفوا لاعبين اللي متميزين بالحدس ديالهم وكذلك بالمعايير العلميه اللي كيشتغلوا بها، كذلك هما يعني كيكونوا هما احسن الاطر على صعيد الجهه. يعني مثلا اللي تكلمنا على الجهه ديال تطوان كاين حميد بن عمر معروف على مستوى التنقيب لانه يخدم مع المغرب التطواني اتحاد طنجه. مشينا لكازا كاين مروان لانه كنهضروا على 40 سنه من التجربه، كذلك في مراكش الميناني الى اخره.
0: ايماجين مثلا كازا كمدينه كالدار البيضاء مثلا كمدينه كبيره ما يكونش عندكم منقب واحد، يعني يكونوا عندكم منقبين حسب
1: لا في كازا عندنا في الدار البيضاء ومراكش هي شويه الحاله مختلفه، لان في الدار البيضاء عندنا جوج المراكز ديال التنقيب وكنتكلموا تقريبا على 10 ديال الاطر اللي كتشتغل داخل الدار البيضاء، وهاد الاطر هادو هما اطر اللي كتشتغل وكتخلص من طرف اكاديميه محمد السادس بعقد ديالهم واضح، كيتخلصوا 12 شهر، وعندهم جميع المعدات وجميع الامكانيات وجميع كذلك الالبسه، حتى الالبسه ديال الوليدات وديال الاطر فهي كتكون من طرف اكاديميه محمد السادس. الحاجه اللي هي مهمه في هذه المساله السي فؤاد هو ان يعني حتى داخل هذه المراكز الفيدراليه او المراكز الجهويه ديال الاكاديميه فالانتقاء تيكون بواحد الشكل اللي هو دقيق جدا، وتيكون بشكل مجاني. يعني لا الاختبار تيكون بشكل مجاني، ولا الا نجح الوليد في الاختبار ويقدر يتدرب معنا سنه الى 5 سنوات تيكون مجانيا للوليد، ولا الاب ما تيخلصش شي حاجه. فالاكاديميه كتخلص بالالبسه الرياضيه بالكرات بالمعدات بالسفر ديال ذاك الوليد الى اخره، يعني حتى انه يجتاز ذاك المرحله الاخيره ديال ديال ديال الاختبار. هنا يعني ربما اذا سمحتي بعجاله كاين كيف قلتي مجموعه من الاباء والامهات وداك الشيء كلهم تيحلموا ان ولادهم يدخلوا الاكاديميه، غنولي ناكد عليها ونعاود ناكد عليها، فراه ما كاينش شي واحد اللي غادي يدخل الاكاديميه الا كانت عنده المعايير انه ينجح الاكاديميه، يدوز من المعايير ديال الاختيار ديال الاكاديميه، انه يخضع لجميع الاختبارات وما فيهاش باك صاحبي بالدارجه، وما كاينش يعني مقابل مادي، وما كاينش وسيط، وحتى الاطر اللي كتشتغل داخل يعني معنا داخل الاكاديميه ولا خارج الاكاديميه عارفين هذه المساله هذه وواعيين بها، وتعرفوا بانه يعني حتى اختبارات السي فؤاد راه ملي تتم ربما للسنه الاخيره كتكون تقريبا سنه كامله باش يدخل واحد الوليد للاكاديميه، فما تنعرفوش لا الاسم ديالو ولا المدينه ديالو ولا شكون الاب ديالو ولا الام ديالو ولا الحاله الاجتماعيه ولا الحاله الاقتصاديه، كنعرفوه بواحد الرقم رقم 4 لون احمر وكيتم التنقيط ديالو على مدار السنه على اساس ان هذاك الوليد اللي عنده رقم 4 احمر في الاخير.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم مشاهدينا مستمعينا متابعينا في هذا الصباح المبارك، وهنا من استوديوهاتنا بمدينة طنجة لإذاعة ميديا وشاشة ميديا تي في، وهذا البث المشترك دائما لبرنامجكم الرياضي برنامج بوديوم، ويحمل خلال هذه الأيام إلى غاية 20 من شهر يوليو القادم اسم بوديوم المونديال، ما دام أننا نعيش على إيقاع منافسات كأس العالم. واليوم قررنا أن نعطي الكلمة لإحدى المعالم الرياضية التي ساهمت خلال السنوات الأخيرة في إقلاع كرة القدم المغربية في هذه الطفرة التي تعيشها كرة القدم المغربية بشكل عام، سواء على مستوى المنتخبات بمختلف يعني أجناسها بمختلف فئاتها العمرية، يتعلق الأمر بطبيعة الحال بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم، ومع ضيفنا الخاص صديقنا طارق الخزري وهو مسؤول عن التنقيب في الأكاديمية، الذي بطبيعة الحال حوار حول يعني أكاديمية محمد السادس. طارق مرحبا مجددا بك في برنامج بوديوم المونديال، ومع أيضا صديقنا نزار نور. نزار نور، نعطي المسؤولية للأشخاص الذين هم أهلها، وستطارق راك اللاعب متميز فريق وداد فاس ياك
2: وفين
1: وداد فاس، ومن بعد كانت في فريق اخر. لا
2: كان عندي حسين ساكادير في الشجره القصيره،
1: نعم، والاصابه هي اللي حرمتنا من خدمات ومن مهارات. انا سولت ناس مدينه فاس قال لي كان لاعب متميز لاعب مهاري ستطارق، من ثم فين عنده القدره على انه يسير يعني هذه الاكاديميه ويكون مسؤول على يعني جزء هام منها يعني بالنسبه للاكاديميه اللي كما ذكرت نزار كنا قمنا بزياره وسجلنا حلقه هناك، وكان واحد الاستقبال رائع جدا يعني لا من قبل سي طارق الخزري من جميع الاطر، خصوصا يعني من طرف سي هشام الماحي اللي هو الكاتب العام ديال الاكاديميه. ياك سي طارق ذكرتي ديك الجلسه شحال شي ساعات المكانه شي ساعات المكانه مع سي هشام اللي كان حوار شيق وشيق جدا، وزعما مع سي هشام كتحس بالرجل المسؤول، الرجل اللي عارف شنو كيدير، عارف شنو هي الاهداف المسطره، عارف شنو الدار وعارف شنو خصو يدار في السنوات القادمه. كاين هناك رؤيه، كاين حسن تسيير، وكاين بطبيعه الحال الاختيار الصائب، والاهم من هذا سي طارق والحاجه اللي عجبتني انه كاين كما كنقولوا بالانجلي دي تارجت، كاين اهداف محدده، عندي هدف محدد غادي نشتغل عليه وغادي ندير نوفر كل الظروف باش نوصل لهذاك الهدف سي طارق.
2: بطبيعه الحال شوف مي كتشوف النجاح ديال الاكاديميه يعني هو ماشي نجاح متعلق بشخص اليوم.

0: ربما طارق الخزري اللي كيبان في الإعلام وتتكلم، ولكن هو يعني واحد جزء صغير جدا من المنظومة الكلية ديال الأكاديمية محمد السادس، لأن هناك أطر تقنية، أطر طبية، أطر تربوية، لأنه خصنا تاهما نشكرهم، لأنه مستوى ديال النجاح داخل الأكاديمية هو يعني نسبة مئوية عالية جدا، كذلك على المستوى الإداري، كذلك على المستوى يعني الناس ديال الطابخ والناس ديال الإقامة والعاملين على الملاعب. يعني كاين واحد العمل متكامل باش كتشوف الأكاديمية في أحلى تجليات ديالها، في أحلى صورة، وكتشوف أنها كتعطي واحد اللاعبين المستوى عالي، لأن التكوين ما كيكونش فقط على المستوى التقني. أنا كنقولها دائما، المستوى التقني هو جزء صغير جدا من التكوين، ولكن هناك مستويات أخرى اللي كيتم الاشتغال عليها داخل الأكاديمية باش كنشوفوا يعني لاعبين متكاملين في واحد السن اللي هي صغيرة، كنتكلموا على 18 سنة، وهذه ربما من الأشياء الصعبة واللي هي ما نقولش مستحيلة، ولكن ربما من الصعب جدا أن ينجح فيها شي نادي آخر أو شي أكاديمية أخرى، وأنك تعطي لاعبين في سن ديال 18 سنة أنهم يقدروا يلعبوا في واحد المستوى عالي جدا،
1: عالي جدا بشكل مباشر بحال هكا، وشفناها في حالات عديدة، كما وشان الآخر العنقود سي طارق هو لما كنشوفوا لاعب كفؤاد الزهواني لاعب فريق اتحاد توارقة اللي انتقل لفريق أجاكس أمستردام، وحنا في الكواليس قلت لك واحد القضية عجبتك، قلت لك هذه بحال احنا ألمانيا كنصدروا لهم سيارة، يعني هما اللي متخصصين، أجاكس اللي هو الفريق المتخصص في التكوين اللي هو مدرسة عالمية رائدة في التكوين، فكيجي وياخذ من عندنا احنا من المغرب لاعب المكون في الأكاديمية، هذا شيء كبير وكبير جدا سي طارق.
0: شوف كي قلتي هو يعني مثلا نتكلموا على الأكاديمية، ربما تنبقاو حنا ناس اللي داخل الأكاديمية، ودائما الناس اللي تي يعني واحد العدد قليل جدا، يعني العدد الكبير الآن بداو تعرفوا الأكاديمية وتعرفوا الدور ديالها وتعرفوا الإمكانيات ديالها وتعرفوا المكانة الحقيقية ديالها في تطوير كرة القدم الوطنية، فتيقول له ربما مازال ما عندهمش ذاك الثقة الكبيرة في العمل اللي كيكون داخل الأكاديمية، ولكن ملي تشوف لاعب بحال الزهواني أن أجاكس ماشي غادي تجامل أكاديمية محمد السادس وأنه يكون عندها تاخذ لعاب من الأكاديمية اللي تكون داخل الأكاديمية، تكون في المراكز الجهوية، ومن بعد دخل الأكاديمية لمدة 5 سنوات، مشى لاتحاد توارقة في إطار الشراكة الاستراتيجية، ومشكورة يعني فريق اتحاد توارقة على العمل الكبير اللي كيديروه من أجل أننا كيعاونونا في لابوست فورماسيون ديال هاد اللاعبين، يمشي لأجاكس وياخذ البلاصة ديال واحد اللاعب اللي هو متكون في أجاكس. فهنا يمكن نقولوا بان الاكاديميه الان في الطريق الصحيح، مع العلم ان كاين لاعبين اخرين مطلوبين من انديه كبيره. فقبل يعني سنوات قليله جدا كان محمد امين السهل لاعب ديال اتحاد توارقة كان مطلوب من فريق برشلونه الاسباني، وكانت يعني واحد المتابعه كانت دقيقه وكانت في المراحل النهائيه ديالها، انه كان غيمشي لبرشلونه، كان كذلك تشيلسي، كان مجموعه من الانديه كانوا تابعينه، ولكن للاسف الاصابه ديالو ما كانتش خلاته ان انه يواصل يعني المسار ديالو بالشكل اللي كان. الان كنتمنى انه يرجع في السنوات القليله، لان كانت اصابه ديال 2 أو 3 سنوات اللي يعني اخرت ذاك المردود الجيد ديالو.
1: وكنتحدثوا على التجارب يوسف النصيري الان لما الفرق اللي لعب فيها، ونايف اكرد خصوصا ايضا اللي تالق والمسار ديالو الان كيلعب في احد ثاني ربما اكبر فريق فرنسي من حيث الشعبيه اللي هو نادي مارسيليا. ايضا النصيري لعب في نوادي كبيرة وهو الآن كيلعب أيضا فريق سعودي كبير، فهذه كلها مسائل اللي تثلج الصدر. عندك شي تساؤل صديقي نزار بخصوص التجربة ديال الأكاديمية؟
2: كنت تحدثت مع كابتن طارق بأنه التجربة الإنسانية نفسها فؤاد، يعني عندما تتحدث ليس فقط عن بعض الأحيان عندما تضع أهداف وتارجت كما تحدثنا قد تنجح في الوصول إلى التارجت، وفي بعض الأحيان لا تصل إلى التارجت المعني أو تصل إلى أقل من الدرجة التي وضعتها، ولكن التجربة الإنسانية تجربة مميزة. أنت يعني تأتي بشبان تغير حياتهم تماما 180 درجة تتغير حياة الشاب، والتجربة الإنسانية في العودة إلى المركز إلى أكاديمية محمد السادس تعود ومعك الهدايا ومعك يعني تحدث كابتن طارق عن بعض اللاعبين الذين تخرجوا حتى الآن يعودوا إلى الأكاديمية ومعهم الهدايا بروح جميلة، والحاجة هذه هي التجربة الإنسانية المهمة. هي الأمر ليس كرة قدم وفلوس،
1: الحاجة الإنسانية أكثر باش وربما إلى جات الفرصة إلى كنتي في هذه الأيام وإلى أتيحت لنا نمشيو أنا وياك
2: عندنا دعوة طارق موجود خلاص
1: لا داروا ملاعب الملاعب ديال التدريب، شحال من ملعب عندكم سي طارق؟

0: 15 الملعب
1: 15 الملعب من بين هاد ال 15 كاين شي 8 شي 10 او 8 لا من غير مشوا اللي درتهم اسماء عطاو كل ملعب اسم ديال يعني ملعب
2: زين
1: ملعب صادق ملعب ايت بودلال ملعب نيف اكرد ملعب اناحي ملعب النصيري يعني كل ملعب وشنو هو يعني وانت تقدر تشرح لنا اكثر ان هذاك الوليد الصغير ملي كيجي يلعب عنده 13 14 15 سنه كيشوف الصوره مجسمه كبيره ديال لاعب اناحي مثلا او لا نايف اكرد كيقول انا خصني نجتهد وخصني نواظب باش يوم من الايام يكون الاسم ديالي في هذيك اللائحه في هذيك اللوحه ديال هذاك الملعب سي طارق.
0: وشوف يعني تشريف من نوع خاص لهاد اللاعبين هادو وتحفيز كذلك اللاعبين الاخرين لانه مثلا مثلا نذكروا الان الزهواني ربما في التجربه اللي ان شاء الله اللي غادي تكون ان شاء الله نتمنى تكون ناجحه مع اجاكس ولا كذلك توفيق بن طيب اللي كان هداف ديال الدوري الفرنسي السنه هذه اللي
2: صحيح
0: ب 20 هدف وساهم في الصعود ديال الفريق ديالو للقسم الوطني الاول. هادو لاعبين اللي عاشوا في الاكاديميه 5-6 سنوات وعاشوا يعني ملي كتكون عايش في الاكاديميه يعني مجموعه من الاجيال اللي كيكونوا قل منك فهذا كيكونوا عايشين معك كياكلوا معك ينعسوا معك يلعبوا معك فمن بعد سنه ولا سنتين تيشوفوا هذا اللاعب هذا يعني تيشوفوا واحد مستوى كبير تيشوفوا فريق الوطني الاول تيشوفوا انه رجع لاعب محترف وتيشوفوا كذلك انه احد الملاعب ديال الاكاديميه اصبحت بالاسم ديالو فهنا كيكون واحد الحافز كبير لهذوك اللاعبين ان تيقولوا يعني لما لا ان هذا كان معنا البارح هو اليوم فين كاين دونك راه المستقبل قدامنا قريب تيخلي انه اللاعبين تيكون عندهم واحد الاراده واحد العزيمه تتولي اقوى من انهم حتى هما ربما يحققوا الحلم ديالهم لان ملي تيدخل وليد الاكاديميه تيكون الحلم ديالو هو انه يلعب الفريق الوطني الاول وهذا يعني تشريف لكل اللاعبين الموهوبين اللي كيكونوا داخل الاكاديميه.
1: طيب نمشيو السؤال على المستقبل والهام هو الاهم لان الان غاديين في الطريق صحيح مستقبل كيفاش نتوما كتشوفوا في الاكاديميه المستقبل ديال الاكاديميه والعمل اللي كتقوم به وشنو تقدروا تطوروا شنو تقدروا تطوروا مثلا في السنوات القادمه باش يعني نمشيو نفوتوا هذه المرحله ديال يعني نطوروا من المردود وفي العوض ما غادي نخرجوا اربعه ولا خمسه لاعبين كل موسم غادي نخرجوا عشرات اللاعبين أو اكثر.
0: احنا شوف المستقبل تنقيسوه ربما ب كيقال بالسي نزار بلي شيفخ يعني بالاحصائيات كذلك تنقيسوه ب داك لوبسيرفاسيون ولا داك ليفالياسيون اللي كدار من عند ناس وحدين اخرين اللي هما اليترونجي بحال اكاديميات كبار بحال اجاكس ولا بحال بينيفيكا ولا بحال سبورتينغ لشبونه ولا بحال برشلونه ان هادو الاكاديميات دابا اللي كنذكر واللي هما في الصف الاول على المستوى العالمي كلهم بدون استثناء يعني كان عندنا يعني لقاءات معهم عندنا تواصل معهم ما نقولش بشكل يومي ولكن بشكل دوري كيجيو عندنا الاكاديميه في الدوري اللي كتقوم به اكاديميه محمد السادس كذلك كنمشيو عندهم كهما كيعترفوا كيذكروا بان اللاعب ديال اكاديميه محمد السادس لا يقل بتاتا بل هو في نفس المستوى ديال اللاعب اللي كاين في بينيفيكا واللي كاين في اجاكس واللي كاين في برشلونه هادشي كيخلي كيف قلتي ان المستقبل تنشوفوه مشرق وحنا متاكدين بواحد النسبه كبيره عاليه جدا ان في السنوات القليله ربما في 2030 غيكون النواه الكبيره ديال المنتخب الوطني غتكون من اكاديميه محمد السادس.
1: لا هذه مساله ربما مفروغ منها كنت تحدثتي لي على اهتمام وسائل الاعلام يعني بالاكاديميه لا على الصعيد المحلي لا على الصعيد الدولي وحنا يمكن نشوفوا يعني مقتطفات ديال صحيفه اسبانيه رائده يعني من احدى الصحف الاسبانيه اللي رائده واللي كانت جات دارت واحد الاستطلاع عن روبورتاج على الاكاديميه وهذا كيعكس الاهتمام الكبير ديال وسائل الاعلام خصوصا الاجنبيه لما كتجي صحيفه اجنبيه بحال هكا وكتخصص يعني واحد المقال كبير ماشي مقال روبورتاج على الاكاديميه وانتم وفرتوا لهم الظروف هذا كيعكس الاهتمام الدولي بطبيعه الحال بالاكاديميه وكيعكس المكانه ديالها وكنشوفوا هنا فابريكا دي فوتورو هذه صحيفه الاسبانيه يعني مصنع ديال المستقبل ويعني حتى بالنسبه مثلا كفريق ريال مدريد المركز التكوين ديالو سميتو لا فابريكا ياك لم تخلني الذاكره مقابل لا ماسيا في برشلونه فهذا كيعني ان هناك اشعاع دولي ديال الاكاديميه سي طارق.
0: هناك إشعاع وهناك اعتراف. يعني هذا هو اللي ربما كيف قلتي من المعايير اللي هي ما نقولوش الموضوعية، ولكن المعايير اللي الآن بدينا كنحسوا بها وكنشوفوها هو أن التقدير الكبير ديال وسائل الإعلام الدولية لأكاديمية محمد السادس، أولا من ناحية ديال المنشأة يعني كأكاديمية عالمية لأنها توفر جميع

0: الأندية الألمانية ما كتوفرش على الإمكانيات اللي كتوفر عليها الأكاديمية، زائد الإمكانيات التقنية اللي هي مهمة، لأن اللاعب المغربي في حد ذاته هو لعيب موهوب.
1: وحنا جبنا نزار نور باش غيدير لنا شوية ديال الإشاعية كنزار لما تعود لفرنسا.
2: لا بد لا بد، هذا أهم حاجة. وطمني يعني كابتن طارق قال لي إنه هناك أرقام تتصل بها حتى تقول إنه ابني يلعب كرة، وإذا حاب يدوز اختبار يدوز اختبار. هناك أرقام معروفة للأكاديمية في كل الأماكن لكل الأبناء المغاربة في أي مكان.
1: ولكن ردينا شوية الإشهار في الأستاذ
2: جعفر، هذا أهم حاجة، هذه الإشهار تنوير الناس بما تنوير الناس يفعلوا. نعم. هذول الأبطال يعني حقيقة،
1: لأن أنت مثلا تعيش في فرنسا نزار، حتى في المركز الوطني مثلا الفرنسي كما قال لي طارق راه ماشي بحال بحال، راه ماشي نفس الشيء، حتى هما كيكونوا. ولكن مثلا في المغرب في الأكاديمية محمد السادس كرة القدم كاين دراسة ورياضة، يعني الوليدات كيقراو وكيلعبوا الكرة، وهذا الشيء ما كاينش مثلا في هذا المركز الفرنسي. وحنا كنشوفوا هذا المركز شنو اللي هنا هو اللي حول كرة القدم في فرنسا.
2: صحيح،
1: فرنسا راه كانت قبل 78 كتشارك في النسخة ديال كأس العالم، النسخة ما كتشاركش، ولكن 78 عرفوا شنو هي الأهمية ديال التكوين ومشاو شنو داروا، مشاو كيكونوا المكونين. صحيح، هي ومراكز التكوين اللي كاينة في مختلف المدن اللي جعلنا نشوفوا مثلا هذا الوفرة ديال اللاعبين وهذا الامتياز ديال اللاعبين الفرنسيين مثلا.
2: صحيح، هو هناك بس في مشكله صغيره فوات، هو في نقص في العامل البشري، يعني يجب ان نقولها بصدق بانك انت تلجا دائما للغير. انت هنا ليس لديك هذه المشكله، اصبحت هناك فتحوا مركز في نيويورك، فتحوا مركز في شنغهاي، الاكاديميه القطريه ايضا فتحت في دول افريقيه اخرى، ففي نقص في العامل البشري، هذه هي الميزه لديك. ثانيا انت تعتمد على العامل البشري، تعتمد على البنيه التحتيه، على المكونين، على الاطر. وهنا يجب ان نوجه تحيه لصديقي ناصر لارجت الذي كان واحد من الناس الذين عملوا بصدق وبقوه مع بقيه الشباب في هذه الاكاديميه، وانا اعرفه شخصيا كما الان عرفته كابتن طارق. هناك صدق حقيقي في العمل يا
1: استاذ، عارف انه مثلا لما قمت بالزياره للاكاديميه ان كل فريق عنده طاقم عمل ديالو، عندي كاسي طارق مدرب، مساعد المدرب
2: لكل فئة سنية،
1: مدرب الحراس، وقلت يعني كل شيء، كل فريق عنده، ماشي هذا مثلا مدرب الحراس كيدرب قل من 13 وقل من 15، لا كل فريق عنده يعني التخصص. قبل ما نسالي تساؤل العنصر النسوي، هل هناك تفكير في فتح المجال للفتاة المغربية أنها تجي؟ ربما هذا تفكير، هذه فكرة أنها تجي نعطيها هي فرصة أنها تكون تكوين أكاديمي مستقبلا.
0: وصراحة في الوقت الحالي يعني أكاديمية محمد السادس لكرة القدم كاين تركيز على العنصر ديال الذكوري ديال الوليدات، ربما كيف قلتي مستقبلا ربما يكون هناك مشروع آخر للفتيات، لأن كاين الحمد لله اللي زوين، وان كاين فرق اخرى تشتغل على هذا الجانب هذا، فاحنا ما هناش باش نزاحموا للفرق الاخرى على هذا الجانب هذا، لان ما كنذكروا الفتيات كنذكروا فريق الجيش الملكي اللي رائد على المستوى الوطني في مجال التكوين ديال الفتيات، كيبقى بالاكاديميه ديالو اللاعبات اللي كون الان بدا يسطر لاعبين حتى هو لاعبات للمستوى الخارج. كذلك كاين مراكز فيدراليه اللي دايرها الاكاديميه اللي دايرها الجامعه الملكيه واللي هي خاصه بالفتيات، كذلك انديه اخرى يعني هي عندها حتى هي مراكز جهويه ديالها خاصه بالفتيات، فتنظن باش يكون واحد التكامل. كاين الان تركيز ديال اكاديميه محمد السادس على المجال كيف قلت اولا على العنصر الذكوري، كاين يعني انديه اخرى تشتغل على الجانب اخر، وهناك تكامل، لان في الاخير نجاح كره القدم الوطنيه، نجاح المنتخبات الوطنيه هو مرتبط بمدى يعني التنسيق ما بين جميع المكونات ديال كره القدم الوطنيه على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولي.
1: طيب كتستغلوا شويه هاد كاس العالم والتالق ديال المنتخب المغربي مع الوليدات باش قول لهم ها شنو فين تقدروا توصلوا، اجتهدوا، صابروا، كتفوا بالعمل ديالكم، ركزوا على الدراسه وعلى الرياضه وتقدروا توصلوا لهذا الشيء اللي وصل ليه مثلا الوليدات ديالنا واللاعبين ديالنا في كاس العالم الاخيره، وان شاء الله في هذا الكاس اللي كنعيشوها في هذه الايام هذه.
0: وانا كيف قلت لك يعني ملي كيشوفوا لاعب كان معاهم امس والان تيلعب كاس العالم، فبالنسبه لهم المسافه كتكون قريبه، وكي حتى ملي كيكون واحد التواصل مع اللاعبين على المستوى النفسي وكذلك على المستوى الذهني، فكيكون سهل جدا، لانك كتهضر له على واحد اللاعب اللي هو واحد الحاله اللي هي كونكريت، يعني شي حاجه اللي هي حقيقيه كانت حداه وكان كيمارس معها والان هي كتلعب في المنتخب الوطني الاول. يعني كيف قلتي انه داك الوليد كيرجع الحلم ديالو اسهل وكيشوف بانه بامكانه انه في سنه او

0: سنتين أن يكون عنده يلعب واحد لاكوب دي مون ديال الأوفا، أن يلعب ربما الأولمبياد وكذلك يلعب مع الفريق الوطني الأول.
1: كان عجبني ذاك المدافع الأوسط اللي كان عميد المنتخب
0: حسام الصادق. حسام الصادق
1: لا اللي كان في الفريق اللي لعب اللي فاز باللقب هذه شهرين، مدافع اللي كان عميد المنتخب ديال اللي فاز باللقب في النسخة ديال الدورة للبطولة اللي نظمته، كان عميد المنتخب مش عارف الاسم ديالو. على اي ماشي مشكل، لاعب اللي كان متميز كثير وكان عجب بزاف. انا كنت عندي حديث
0: الياس الهداوي
1: الهداوي نعم
0: الهداوي، لانه كيلعب في الفريق الوطني.
1: لاعب رائع جدا، وكان حتى كان عندي حوار مع نور الدين النيبت على هامش هذه البطوله، كنشكره كثير، وكان قال لي انه هذا اللاعب لازم خصو يمشي من الان، يمشي يحترف بشكل مبكر باش يقدر يطور المردود ديالو، كيف ما شفنا مع لاعبين اخرين كتيرغالين كأوناحي كحمزة أيت بودلال أو بوطيب. سي طارق أدركنا الوقت، شكرا جزيلا مرة أخرى. أنا راه كنت تغديت عنده ما سي نزار، فلما مشيت تغديت فكليت ديك الماكلة ديال الوليدات، ماكلة رائعة جدا لذيذة ومغذية، فهمتي؟ مشينا تغدينا كاملين فريق العمل كامل اللي كان معايا، لا سي محمد بن يخلف ولا صديقي ايضا طارق، لا اللي كان معايا سفيان ايضا وطارق فتوفيق. فبالتالي هذا الفريق كنا عطاونا الغداء وتغدينا عندهم، دابا كنت باغي نرد ليه يعني غير الدعوة، ما بغاش يتغدى معنا لانه غير غيسالي وغادي ياخذ القطار ويرجع للمدينه السهله. شكرا لك جزيلا جزيل الشكر صديقنا طارق الخزري. بطبيعه الحال اللقاءات غتكون متعدده ان شاء الله باش نزيدوا ان نسلطوا الضوء على الدور اللي كتقوم به اكاديميه محمد السادس لكره القدم. شكرا لك سي طارق.
0: شكرا سي فؤاد، وشكرا الاستاذ نزار كما يحلو لك تسميته.
1: استاذ نزار لا استاذ رغيف في برا كاين غير نزار. شكرا لكم. واليوم عرفتي شنو على المناسبه، كنشكر ديما جوج ديال الزملاء. اليوم غادي نجبد جوج ديال الزملاء اللي عندهم وليداتهم كيلعبوا الكره، خصوصا بسام نجار اللي عنده الوليد ديالو سليم، يعني ابارامون كيلعب مزيان. ديك الساعه نشوفوا نجيبوه.
0: الله يتواصلوا معك بجوج بهم
1: ويتواصلوا معايا. وصديقنا حسن الجابري ايضا عنده الوليد ديالو ايضا كيلعب الكره في مدينة طنجة، يلي باقي صغير وباقي كيلعب الكورة، وتوما كيقول لك راه ولدي كيلعب مزيان. قلت لهم شوف ما انا نشوف لكم مع السي طارق الخزري هو اللي يقدر بطبيعة الحال ياخذ القرار النهائي. شكرا لك طارق، وشكرا لصديقي الأستاذ نزار، وشكرا لفريق العمل بأكمله. نقول في النهاية بدنا نذكركم بالمواعيد، موعد لوتخ ماتش بعد ظهر اليوم الساعة 1 بعد الزوال مع القسم الفرنسي بإذاعة ميدي أنتم، ثم بعد ظهر اليوم برنامج اكسترا تايم، واخيرا ريمونتادا المونديال في قطر زميل عبد الله الجعفري في الساعه 11 ليلا. شكرا على المشاهده، شكرا على الاصغاء، شكرا على الوفاء، الى اللقاء.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festival-gnawa.net. بشراكة مع ميدي أن راديو.
0: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز العاشرة.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. البداية ستكون بملفات الشرق الأوسط. وقعت إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية اتفاق إطار عقب الجولة الخامسة من المفاوضات التي استضافتها واشنطن. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن هذا الاتفاق يمهد لسلام دائم بين البلدين في إطار يرسخ السلام الدائم ويعزز الأمن والاستقرار. في تصريحات تزامنت مع توقيع الاتفاق مع بيروت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب ولن تسحب قوتها من جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله. وأضاف أن الجيش اللبناني سيتولى سيطرته على منطقتين تجريبيتين، إحداهما خارج المنطقة الأمنية والأخرى شمال نهر الليتانية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سيريكا القريبة من مضيق هرمز، وقالت إن ذلك جاء ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة تجارية الأربعاء الماضي. وفق القيادة المركزية الأمريكية، استهدفت هذه الضربات مواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات ومواقع رادار ساحلية. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تصديه لهذه الهجمات. سياسيا، قالت الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية أكد في اتصال هاتفي بوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التزام باكستان بأداء دورها البناء لتحقيق هدف السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وخارجها. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، مضيفا أنه سيتم أيضا إلغاء الاتفاقيات التجارية القائمة مع هذه الدول. وصفت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أصدرته قرار بوركينا فاسو قطع علاقتها مع باريس بأنه عدائي وغير مبرر، معربة عن أسفها العميق لهذه الخطوة. قبل ذلك، أعلنت بوركينا فاسو رسميا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا، وقال المتحدث باسم الحكومة إن القرار جاء عقب تقييم معمق للوضع الراهن للعلاقات بين البلدين، إذ تبين وفق المسؤول البوركينابي أن الشروط الأساسية اللازمة لإقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة واحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وصون السيادة الوطنية لم تعد متوفرة. تمتد موجة الحر غير المسبوقة التي تجتاح أوروبا منذ مطلع الأسبوع نحو شرق القارة، ما أدى إلى إلغاء فعاليات مع تجاوز الحرارة حاجز 35 درجة في مناطق إقامة 150 مليون ساكن وسط حالة من الضغط الهائل على المستشفيات. وحذر أطباء في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا من أن المستشفيات تواجه صعوبة في التعامل مع الحرارة وسط تزايد الاتصال الواردة إلى أقسام الطوارئ. في السياق المناخي، دائما تم أمس بالدار البيضاء تقديم خارطة طريق وطنية للفترة 2027-2029 تروم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الهيدرومناخية، وذلك في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع. علاقة بالطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 و45 درجة ابتداء من غد إلى غاية الأربعاء.

0: بعدد من مناطق المملكة. ختام هذا الموجز سيكون بكرة القدم في أخبار المونديال. وصل المنتخب الفرنسي تألقه بعدما حقق فوزا كبيرا على النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الثانية عن ذات المجموعة. فاز المنتخب السنغالي بخمسة أهداف دون رد على العراق في المجموعة الثامنة ليضمن تأهله إلى الدور القادم، بينما حسب المنتخب الإسباني مواجهته أمام الأوروغواي بهدف دون مقابل يضمن صدارة المجموعة. أما اللقاء الأخير فقد انتهى بالتعادل السلبي بين الرأس الأخضر والسعودية في نتيجة أبقت باب الحسابات مفتوحة قبل استكمال بقية مباريات الجولة. لحساب المجموعة السابعة نجح المنتخب المصري في التأهل إلى الدور القادم مناصفة بالنقاط مع بلجيكا رغم التعادل أمام إيران بهدف لمثله. بلجيكا التي تغلبت على نيوزيلندا بخمسة أهداف لواحد. نقطة نية الموجز، إلى اللقاء.
1: ضفاف أخرى، برنامج ثقافي دون سواحل يستضيف أدباء وفاعلين ثقافيين من مشارب وأوطان مختلفة. نحاول التسلل في هذه الضفاف إلى ظلال الفعل الثقافي في الظاهرة الاجتماعية والمناسبة الثقافية، وإلى ظلال الكتابة عند الكاتب وليس الوقوف عند الكتاب. ضفاف أخرى، ضفاف دون سواحل مع شكري البكري، يأتيكم كل سبت في 9 مساء على ميديا.
2: ميديا تانجي 95.3 نادور 99.9.
3: مع عروض رومينج ديال اتصالات المغرب، ما عليك غير تختار العرض اللي يناسبك ابتداء من 50 درهم واستافد من عرض رومينج نجمة 170 15 جيجا 200 درهم صالح لمدة شهر كامل وفي 152 وجهة عبر العالم بنفس النمرة ديالك. بقى متصل وشارك تصورك وفيديوهاتك مع أصحابك وعائلتك، خليك مكونكتي فين ما سافرتي مع عروض رومينج نجمة 170 ونجمة 7 ديال اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية 22 غشت 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

صباح الخير والدفء لكل مستمعينا الكرام فينما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند الاسره. صباح اللي غنبداو معكم ديما مواضيع قريبه من الاسره ومن الحياه اليوميه، لان بعض القيم والافكار اللي كنغرسوها في وليداتنا اليوم هي اللي كتحدد الطريقه ديال الرؤيه ديالهم للناس والعالم غدا. كما ان الاهتمام بالصحه ديالنا كيبدا احيانا من الانتباه لاعراض بسيطه اللي كنقدروا نعتقدوا انها عاديه، بينما هي تقدر تكون كتخفي وراءها اسباب اللي هي مختلفه. فمرحبا بكم ساعة جديدة من الفائدة والرفقة الطيبة، يلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. في الفقرة ديالنا الأولى مستمعينا الكرام فغادي نتوقفوا عند واحد موضوع تربوي وإنساني مهم. واش كنعلموا وليداتنا أنهم يتقبلوا الاختلاف أم كنخافوا منه؟ يعني ملي كيتلاقى الطفل بأشخاص اللي ما كيشبهوش ليه، اللي ماشي بحاله، كيفاش نقدروا نساعدوه أنه يفهمهم بدل أنه يرفضهم؟ وكيفاش كيتشكل موقف الطفل من الاختلاف في الشكل أو الرأي أو الثقافة أو حتى القدرات؟ واش كيتعلم تقبل الآخر بشكل تلقائي أم أنه كيكتسب هادشي من أسرة ومن المحيط ديالو؟ فغادي نتكلم على الأهمية ديال تربية الأبناء على احترام الآخرين والتعايش، وعن دور الأسرة في بناء جيل أكثر انفتاحا وتفهما للآخرين. أما في الفقرة الثانية مستمعنا الكرام فغادي نستضيف الدكتور زيزح سعيد أخصائي أمراض وجراحة العظام والمفاصل باش يتكلم لنا على موضوع آلام الكتف. واش السبب؟ يقدر يكون التهاب أم تكلس؟ علاش كتعتبر آلام الكتف من أكثر المشاكل شيوعا عند البالغين؟ وشنو الفرق بين الالتهاب والتكلس ديال الكتف من حيث الأعراض والعلاج؟ وقتاش كيكون الألم عابر؟ وقتاش كيولي من الضروري استشارة الطبيب؟ فغادي يكون لنا حديث مهم اللي غيساعدنا على أننا نفهموا هذه المشكلة الصحية الشائعة وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح. إذن مستمعينا الكرام الحلقة ديال اليوم من ويكند الأسرة يعني بين التربية والصحة وبين بناء إنسان أكثر تقبلا للاختلاف وفهم أفضل الإشارات اللي كيرسلها لنا الجسد ديالنا. فكنتمنى تدوزوا معنا وقت مفيد وممتع دائما في ويكند الأسرة على ميديا.

0: ويكند الأسرة محمد البدوي.
1: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإلا كنتوا عاد فايقين فصباح الخير وصباح النور، نتمنى تكونوا فايقين مزيان. وكيف ما عودناكم في كند الأسرة مستمعينا الكرام، قبل ما ندخلوا للفقرة الأولى اللي غادي نتكلموا فيها اليوم على واش كنعلموا وليداتنا أنهم يتقبلوا الاختلاف أم كنخافوا من الاختلاف، ويعني ملي كيتلاقاو الأطفال ديالنا بشي أشخاص اللي ما كيشبهوش ليهم، كيفاش كيشكلوا الموقف ديالهم من الاختلاف في الشكل أو الرأي أو الثقافة أو حتى القدرات، واش كيتعلموا انهم يتقبلوا الاخرين بشكل تلقائي ام انهم كيكتسبوا هادشي من الاسره والمحيط. قبل ما نتكلموا على هادشي هذا كامل مستمعينا الكرام، غادي نسمعوا لعادل إشبيف انا وياك وحنا وياكم دائما ويكند اسره.

مستمعينا الكرام، من سنوات جالوا الأولى كيبدأ الطفل في ملاحظة أن الناس ماشي متشابهين شي كيف كيف، يعني كين اللي كيتكلم بطريقة مختلفة، وكين اللي كيلبس بشكل مختلف، وكين اللي كيفكر بطريقة مختلفة، واللي كيعيش ظروف اللي كتختلف على الظروف ديالو، وكين حتى اللي عنده قدرات أو اهتمامات أو عادات اللي ماشي هي نفسها اللي كيعرفها الولد أو الطفل أو يعني الطفلة داخل البيت ديالو. وفي كل مرة كيواجه الطفل هذا الاختلاف هذا، فهو كيحاول أنه يفهم ويعطيه واحد المعنى، وهنا كيجي الدور ديال الأسرة. فإذا تعلم الطفل أن الاختلاف شي حاجة طبيعية، وأن الناس ماشي كلهم مطالبين بأنهم يكونوا نسخ متشابهة من بعضهم البعض، فهو كيكبر وهو أكثر قدرة على التعايش والتفاهم واحترام الآخرين. أما إذا نشأ الطفل ديالنا على الخوف من كل ما هو مختلف، أو على السخرية من الأشخاص اللي ما كيشبهوش ليه، أو على اعتبار الاختلاف يعني تهديد بدل أنه يعتبره جزء من طبيعة الحياة، فيقدر يلقى واحد صعوبة لاحقا يعني في بناء علاقات صحية ومتوازنة في الحياة ديالو. والحقيقة أن تقبل الاختلاف ما كيعنيش الموافقة على كل شيء، وما كيعنيش التخلي على القيم والمبادئ، بل كيعني أننا نتعلم كيفاش نحترم إنسانية الآخرين حتى ملي كنختلفوا معهم. فواش كنربي وليداتنا فعلا على هذا المعنى؟ واش يعني عارفين الكبار أحيانا أنهم كينقلوا المخاوف ديالهم وأحكامهم المسبقة لوليداتهم بلا ما يقصدوا؟ وكيفاش

قدروا نساعدوا وليداتنا على انهم يكونوا اكثر انفتاحا وتفاهما للعالم اللي داير بهم. وهذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقره مستمعينا الكرام. واول حاجه غادي نبداو بها هي كيفاش يتعلم الطفل النظر للاختلاف. فالطفل ما كيتولدش يعني وهو رافض للاختلاف، يعني ملي كيكون الاطفال صغار بزاف فهما كيشوفوا الاختلاف بفضول اكثر مما ينظرون اليه، يعني بخوف. يقدر يطرح الطفل اسئله مباشره على شي شخص مختلف عليه في الشكل او للغة أو للسلوك، ماشي بدافع السخرية أو للرفض، بل لأنه كيحاول يفهم العالم اللي داير به. ولكن طريقة ديال الرد ديال الناس الكبار أو الوالدين ديالو على هاد الأسئلة هذه هي اللي كتحدد كيفاش كيفسر الطفل هذاك الاختلاف من بعد. فإذا يعني الأسئلة ديال الطفل ديالنا قابلناها بواحد الشرح هادئ واحترام، هنا كيتعلم الطفل أن الاختلاف أمر طبيعي. أما إذا قابلنا الأسئلة ديالو بالسخرية أو للخوف أو للأحكام الجاهزة، فيقدر يبدأ يبني واحد النظرة يعني اللي هي ماشي هي هذيك على الاختلاف ديال الشخص الآخر. فخصنا ما نخافوش من الأسئلة ديال الأطفال حول الاختلاف، بل نعتبرها فرصة للتربية والتوعية. وكذلك الأطفال ديالنا كيتعلموا بالملاحظة أكثر من التلقين، يعني نقدروا نقولوا للطفل أن خاصو يحترم الجميع، ولكن إذا كان كيسمع مثلا في البيت تعليقات ساخرة على الناس أو الأحكام اللي قاسية عليهم، فكيتعلم من السلوك أكثر مما أنه يتعلم من الكلمة. فالطفل كيراقب الطريقه ديال الهضره ديال والديه على الاخرين، وكيفاش كيتعاملوا مع الاشخاص اللي مختلفين عليهم، وكيفاش كيعلقوا على الناس في الشارع او لا في وسائل الاعلام. ومن خلال هالتفاصيل اليوميه اللي هي صغيره بزاف راه كتشكل النظره ديال الطفل على العالم. فخصنا نسولوا دائما انفسنا اشنو كيتعلم الطفل ديالنا من تصرفات ديالنا اليوميه اكثر من داكشي اللي كيتعلموا من النصائح ديالنا. وكذلك خصنا نعرفوا ان البيئه المحيطه كتاثر بقوه على الطفل، مثلا المدرسه ولا الاصدقاء ولا وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج اللي كيشوفها الطفل يعني في التلفازه مثلا اولا على الهاتف او على الطابليت ديالو، كلها كتساهم انها تشكل موقف ديالو من الاختلاف. وهذا الشيء علاش ما كيكفيش اننا نتكلموا مع الطفل واحد المره على الاحترام ديال الاخرين، بل خاص يكون هذا المفهوم حاضر في الحياه ديالو بشكل مستمر. والتربيه راه ماشي نقولوا حديث واحد أو نصيحة واحدة، بل هي رسائل متكررة اللي كيعيشها الطفل يوميا. وكاين كذلك يعني الطفل ديالنا اللي يعني كيفاش كيتعلم النظر الاختلاف، كيتعلم مثلا الخوف من المختلف، غالبا كيكون يعني مثلا ناتج على الجهل به. وحنا دائما كنخافوا من المجهول، يعني من الطفل فاش كيكون صغير كيخاف دائما من المجهول. فالإنسان ديالو يقدر الإنسان بالطبيعة ديالو يقدر يتوجس من الأشياء اللي ما كيفهمهاش. وهذا الشيء علاش ملي ما كيعرفش الطفل شي حاجة على شي شخص أو لا ثقافة أو لا فكرة مختلفة يقدر يحس بالحذر أو لا الرفض. ولكن المعرفة غالبا كتقلل الخوف وكتفتح واحد الباب ديال الفهم للطفل ديالنا. يعني كل ما توسعت المعرفة ديال الطفل بالعالم فكتقل المخاوف ديالو من الاختلاف. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي هذه المرة، غادي نسمعوا لتاوسن وإيناز فلالا، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على أشنو كيوقع ملي كنربيو وليداتنا على الخوف من الاختلاف.

مستمعينا الكرام، اشنو كيوقع ملي كنربيو وليداتنا على الخوف من الاختلاف؟ كيولي عندهم واحد صعوبه ديال بناء العلاقات. الطفل اللي كيتعلم ان كل مختلف عليه يعني شخص خاصنا نرطو منه البال، خاصنا نخافو منه او لا نرفضوه، يقدر يلقى واحد صعوبه من بعد في انه يكون واحد صداقات وعلاقات متنوعه، لانه غادي يبدا يقلب دائما على الاشخاص اللي كيشبهوه فقط، ومع الوقت يقدر يفوت على نفسه فرص كثيره للتعلم والنمو والتعرف على تجارب انسانيه اللي هي مختلفه. فالانفتاح على الاخرين راه ما كيهددش الهويه ديال الطفل ديالنا، بل كيثريها وكيغنيها. وكذلك كتولي عنده واحد زياده ديال الاحكام المسبقه، فملي كيحكم اولا ملي كنحكموا على الناس قبل ما نعرفوهم، فاحنا كنبنيو واحد صور غير دقيقه عليهم، والطفل اللي كيتعود على الطريقه هذه في التفكير فيقدر يولي اكثر ميلا للتصنيف السريع والحكم على الاخرين بلا ما يفهم بلا ما يفهمهم بشكل حقيقي. خصنا نعلموا الطفل ديالنا انه يعرف الناس قبل انه يحكم عليهم. وكاين كذلك كتوقع للطفل ديالنا واحد الضعف ديال القدرة على الحوار، لأن الحياة مليئة بالاختلافات في الآراء والأفكار والاهتمامات، والطفل اللي ما كيتعلمش أنه يتقبل وجود آراء مختلفة فيقدر يلقى واحد صعوبة كبيرة في الحوار والتفاهم من بعد، فكيتحول أي اختلاف عنده إلى خلاف أو لا صراع. فالاختلاف راه ما كيعنيش العداء، بل يقدر يكون فرصة للتعلم والتطور كذلك. وكذلك كاين واحد الحاجة أخرى اللي هي الخوف من أنه يكون الطفل ديالنا مختلف هو أيضا، يعني المثير للاهتمام أن الطفل اللي ما كيتقبلش الاختلاف ديال الآخرين يقدر يخاف بدوره من أنه يعبر على الخصوصية دياله والاختلاف دياله، فكيحاول دائما أنه يشبه الآخرين خوفا من الرفض أو لا الانتقاد. فخصنا نبينوا للطفل ديالنا أننا ملي كنحترموا اختلاف الآخرين فكنعطيوه أيضا واحد الحق في أنه يكون هو كذلك مختلف بنفسه ويقدر يعبر على نفس دياله بشكل اللي هو باغيه. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي آخر غادي نسمعوا هذه المرة لازارو زومبي، وغادي نعود نرجعوا لكم باش نتكلموا على كيفاش نعلموا وليداتنا أنهم يتقبلوا الاختلاف بطريقة صحية.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: مستمعينا الكرام، كيفاش نقدروا نعلموا وليداتنا يتقبلوا الاختلاف بطريقة صحية؟ نعلموهم الاحترام قبل الاتفاق، يعني ماشي من الضروري أن الطفل ديالنا يتفق مع الجميع، ولكن من المهم أنه يتعلم أن الاختلاف في الرأي أو الطباع أو الخلفية ترى ما كيبررش السخرية أو الإهانة أو حتى التنمر. فالاحترام قيمة اللي خاص أنها تبقى دائما موجودة حتى في الوقت ديال الاختلاف. وكذلك نقدروا نشجعوهم على الفضول بدل أنهم يبقوا يصدروا الأحكام. يشوف الطفل شي شخص مختلف عليه، يمكننا نشجعه على أنه يطرح الأسئلة ويفهم بدل أنه يصدر الأحكام على هذا الشخص. فالفضول الصحي كيفتح واحد الباب ديال المعرفة، بينما الأحكام المسبقة راه كتسد هذاك الباب ديال المعرفة. والمعرفة كنعرفوا أنها راه كتبني الجسور، أما الأحكام السريعة فراه كتبني الجدران. وكذلك نعود الطفل ديالنا على بيئات متنوعة، فكلما احتك الطفل ديالنا بأشخاص اللي مختلفين في الطباع، في الخلفيات، في الاهتمامات، يعني يقدر واللي أكثر قدرة على فهم التنوع الطبيعي الموجود في المجتمع، وهذا الشيء غادي يساعده على بناء مرونة اجتماعية ونفسية أكبر. وكذلك يعني خصنا نعرفوا أن التجارب الواقعية أحيانا راه أقوى من عشرات الدروس النظرية. وكذلك خصنا نعلموا الطفل ديالنا أن الاختلاف راه جزء من الحياة، ولو كان جميع الناس يعني كيفكروا بطريقة نفسها وكيتصرفوا بنفس الطريقة ما كانش غادي تتطور المجتمعات ولا غادي تكون بانت أفكار جديدة. فالاختلاف هنا ماشي مشكلة اللي خصنا نتخلصوا منها، بل هي جزء من ثراء الحياة الإنسانية. خاصنا نعاونوا الطفل ديالنا على أنه يشوف الاختلاف كفرصة للتعلم ماشي كسبب للخوف. الاختلاف ماشي مشكلة اللي كتحتاج للحل، بل حقيقة إنسانية اللي كنعيشوها كل نهار. والتربية الناجحة ما كتهدفش إلى أنها تخلي الأبناء ديالنا يوافقوا الجميع أو يفكروا بطريقة نفسها، بل أنها نعلمهم كيفاش يحترموا الآخرين ويتعاملوا معهم بوعي وإنسانية مهما اختلفوا عليهم. وفي النهاية ربما يكون من أهم الدروس اللي يمكن أن نقدمها لوليدات أن الناس ماشي كلهم كيف ماشي كلهم تشابهين، وهادشي ماشي عيب، بل أحد أجمل الأشياء في الحياة واللي كتخلي الحياة تكون أكثر غنى وطراء هي الاختلاف. مستمعينا الكرام، فخليكم معنا غادي نسمعوا الموسيقى أكيد، وما تنساوش من دابا شوية بعد الموجز الإخباري ديال 10:30 غادي يكون معنا الدكتور زيزح سعيد أخصائي أمراض وجراحة العظام والمفاصل باش يتكلم لنا على موضوع آلام الكتف. واش السبب غيقدر يكون التهاب أم تكلس؟ علاش كتعتبر هاد آلام الكتف من أكثر المشاكل شيوعا عند البالغين؟ وقتاش كيكون الألم عابر؟ وقتاش كيولي من ضروري استشارة الطبيب؟ ومجموعة من المعلومات أخرى بعد موجز 10:30. فما دابا فغنخليكم مع عماد الدراج مختلف.

0: ميدي 1 ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذن كيف ما ذكرنا قبل الموجز الإخباري، كتعتبر الكتف من أكثر المفاصل استخداما في حياتنا اليومية، فهو كيرافقنا في أبسط الحركات من ارتداء الملابس لحمل الأغراض ولا حتى العمل أو للرياضة ولا حتى أثناء النوم. فلكن بزاف ديال الأشخاص كيتشكوا من ألم في الكتف اللي تقدر تبدأ بشكل بسيط ومن بعد كتحول المشكلة اللي هي مزعجة اللي كتأثر على الجودة ديال الحياة ديال الشخص. وفي الكثير من الأحيان كنسمعوا تشخيصات اللي هي مختلفة، التهاب في الأوتار، تكلس في الكتف، شد عضلي أو حتى مشكلة في المفصل نفسه. فكيفاش نقدروا نفرقوا بين هذه الحالات هذه؟ واش كل ألم الكتف كيستدعي القلق؟ فباش نتكلموا أكثر على هذا الموضوع هذا، أنا فرحان بزاف أنني نستضيف الضيف ديالنا اليوم الدكتور زيزح سعيد، أخصائي في أمراض وجراحة العظام والمفاصل. ونقول أهلا بك دكتور سعيد زيزح، وشكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكند الأسرة.
2: شكرا بارك الله فيك، وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بالمستمعين ومرحبا بمن عندكم، وشكرا الله يحفظك.
1: اهلا بك، شكرا جزيلا دكتور زيزح. اذا اليوم غادي نتكلموا على الالم ديال الكتف بصفه عامه، ونحاولوا نتكلموا على التشخيصات المختلفه، واش التهاب ام تكلس. فاول حاجه غادي نبداو بها هي من كتبدا المشكله، لان قبل الحديث على التهاب او التكلس فمن المهم اننا نفهموا الطبيعه ديال هذا المفصل المعقد للكتف. دكتور، شنو اول حاجه اكثر الاسباب ديال الالام ديال الكتف شيوعا عند المرضى؟
2: بالنسبة للكتف خصنا نعرفوا أن الكتف هو مفصل خاص الجسم ديالنا، هو مفصل اللي كيتميز بحركات كبيرة وحركات في جميع الاتجاهات.
1: نعم.
2: وهاد الحركات هادو إلا نقصوا كيأثروا لنا على جودة الحياة ونمط المعيشة ديالنا.
1: نعم.
2: بالنسبة للأسباب خصنا نعرفوا أن أسباب ألم الكتف كثيرة. قدوا نفصلوها في ثلاثة ديال الأمور: ألم اللي عندها علاقة بالمفصل، يعني ألم في وسط المفصل.
1: نعم.
2: ألم اللي عندها علاقة بغشاء المفصل، وألم اللي عندها علاقة بالأوتار اللي في الغالب هي اللي كتكون مصابة. وهناك يكون نهضروا على التهابات الأوتار ولا التهاب التكلسي.
1: نعم.
2: فرونسي كتسمعهم دي توندينوباتي.
1: نعم.
2: كرونيك أو بيان دي توندينوباتي كالسيفيون. العلاج كيعتمد بزاف على هاد التفرقة بيناتهم.
1: نعم، داكش علاش بغيت نعرف كذلك دكتور، إلا كان ممكن نعرفه، واش دائما الألم اللي كيكون في الكتف كيكون ناتج على مشكلة في المفصل ديال الكتف نفسه أو لكن شي حاجة أخرى؟
2: لا، ماشي دائما ألم الكتف كتكون مرتبطة. نعم. بأساس في الكتف، يعني.
1: نعم.
2: قد يكون الألم جاي من العنق. مثلا الألم اللي عنده علاقة بالأعصاب، يقد أحيانا الألم كتسمى ألم عنده علاقة بالظهر حتى هي تكون الكتف، وأحيانا في بعض الأمور ألم اللي عندها علاقة بالقلب حتى هي قد تعطينا ألم في الكتف. وهنا كنركزوا بزاف على استشارة الطبيب.
1: نعم.
2: والفحص الطبي الدقيق في هذه الحالات.
1: نعم، لأن بزاف الناس بصح كيكون عندهم مشاكل في القلب وكيحسوا بالألم في الجهة ديال الكتف الأيسر ديالهم، وفي بعض الأحيان كيقولوا بلي راه ألم في الكتف ولكن راه مشكل ديال القلب. نعم. خاص يردوا ليه البال.
2: تماما. نعم. دونك إذا بغينا نقولوا بالنسبة للكتف، إذا بغينا نركزوا على الأمور اللي بزاف كيجوا عليها الناس، جوج حوايج إذا بغيتوا نقولوا هما التهابات الأوتار المزمنة، وكيكون معهم التهاب الجورب أو البيوسيت، وكاين التهابات التكلسية يعني لي توندينيت كالسيفيون. هادو هما الأمور الشائعة وبزاف الناس كيجوا على هاد المسائل
1: هذا. نعم، نقدروا نفرقوا إذا بغيت يا دكتور، نتكلموا أولا على الالتهابات ومن بعد نتكلموا على التكلس في الكتف. فإذا بدينا بالالتهاب، لأن بزاف ديال الأطباء كيقولوا للمريض بلي عنده التهاب في الكتف ولكن ما كيعرفوش أشنو كيعني هذاك الشيء طبيا، فنقدروا نشرحوا أولا الالتهابات ديال الكتف والأوتار اللي كتكون محيطة بها دكتور.
2: مرحبا، سنعرفوا أن الكتف عنده عضلات مهمة وعضلات كتميز بالقوة ديالها.
1: نعم.
2: ومع الوقت مع الزمان، يعني المريض اللي كيخدم كتف ديالو بزاف خصوصا الحركات الخاطئه، كتف يعني اما عضلات الكتف كيتعرضوا للاجهاد.
1: نعم.
2: وهنا كيبان التهاب ديال الاوتار.
1: نعم.
2: الاوتار كيعياو، وتغشاء الاوتار اللي هو الجورب يعني لابوغس سوزا كرونيال، فهي كتعرض للالتهابات وكتعطينا الالم. دونك هنا كنفرقوا ما بين لي تونديني او لي

0: الرينوباتي دو ليبول وليبيرسيت ديال ليبول.
1: نعم.
0: التهابات اللي اكثر شيوعا واللي كيجيو عليها بزاف الناس للعياده.
1: نعم. وشنو
0: المحور الاول؟ نعم
1: نعم. وشنو نتكلموا مازال على الالتهابات، يعني شنو هي ابرز الاعراض اللي كتدل على وجود التهاب؟ شنو كيحس المريض بالضبط باش يقدر يعرف بان راه عنده التهاب؟
0: بالنسبه للاعراض، بالنسبه للتوندينيت او لابيرسيت يعني التهابات الاوتار او التهاب الجورب،
1: نعم.
0: في الغالب في كل امور تدريجيه، يعني المريض كيبقى يحس بالضعف في الكتف ديالو، كيجي الحريق عند بعض الحركات خصوصا اذا هز يديه اكثر من فوق الكتف ديالو ولا فوق الراس ديالو. احيانا كيكون الم في الليل يقدر يفيقو في الليل ما ينعش مرتاح، ولا بعض حركات محدده على حسب نوع الوتر اللي فيه المشكل. دونك هادو كاملين الاعراض اللي كيبدا بهم المرض بشويه بشويه بشويه، ولا قدر الله ما داواش يقدروا يوصلوا حتى التمزق، تمزق الاوتار.
1: نعم. يعني
0: هذا هو الخطوره ديال هاد الالتهابات المزمنه.
1: نعم. يعني نتكلموا على الالم، يعني الالم كنحسوا به قد ما تحرك الانسان الكتف ديالو كيزيد الالم.
0: تماما. كل ما دار العادات الخاطئه يعني الاجهادات المتكرره، يعني ما كي يقراش الميساجات ديال لوكور ديالو، الجسم ديالو كيعطيه بعض الرسائل ديال الالم، ولكن الانسان ما كياخذش الامور بجديه، يعني كيستمر في المجهود ديالو، كيستمر في العادات السيئه، كيهز الثقل بواحد الطريقه خاطئه، ولا كيهز الثقل اكثر من الجهد ديالو. دونك اذا بقى ماشي هكا كندخلوا في واحد الدوره مفرغه، الدائره مفرغه. الالم، التهاب، ألم التهاب تكنوصلوا قدر الله المضاعفات أكثر، يعني تمزق.
1: نعم. واش نقدروا نحددوا الأسباب ديال هاد الألم ديال الالتهابات، يعني قبل ما نتكلموا على التكلس، واش يعني نقدروا نحددوا الأسباب ديالها في أن شخص مثلا كيهز شي حاجة ديال الثقل أو لا كيدير شي فو موفمون، هادشي اللي كيقدر يؤدي لهاد الالتهابات كأسباب يعني؟
0: دونك هنا كنهضروا على جوج نوعيه ديال الاسباب. كاين سبب ميكانيكي يعني عنده علاقه بالاجهاد يعني بالثقل، بالحركات المتكرره، بالعادات الخاطئه. دونك هادو اسباب ميكانيكيه. كاين اسباب واحد اخرين يعني اسباب عندهم علاقه بامراض واحد اخرين، مثلا امراض الروماتيزم. هما كيعطيونا التهابات مزمنه وكيضعفوا لنا الاوتار، ولا كاليتي ديالهم ديال النسيج ديالهم كيولي ضعيف، دونك معرضين للتمزق. كاين بعض الامراض واحد اخرين، مثلا داء السكري حتى هو يقدر يعطينا هاد التهابات مزمنه. واحيانا كيكون بعض الحوادث، يعني المريض كيتعرض لشي حادث رياضي، مجهود عضلي كبير، كيوقعوا التهابات اذا ما داواوش في الوقت هما كيدوزوا وكيوليو التهابات مزمنه او دي توندينوباتي كرونيك ديال الكتف.
1: نعم نعم.
0: هذوما الاسباب بشكل عام.
1: نعم. يعني خاص الشخص دائما يرد البال، يعني قد ما حرك الكتف ديالو ولا العضلات الكتف ديالو يرد البال باش ما يتسببش لنفسه بالتهابات. دابا نتكلموا على التكلس في الكتف دكتور، كنسمعوا بزاف هذه الكلمه هذه ديال التكلس، وهي من التشخيصات الشائعه اللي كثير القلق ديال المرضى، وكاين بزاف الناس ما عارفينش شنو هو التكلس في الكتف وعلاش كيوقع. فشنو هو التكلس ديال الكتف ولا التكلس ديال الاوتار دكتور؟
0: التكلس ديال اوتار الكتف هي بالفرنسي كنقولوا لها لي توندينوباتي كالسيفيون.
1: نعم.
0: هو واحد لي ديبو ديال الكالسيوم، مثلا ديبوسيت لي ديبو ديال الكالسيوم وسط الوتر، مع الوقت مع عدم الاخذ بالاحتياطات.
1: نعم.
0: هاد لي ديبو، هاد الترسبات ديال الكالسيوم كيبقاو يزيدوا يكبروا، وتخيل معايا مثلا بعض المرات كيوليو فيهم 1 سنتيم او اكثر.
1: نعم.
0: وكيولي اي حركه ديال الكتف، خصوصا اذا بغى يهز المريض يديه ولا بغى يدير حركات الاعتياديه بحال يمشي شعره.
1: نعم.
0: كيقولوا حركات مؤلمه. نعم. فيها اجهاد المريض، دونك الحياه اليوميه كتولي صعيبه. دونك كيوقع ترسبات ديال الكالسيوم في اوسط اوتار الكتف. اذا بغينا نبسطوها، هنا كنعطي دائما واحد النموذج مقارنه، بحال تقول عنده حجيرات في وسط الكتف ديالو.
1: نعم. كيقدر يحس المريض بهذا الاحساس؟
0: نعم. بعد مرة المريض كيقول لك ملي كنحرك الكتف ديالي كنسمع شي أصوات في وسط الكتف.
1: نعم.
0: وهاد الأصوات عندهم علاقة بالاحتكاك ديال ديك الترسبات مع المفصل ديالو ولا مع الأعظام اللي دايرة بالمفصل.
1: نعم.
0: المشكل اللي في هاد الترسبات هو بعد مرة كيجي المريض في حالة تقريبا شلل ديال الكتف، يعني كتوقع واحد لاكريز دولوغوز، يعني التهاب حاد في الوتر عنده علاقة بحركة بسيطة، يعني ملي كيحرك المريض يديه هاد

0: ترسبات كيتحركوا كيديروا لنا تمزقات في وسط الاوتار وكيعطيو واحد الالم شديد لدرجه انه ما كتقدش تصبر.
1: نعم.
0: بحال حنا كنسميوها بالفرنسي ايبول بسودو باراليتيك،
1: يعني
0: تقريبا
1: مشلول،
0: شبه مشلوله.
1: نعم، شبه مشلوله،
0: وكتكون مؤلمه. نعم. بزاف.
1: أكيد دي تكون مؤلمة، فإذا كان ممكن تكلموا على العوامل اللي كتسبب هذا التكلس ديال الكتف، أو الأمراض اللي تقدر تزيد من احتمالية الحدوث ديال التكلس الكتف، لأن كاين كذلك مجموعة من المعلومات اللي شائعة بزاف وتقدر تكون خاطئة، أن الشخص اللي يعني الكمية ديال استهلاك ديالو ديال الكالسيوم كتقدر تؤدي لها التكلس مثلا في الكتف.
0: لا، هذا مفهوم خاطئ. هذا مفهوم خاطئ، ما عنده حتى علاقة بهذا التكلس الكتف. نعرفوا أن التكلس الكتف لحد الآن مازال ما كاينش سبب واضح علاش الظاهرة كتوقع في الكتف أوتار. دونك ما عندناش سبب واضح، وما عندناش ما عندوش علاقة نهائيا بالعادات الغذائية ولا نمط الغذاء. دونك في الغالب الأسباب اللي قد نقوله هو حركات متكررة، حركات غير صحيحة، إجهاد الكتف، كيوقعوا تمزقات في وسط الأوصار الكتف، ومراها الجسم ديالنا كيتفاعل بهذا مع التمزقات وكيوقعوا ترسبات ديال هذا الكالسيوم ولا ديبو الكالسيوم في وسط الكتف. هذه هما الأسباب عامة، يعني هذه هي الطريقة اللي كنحاول نشرحوا بها الناس بكل بساطة.
1: نعم.
0: عندها علاقة بالماكلة.
1: نعم دكتور، يعني وقبل ما نتكلموا على العلاجات اللي متوفره لهاد الالام ديال الكتف، الى كان ممكن نفرقوا بين الالتهاب والتكلس، لان قلتي بزاف ديال الاعراض اللي كتقدر تبان متشابهه بالنسبه للمريض، كاين شي علامات اللي تقدر تساعد على انه يميز بين هاد الالتهاب والتكلس في الكتف؟
0: كما قلنا مثلا بالنسبه للتكلس الكتف، احيانا كيعطي واحد نوبات الم شديده. المريض كيجي عندك بالحريق، ما كيقدش يحرك كتفه لدرجة أنك كنشكو بعد مرة واش مهرس واش عنده مشكل عصبي. فكنقلبو عاد كنلقاو ترسبات ديال الكالسيوم. من غير هاد الحالة اللي هي حالة حادة، عامة نفس الأعراض بجوجهم، كيجي بعض الألم، كيجي بعض الألم عند بعض الحركات، خصوصا ديال الإجهاد، ولا كنهزو يدينا فوق الكتف ديالنا. دونك هادو هما الأعراض. أهم حاجة باش كنفرقوا ما بيناتهم.
1: نعم.
0: هو الفحص السريري كيخلينا يعطينا فكرة على نوعية الألام، كيعطينا فكرة على الأوتار اللي فيهم المشكل. وباش نلقاو يعني هاد الترسبات ديال الكالسيوم، كنلتجؤوا لجوج الحوايج، يا الفحص بالصدى أو الفحص بالأشعة يعني الراديو. هادو كيبينوا لنا إذا كان هناك ترسب ديال الكالسيوم، كنشوفوه مباشرة، وكيبان لنا في الفحص بالصدى، وهنا كنوجهوا العلاج على حسب نوعية الالتهاب اللي عنده. نوعية واش التهاب مزمن أو تكلس.
1: نعم، ويمكن يكون يجمع الالتهاب والتكلس في نفس الوقت دكتور، في نفس المكان.
0: حتى كما قلت لك التكلسات، هاد الكالسيفيكاسيون بعد مرة مع الحركة كيوقعوا بعض التهابات دايرين بهاد لي ديبو كالسيوم.
1: نعم.
0: هاد الترسبات وكيديكلونشيو واحد التهاب حاد.
1: نعم.
0: الفرق بيناتهم في هاد الحالة هو الالتهابات المزمنة كتكون مزمنة، الألم كيجي بشوية بشوية.
1: نعم، واضح.
0: التهابات التكلسية الحادة كتعطي ألم شديد. أحيانا بجوجهم كيكونوا عندهم نفس الأعراض.
1: نعم صحيح، كيتشابهوا الأعراض بزاف بين التكلس والالتهابات، خصوصا قلتي أنهم كيصيبوا الأوتار ديال الكتف بجوج بهم. فملي كيتشد الألم وكيبدأ الخوف من تدخل الجراحي عند بزاف ديال المرضى، شنو هي العلاجات لولا الخيارات العلاجية اللي متاحة اليوم حسب النوع ديال المشكلة ديال كل مريض؟
0: بالنسبة لهذه الالتهابات، العلاجات ممكنة دائما كما كنقولوا كنمشيو ستيب باي ستيب، مرحلة بمرحلة. المرحلة الأولى كنبداو بالعلاجات المحافظة، يعني كنعطيو بعض الأدوية اللي تسكن الألم، كنصحوا المريض بتجنب العادات السيئة، يبعد على التقام، ما يهزش يديه فوق الكتف ديالو، يبعد على الحركات الخاطئة، يجلس بطريقة مستوية، وبيان سور إذا كان عنده التهاب حاد الراحة. راحة وتعطي الأنشطة وتعطي الإجهاد ديال الكتف. دونك هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي نقدروا نصحوا بها المريض هو العلاج الفيزيائي. العلاج الفيزيائي يعني تمارين تقوية، تمارين المرونة، فيها نصائح تعديل الوضعيات، وبعض التقنيات اليدوية. نقدروا أحيانا نديروا إذا كانت

0: هذه المرحله الاولى، وهنا كننصح الانسان بالصبر. يعني كنستنزفوا هذه المرحله، بهذا التعبير كنستنزفوا هذه المرحله، الانسان يوسع خاطره يلتزم يجدد النيه ياخذ احتياطات ديالو. اذا ما نفعوش هاد العلاجات التحفظيه وكان الالم شديد والمريض ما كيرتاحش ما كيلعبش مزيان، كندوزوا للحقن.
1: الحقن
0: فيه بزاف انواع، حقن الهدف ديالو هو تسكين الالم ومساعده الجسم ديالنا يلقى ديك التوازن ديالو، يزول الالتهاب. واذا كانوا تمزقات صغيرين علاش لا، يساعد في الانتئام ديالهم. شنو هما هاد الحقن؟ كاين حقن الكورتيزون يعني فقط لتسكين الالم، يعني في حالات التهاب الحاد كنديروهم في لابورت يعني ولا بيريتوندينوز يعني فوق الاوتار. هذه الحقن الاولى. نقدروا نديروا الحقن ديال البلازما، حقن غنيه بالصفائح، يعني هذه حقن كناخذوا من الدم الجسم المريض كنصفيوه وكنعاودوا نحقنوه. دونك هذه عندها مفعول ضد الالتهاب ومفعول كيسكن الالام وكيساعد على التئام تمزقات صغيرين في حالات التهابات المزمنه. الحقن اللي الهدف ديالها هو علاج الالام المزمنه هي علاجات بالتردد الحراري، هذه تقنيه جديده كتستهدفوا الاعصاب، كتستهدفوا الاعصاب اللي دايره بالكتف. المريض كيرتاح ويقدر يرجع يمارس حياته بيان سور مع الاخذ بالاحتياطات.
1: نعم يعني كتولي
0: الحياه الطبيعيه. لا قدر الله درنا هذا تماما، لا قدر الله بعد ما استنزفنا هذه الوسائل كلها وما نفعوش نهائيا،
1: نعم.
0: هنا كندوزوا للجراحه.
1: نعم هنا كتولي الجراحه ضروريه.
0: أنا كندوز الجراحة، وفي الطبع قبل ما ندوز الجراحة كنديرو تقييم الحالة، يعني تقييم طبي بالفحص السريري، وكنديرو كنوصلو بعد مرة كنديرو ليغام يعني الفحص بالرنين المغناطيسي، كنشوفو الوتر واش فيه شي تمزق، والتكلس الحجم ديالو واش مأثرنا على المفصل، واش تمزق كيشد مفصل واحد كيقيس وتر واحد ولا أوتار. دونك هذا مهم لتقييم الحاله، كتسمى لا بلانيفيكاسيون بري اوبيراتوار باش كنعرفوا نوع الجراحه اللي غنديروا له باش تكون النتيجه جيده ان شاء الله.
1: نعم ان شاء الله. وفي الاخير دكتور ما كرهناش منك يعني بعض النصائح اللي نقدروا نقدموها للمستمعين ديالنا، وبزاف ديال الاشخاص اللي يقدروا يكونوا كيعانيوا من الام متكرره في الكتف ديالهم، يعني بعض نصائح وقائيه ولا على العادات اليوميه السليمه اللي تقدر تجنب بزاف ديال المستمعين ديالنا المتاعب في الكتف.
0: ممكن بزاف ديال الصراحه ديال الاحتياطات اللي خص المريض ولا اللي خص الانسان عامه يلتزم بهم.
1: نعم
0: كما كنقول الرياضه ضروريه، يعني الرياضه فيها التقويه والمرونه، كيكون واحد برامج منتظمه، يعني كل واحد على قد الجهد ديالو، كل واحد على قد العمر ديالو، ما نفوتوش المستوى ديالنا، ما نوصلوش لمساله الاجهاد، هذه مساله مهمه. الحركات اللي نديرو خصنا نجنبو رفعوا الاوزان اكثر من الجهد فوق الراس ديالنا، حيت فوا كنفوتوا مستوى الكتف ولا مستوى الراس كيوقع ضغط كبير على العضلات ديال الكتف ديالنا، وهنا كنتعرضوا بشكل مباشر لالتهابات المزمنه واحيانا التمزق. كاين بين النصائح اللي كنصحوا الانسان، راك عارف دابا حاليا هو العدو ديال العصر هو الكرسي.
1: صح
0: الكرسي يعني الجلوس بزاف.
1: نعم
0: دونك المريض خصو في وضعيه الجلوس يحاول ما امكن يقاد الوضعيه ديالو، ما يحاول الكتف ديالو دائما تكون يجلس بطريقه مستقمه، يحاول ما يحنيش راسه لقدام حيت احيانا كيأثرنا على العنق ديالنا وكيعطينا الالام اللي كيمشيو حتى الكتف. وعلاش لا، مره بدل ما يكون جالس في الكرسي مره ينوض يقدم صالح خفافين ويدير بعض حركات الاستطاله يعني ليتيرمون ويعاود يجلس بحاله. دونك هذا مهم من في العادات اليوميه. واهم حاجه هو العلاج المبكر. يعني الانسان من يجي الحريق في الكتف، انا دائما كنقول للناس هذه رساله للجسم ديالك، الجسم ديالك كيصيفط لك رساله كيقول لك انا كاين مشكل في الكتف ديالي، خصك تقرا هذا الميساج. اول حاجه تبعد على العادات السيئه، ومع استمرار الالم يعني الحريق مازال خصك ساعتي ضروري الانسان يراجع الطبيب ديالو ويشوفوا يقيم الحاله ديالو ويشوف شنو واقع، ياك ما كاينش التهاب مزمن ولا التهاب تكلسي ولا شي مشكل واحد اخر. هادو هما النصائح اللي مهمين، وما نساوش الحفاظ على وزن صحي. وزن صحي، ونبعدوا بزاف على السكر، نقصوا منه. ونبعدوا شويه على المعجنات، حيت المعجنات ملي كنقولوا المعجنات يعني تاهما في الجسم ديالنا بعد الهضم اكثر من 60-75% ديالهم كيتحولوا للسكر اللي كيترصب في الجسم ديالنا، حيت السكر عنده علاقه مباشره مع نوعيه الانسجه ونوعيه الاوتار والقوه ديالهم والمقاومه ديالهم للالتهابات المزمنه.
1: نعم نعم واضح دكتور واضح، وفي النهاية

0: كما قلتي الالم ديال الكتف راه ماشي دائما تقدر تكون مشكله بسيطه اللي مرتبطه بالاجهاد او التقدم في العمر، بل تقدر تكون مؤشر على التهاب او تكلس او مشكله اخرى اللي كتحتاج تشخيص دقيق وعلاج اللي يكون مناسب. فشكرا لك بزاف دكتور سعيد زيزاح، اخصائي في امراض وجراحه العظام والمفاصل، شكرا لك بزاف على التوضيحات المهمه وعلى النصائح القيمه اللي قدمتيها للمستمعين ديالنا هذا الصباح.
1: شكرا اخويا، مرحبا وشكرا على الاستضافه. ودائما كنصح الانسان ان هذه الامراض ديال التهابات المزمنه راه امراض اللي سهله، اذا خدينا الاحتياطات كتبره، نحافظوا على الرياضه، نحافظوا على نظام غذائي صحي، وان شاء الله منكم غير خير للجميع ان شاء الله.
0: ان شاء الله،
1: شكرا على الاستضافه والله يبارك فيكم.
0: شكرا جزيلا دكتور زيزاح، واكيد ان شاء الله نعاود نتلاقاو معك في حلقه جديده من ويكاند الاسره.
1: شكرا بارك الله فيك،
0: نهارك مبروك.
1: الله معك.
0: وكمستمعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد، شكرا بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة، كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين في ويكاند الأسرة، وشكرا بزاف حيت كتختاروا من جهة باش دوزوا معنا في هذه الساعة هذه، وشكرا كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشهلي. نقول لكم نتلاقاو غدا إن شاء الله مع العشرة الصباح، ومتابعة طيبة كنتمنى لكم الباقي برامجنا على ميديا. الله معكم.

0: Rad. Rejoignez-nous sous les projecteurs du Grand Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat dès 21h30 et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mawazine, un événement Maroc-Culture. En partenariat avec Medi1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 عناوين المنتصف.
2: معكم أيمن الأحمد في عناوين المنتصف وهذه أبرز عناوين نشرة الظهيرة. إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاق إطار برعاية واشنطن لإنهاء الحرب في خطوة تفتح باب السلام الدائم وتثير تساؤلات حول مستقبل سيادة بيروت ونفوذ حزب الله في المنطقة. رغم طبول الحرب بالشرق الأوسط وارتفاع تكاليف النقل، قطاع السياحة في المغرب يتحدى الأزمات الإقليمية ويستقبل الصيف بقفزة قياسية في عدد الوافدين. بوركينا فاسو تقطع علاقاتها بفرنسا بتهمة دعم الإرهاب والتخريب في خطوة تنهي النفوذ الفرنسي في الساحل وتكرس السيادة الوطنية لواغادوغو. موجة حر قياسية تضرب أوروبا وتتجاوز عتبة 35 درجة في ألمانيا وسط مخاوف صحية وضغوط متزايدة على قطاعي الطاقة والنقل. مونديال 2026 يبلغ ذروة الإثارة في ليلة الحسم الأخيرة، صراع طاحن على المقاعد المتبقية في الدور 16 وقمة البرتغال وكولومبيا تخطف الأنظار. مهرجان قناوة في الصويرة يسدل الستار على دورته 27، جيل الشباب يقود ليلة الاختتام بمزيج ساحر بين الوفاء للأصالة والانفتاح على العالمية. هذه الأخبار وغيرها ترقبوها مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة.
3: لبنان وسوريا لا يستطيعان مغادرة الجغرافيا. ما يبدأ بتكليف سياسي للشارع بملف حزب الله قد ينتهي بحرب واقتتال، وما يبدو فرصة لدور إقليمي من واشنطن قد يكون أشبه بفخ. فهل يسقط الشارع في هذا الفخ؟ تابعونا
4: من بيروت مع خلدون زين الدين هذا السبت بعد موجز الثانية زوالا على ميدي 1.
5: كاتب وكتاب اعتماد سلام،
6: أحييكم وأرحب بكم مستمعين الأوفياء في عدد هذا الأسبوع، وأسعد باستضافة الشاعرة والناقدة والباحثة الدكتورة حورية الخمليشي. دكتورة حورية أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
7: أهلا وسهلا وشكرا على كرمي الاستضافة المطلة على الثقافة والإبداع والتي تليق باسمك، وأتمنى أن تظل دائما مشرعة على كل ما هو نبيل ومضيء.
6: لطف منك أستاذة حورية، وأولا أهنئك بمناسبة تكريمك من قبل ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي. طبعا هذا الاحتفاء والتقدير العربي وليس المغربي فقط، لا شك أنه مهم بالنسبة لك ولمسيرتك أيضا.
7: شكرا لك اعتماد. أكيد طبعا سعدت جدا بهذا التكريم الذي أضاف لي شعور كبير بالامتنان والمسؤولية، فهو تقدير وتكليف ومسؤولية وتدفعني إلى المزيد من الإبداع، إلى المزيد من الكتابة، وأنا سعيدة لأن هو تكريم على البحث وعلى المعرفة وعلى مجموعة من الإصدارات، وبالتالي أنا سعيدة أيضا لأنها كتب وصلت إلى المشرق وقرأت، والتكريم أيضا جاء من المشرق، وأن يكرمونك في بلدك فهذا شيء جميل جدا.
6: نعم، واسمك لامع ومعروف في المشرق أستاذة حورية. وهذا الملتقى طبعا الإماراتي الذي يكرم أسماء مغاربة، أعتقد بأنه نموذج للتعاون الثقافي بين الدول كذلك.
7: نعم، ونموذج للتعاون الثقافي، والشارقة لها السبق في هذا المجال لأنها فتحت العديد من دور الشعر في الكثير من البلدان العربية، وبالتالي يعني معارضها وخدمتها للكتب والشباب والثقافة بصفة خاصة. وهو أيضا هناك أيضا تعاون مع دول أخرى كما تعرفين، وأتمنى يعني في المجتمع العربي أن يظل هذا يعني أن يظل هذا الأفق الجميل بالاعتراف بالثقافة وبالمثقفين المغاربة والعرب.
6: نعم، وهذا التكريم أستاذة حورية كان صحبة قامات مغربية أخرى، يتعلق الأمر بالأساتذة كليطو والأشعري وأيضا المديني الذين لهم نبعث لهم كل التحية طبعا التقدير. قلت لي إنه تكريم نظير البحث ونظير المعرفة، وأنت بدأت مسارك في خدمة الشعر وأيضا النقد منذ أكثر من 24 عاما تقريبا أستاذة حورية. اليوم كيف تنظرين إلى هذا المسار وإلى ثماره؟
7: اليوم أحس بأنني كأنني أبدأ من جديد. يعني كلما هذا هو طبيعة البحث العلمي، كلما تعمقت في أشياء معينة كلما أصبحت لدى الكاتب حاجة ماسة إلى المزيد، لأن المعرفة لا تنتهي. فأنا في المشروع الذي أشتغل عليه هذا يكلفني الاشتغال على مشاريع بحثية متعددة في نطاق الاشتغال عن الشعرية العربية الموسعة، فأنت مطالب بالاشتغال على يعني عن الفلسفة، على الفكر، على تدخل مجال الفن، السينما، التشكيل، إلى غير ذلك من الأشياء. وبالتالي أنا كما قلت قبل قليل عن التكريم، سعادتي أكبر دائما أنني كرمت إلى جانب هذه القامات، الأصدقاء الأساتذة الذين أعزهم كثيرا وقرأت لهم، منهم الأستاذ أحمد المديني الشاعر والروائي الكبير، وهو أيضا قارئ، فيعني الأستاذ أحمد المديني يقرأ الإنتاجات قبل في بداية السنة، ترسل له دار غاليمار كل الإنتاجات للسنة المقبلة. الأستاذ عبد الفتاح كليطو أيضا أنا استفدت منه وخاصة في اشتغالي في مجال عن الدكتوراه، وكذلك الأستاذ الشاعر والروائي الكبير محمد الأشعري، وهو أيضا من المشروع الذي أشتغل عليه في الشعرية الموسعة،
6: وجميعهم طبعا نفتخر بهم ويفتخر بهم المشهد الأدبي
7: الثقافي المغربي والعربي.
6: صحيح. تماما أستاذة حورية، طبعا بالحديث عن مشروعك حول الشعرية العربية المفتوحة أو انفتاح الشعرية، هذا المشروع مرت عليه سنوات ومجموعة من المؤلفات التي صدرت في إطاره. كان هناك انفتاح أولا على الترجمة مع بلاشير، ثم انفتاح على الأجناس الشعرية وكذلك الشعر المنثور والتحديث الشعري، ولم تتوقفي هنا أستاذة حورية. آخر إصداراتك جاء بعنوان تجاور الأجناس الأدبية والفنية في القصيدة العربية المعاصر.
7: هذا آخر إصدار كان لي، وددت لو يعني أصدرت كتب أخرى، لأن هذا كان في آخر 2025. فدائما المشروع ممتد، وبين نهر الشعر ومجراه كما كتبت يعني في العنوان، لأن الشعر نهر الحياة، حياتنا تتجدد دائما، هكذا يتجدد الشعر، ولكن هذا النهر يعني ضخم، نهر كبير جدا، فتحضرين هنا نازك الملائكة. حينما سألتها صديقتها ماذا يقول النهر، فقالت لها يقول النهر، يعني قصيدة رائعة جدا، يقول النهر قصة ويقول أغنية ويقول، فالشعر متعدد الأجناس، ولكن دائما هذا التعدد يجب أن يكون انطلاقا من الشعر وليس العكس كما نجد في بعض الدراسات.
6: نعم، والشعر أيضا منفتح على مجموعة من سواء الأجناس أو أيضا ربما العلوم كذلك والفنون.

0: البصرية وغيرها.
1: في
0: أستاذة
1: محمود
0: حورية
1: درويش منفتح كثير
0: الفيزياء
1: على
0: مثلا.
1: الفيزياء. نعم صحيح، وعلى التاريخ وعلى الأساطر وعلى الملاحم. الملاحم شيء عظيم، دائما تعطينا جديدا، ودائما يعني خصوصا لأن ما عندنا ملاحم في ثقافتنا العربية، والشعر الملحمي عرفته الدول الشعريات الكبرى ولم نعرف، ولكن عندنا نفس ملحمي الآن يتجدد ويستمر عند الشعراء المعاصرين والشباب كذلك.
0: نعم، علاقتك بالشعر أستاذة حورية قديمة، قبل الاشتغال الأكاديمي والنقد عليه، أنت كتبت الشعر في مرحلة مبكرة ولكنك كنت تخشين نشره في البداية.
1: أنا أهاب الشعر، ولهذا دائما أنا يعني أنظر له نظرة عشق ونظرة نظرة كبيرة. يعني لماذا؟ لأن أنا اعتدت دائما على قراءة النصوص الكبيرة، سواء في الثقافة العربية القديمة أو النصوص الحديثة لكبار الشعراء. ويعني أريد أن أقول أيضا أن هي مسألة انبهار دائما بالقصيدة، ودائما الشعر دائما يبنى حاليا على المعرفة وعلى الثقافة. قديما كان عندنا شعراء ونقاد مثقفين كبار، الآن يعني لا نلمس هذه الأشياء في النص الشعري. أنت قلت قبل قليل النص الشعري الآن نجد فيه العلم والفلسفة والفكرة. نحن في أمس الحاجة إلى هذه النصوص العميقة، أنا أسميها النصوص المعجزة في الثقافة العربية، وإن كان لفظ المعجزة لا يعجب بعض النقاد، لأن الإعجاز ما يعني أن الإعجاز لا يلتصق فقط بالنص الديني ولكن بالنص الإبداعي.
0: نعم، وهو تعبير جميل منك بالمناسبة أستاذة حورية. طبعا أنت شاعرة وأيضا ناقدة، ربما الجانب النقدي يمارس نوعا من الرقابة على الجانب الإبداعي أم لا؟
1: ربما نعم في كتابة الشعر، لكن هناك اختلاف كبير ما بين أن تكتب القصيدة وأن تكتب نصوص نقدية، لكنها هي علاقة محبة وليست علاقة نفور. القصيدة إبداع، يعني الإحساس بالكثير من الحرية، بالكثير من يعني لا أدري، يعني هي أن تكتب النقد محتاج إلى البحث في المراجع، في لا يمكن مقارنة يعني النقد بالإبداع، لكن في فهمت قصدك. يعني هل النقد يعني يمارس رقابة على الأداء؟ نعم، ولو يعني بصفة غير مباشرة.
0: نعم. طيب هناك مجال آخر ربما بعيد عن هذه الرقابة، وهو الفن التشكيلي أستاذة حورية، وأنت أيضا ترسمين، ومرة قلت لي إن أدونيس أكسبك جرأة الرسم وعشق الشعر أيضا.
1: نعم صحيح. الفن ما لا شيء سوى الفن. حينما أقول عن الفن فالفن رائع جدا ويعطيك حرية في العمل، وخاصة أني عندي علاقات كثير الآن مع تشكيليين شعراء أو شعراء تشكيليين أو تشكيليين خدموا القصيدة العربية، وأطمح كثيرا إلى إنجاز هذه الكتب الفنية الرائعة التي تجسد هذا الحوار الإبداعي الجميل بين الشعر والتشكيل. والآن لدينا كثير من هذه الكتب
0: هذه الأعمال. وقد اشتغلت يعتقد مع الفنانة أحلام مصفر.
1: نعم أحلام المصفر ولدي كتاب فني مع الفنان العراقي المقيم بالأردن وليد القيسي. وهناك أيضا أعمال أخرى تنتظر النشر.
0: نعم بالتوفيق في كل ما تشتغلين عليه أستاذة حورية. عادة ما يطرح على الناقد أو الشاعر سؤال يتعلق بربما إمكانية الانتقال إلى شكل إبداعي آخر، وسأطرح عليك هذا السؤال لكن في علاقة بالرواية. أنت كنت تكتبين رواية؟
1: نعم للأسف.
0: أين وصلت؟ ما مصيرها؟
1: لم تنشر بعد. للإضافة فقط عندك أغلفة كتبي كلها من لوحاتي
0: لوحاتك أنت.
1: ومن التشكيل أيضا. والله هذا كله تعلمته من الشعر، من دراسة الشعر
0: ومن انفتاح الشعر
1: والرواية. نعم شوفي الاعتماد دائما في علاقة تواشجية جميلة بين الرواية والشعر. للحد أننا نحن حينما نحكم يعني عن جمالية الرواية نبحث عن الشعري أيضا في الرواية. الرواية تتضمن الشعري، والنثر قصيدة النثر جمالية النثر في الرواية، والنثر شعري أيضا حينما يكتب قصيدة. إذن ليس هناك خلاف في هذه النقطة، وأتمنى فعلا أن أصدر هذه الرواية. والعمل الروائي شيء عظيم جدا، والآن يعني وصلت، أنا لست ضد كتابة الرواية، لكل مبدع يعني
0: الحرية في اختيار شكل
1: الإبداع. وأنا أيضا أقرأ الروايات، ولكن أقرأ أشياء أكثر من الرواية.
0: نعم أتمنى أن ترى هذه الرواية النور، وأن تصير بين أيدي القراء قريبا. أستاذة حورية الخمليشي، لدينا في نافذة فقرة ثابتة تتعلق برسالة من ضيف الحلقة، ولك الكلمة الآن أستاذة حورية.
1: رسالة من ضيف الحلقة، رسالتي أوجهها دائما للعناية بالشعراء الشباب وبالمبدعين الشباب كافة. يعني أنا في الآونة الأخيرة يعني أكتب أخصص كتابا للشاعرات والشعراء الشباب. ليس عيب أن يكتب الإنسان يعني أو الكاتب عن تلامذته وطلبته. محتاجين دائما لتشجيع، ولأني أرى أن شباب الشعراء يعني هم مستقبل الشعر العربي ومستقبل الإبداع كذلك. وأنا سعيدة لأن الآن إحنا في المغرب عندنا كثير يعني شعراء شباب، ويعني يعني أتمنى لهم، وأكيد إن شاء الله يكون عندهم مستقبل ظاهر. وخاصة وأن ما يعني تشجيعات دور الشعر، ففي كل سنة يعني هناك جوائز، هناك حضور في المعرض، وهناك. وأشكرك أنت أيضا لأنك تعتنين بالباحثين الشباب، واستدعيت الكثير من الباحثين الشباب. وهذا يعني نحن الآن يعني في فخر، لأن المغرب ثقافتنا بخير، عندنا أساتذة كبار في الفكر في الفلسفة، عندنا مبدعين كبار. يعني حبذا لو الشباب يعني يكونوا دائما في أولى الأولويات، سواء في وزارة الثقافة وفي الجمعيات، وأن يعني أن ودعم الكثير من الجمعيات خاصة التي تعتني بالشباب، أنهم محتاجين لهذا الدعم. لأنني أتذكر أيضا أنا حينما كنت طالبة كنت أحتاج دائما إلى من يقول لي، لمن يدفعني إلى القراءة، من يدفعني إلى البحث. وأنا دائما متفائلة من ثقافتنا والحمد لله ومن شبابنا المغاربة والعرب.
0: نعم ونفتخر أيضا أستاذة حورية بأن يوجد لدينا أستاذات مثلك وأساتذة يأخذون بيد الشباب ويؤمنون بكفاءات الشباب. طبعا الشباب المغربي كفء ويستحق الدعم على كل المستويات، ومن ذلك من قبل الإعلام أيضا كما ذكرت.
1: لأن الإعلام سلطة كذلك، واحنا عندنا إعلام ثقافي ما شاء الله، عند اعتماد سلام سعيد راوي قبل السيدة اسمها العمور، ما كان بغيش نذكر أسماء لأن الأسماء عديدة، وعندنا قناة ثقافية يعني.

0: صمد بن شريف وايضا المديره الجديده للقناه، ويعني ثقافه مغربيه جد جد مزدهره، وهذا يثلج الصدر.
1: واتمنى ان تصل رسالتك للجميع، لكل من يمكن ان يدعم الشباب المغربي. استاذه حوريه، ما الكتاب الذي تقرأينه حاليا؟
0: الكتاب الذي اقراه حاليا البحث عن الشعر في السينما لمعز ماجد، هذا الباحث المترجم وشاعر التونسي، وهذا أيضا يدخل في اهتماماتي. كتاب هام جدا.
1: أتمنى لك قراءة ممتعة، وأشكرك شكرا جزيلا أستاذة حورية الخمنيشي على وجودك معنا اليوم.
0: شكرا لك اعتماد، وكل الشكر لفريقك أو فريق البرنامج على جميل الحفاوة والتقدير.
1: شكرا لك دكتورة حورية الخمنيشي، وشكرا لكم مستمعينا الأوفياء، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.
2: Quand les ruelles s'accordent au rythme des gembri et quand les voix venues d'ailleurs rencontrent l'amgnawa, Essaouira devient une scène à ciel ouvert. Au cœur du festival, Covers and Vibes capte l'instant, les vibrations, les rencontres et les émotions qui traversent la ville. Covers and Vibes, spécial Gnawa avec Sofiane ce samedi à partir de 15h sur Média. Pour toutes les générations, un contenu à partager.

0: ميديا لكل الأجيال. رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
2: في المغرب طقس مشمس شرق خط طنجة القنيطرة ورزازات، وكذلك على السواحل الواقعة جنوب العيون مع أمطار على الأطلس المتوسط.
3: تمام 12 باستوديوهاتنا بميديا اللحظة، نشرة المنتصف.

أهلا بكم في نشرة المنتصف، وهذه أبرز عناوينها. إسرائيل ولبنان يوقعان اتفاق إطار برعاية واشنطن لإنهاء الحرب في خطوة تفتح الباب لسلام دائم وتثير تساؤلات حول مستقبل سيادة بيروت ونفوذ حزب الله في المنطقة. رغم طبول الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف النقل، قطاع السياحة في المغرب يتحدى الأزمات الإقليمية ويستقبل الصيف بقفزة قياسية في عدد الوافدين. بوركينا فاسو تقطع علاقاتها بفرنسا متهمة أو بتهمة دعم الإرهاب والتخريب، خطوة تنهي النفوذ الفرنسي في الساحل وتكرس السيادة الوطنية لواغادوكو. موجة حر قياسية تضرب أوروبا وتتجاوز عتبة 35 درجة في ألمانيا وسط مخاوف صحية وضغوط متزايدة على قطاعي الطاقة والنفط.

0: مونديال 2026 يبلغ ذروة الإثارة في ليلة الحسم الأخيرة، وصراع طاحن على المقاعد المتبقية في دور 16، وقمة البرتغال وكولومبيا تخطف الأنظار. ونختم نشرتنا من الصويرة، ومهرجان قناوة يسدل الستار على دورته 27، وجيل الشباب يقود ليلة الاختتام بمزيج ساحر بين الوفاء للأصالة والانفتاح على العالمية. أهلا بكم. في خضم تحول استراتيجي قد يعيد رسم الخرائط السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، وقعت إسرائيل ولبنان في واشنطن اتفاق إطار تاريخي برعاية أمريكية لإنهاء الحرب ومحاولة التأسيس لسلام دائم. هذا الاتفاق الذي يأتي بعد 5 جولات من المفاوضات الشاقة برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لا يحمل أبعادا إنسانية متمثلة في وقف الأعمال العدائية وعودة النازحين فحسب، بل يطرح قراءة معقدة حول شكل المعادلة القادمة، حيث ترى فيه بيروت مدخلا لاستعادة سيادتها الكاملة على أراضيها، بينما تعتبره إسرائيل الولايات المتحدة خطوة لمحاصرة النفوذ الإيراني وإخراج حزب الله من المشهد السياسي والعسكري للبلاد. لتحديد بنود هذا الاتفاق وكواليس ما جرى في أروقة الخارجية الأمريكية، نتابع هذا التقرير لمراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
1: بعد 5 جولات من المحادثات بين مفادين لبنانيين وإسرائيليين، وقع الاتفاق الثلاثي برعاية الولايات المتحدة. الإطار يقضي بإطلاق مفاوضات مباشرة بوساطة أمريكية على أن يتولى الجيش اللبناني توسيع انتشاره تدريجيا في جنوب البلاد مقابل إعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو:
2: يسرنا أن نعلن عن اتفاق إطاري بين حكومة لبنان ذات السيادة وحكومة إسرائيل بوساطة ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية، يبدأ في إرساء إطار عمل للسلام والأمن الدائمين، وهذا ما تستحقه هاتان الدولتان. لقد عانى الشعب اللبناني معاناة شديدة على مدى عقود نتيجة التدخل الخارجي في شؤونه، ومن قبل دول تحاول استخدام البلد كنقطة انطلاق لشن الهجمات، وهذا ليس ما يريده الشعب اللبناني وليس ما يستحقه.
1: ينص الاتفاق أيضا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية تضم الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل للإشراف على تنفيذ الاتفاق، إلى جانب حشد دعم دولي لإعادة إعمار لبنان وتعزيز قدرات الجيش اللبناني. من واشنطن إكرام بن عائشة، لمديا.
0: وعلى جبهة إيران يواجه المسار الدبلوماسي اختبارا شديد التعقيد، حيث اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الرامية لإنهاء الحرب، وذلك في أعقاب ضربات أمريكية استهدفت مواقع صواريخ ومسيرات ورادارات إيرانية، ردت عليها طهران بهجمات على أهداف أمريكية في الخليج. هذا التصعيد الميداني، وهو الأول من نوعه منذ توقيع مذكرة التفاهم في 17 يونيو الجاري، يهدد مسار المفاوضات النهائية الرامية لإنهاء الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي، كما يضع جهود تأمين الممرات المائية الحيوية على المحك. وفي مقابل الرواية الإيرانية، بررت القيادة المركزية الأمريكية ضرباتها بأنها رد مشروع على استهداف الشحن التجاري وخرق واضح لوقف إطلاق النار. ولم تتوقف تداعيات هذا الصدام عند حدود المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران، بل امتدت سريعا لتشمل جبهة إقليمية جديدة، حيث أعلنت مملكة البحرين تعرض أراضيها فجر اليوم لاستهداف بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية في انتهاك صارخ لسيادتها الوطنية. وأدانت وزارة الخارجية البحرينية في بيان رسمي هذا الهجوم بأشد العبارات، متهمة طهران بالعمل على تقويض مساعي السلام والاستقرار في المنطقة. في وقت تفرض فيه الأزمات الجيوسياسية المشتعلة في الشرق الأوسط قيودا ثقيلة على حركة الملاحة، وتسببت في قفزة حادة لتكاليف النقل الدولي، يظهر قطاع السياحة المغربي مرونة استثنائية وقدرة عالية على تحدي هذه الإكراهات الإقليمية. ومع التموقع على مشارف الموسم الصيفي، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن وجهة المملكة المغربية تواصل دينامية نموها التصاعدي دون توقف، حيث سجل عدد الوافدين السياحيين

0: السياحيين قفزة ملموسة بنسبة 13% خلال شهر ماي الماضي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعوما بانتعاش قوي في ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء المصنفة وارتفاع مستمر في مداخيل الأسفار، مما يكرس مكانة المغرب كوجهة عالمية آمنة ومستقرة. في خطوة تمثل ذروة الصدام السياسي في منطقة الساحل الإفريقي، أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو قطع علاقاته الدبلوماسية نهائيا مع فرنسا. هذا القرار اللامتوقع والمبرر برغبة واغادوغو في حماية سيادتها يأتي على خلفية اتهامات وجهتها السلطات البوركينابية لباريس بالعمل ضد مصالحها الوطنية والدعم النشط لشبكات تخريبية وجماعات إرهابية تغرق المنطقة في الدماء. القرار الذي يقتصر بحسب بيان التلفزيون الرسمي على الشق الدبلوماسي دون الروابط الإنسانية بين الشعبين يراه المحللون ضربة قاسمة جديدة لما تبقى من نفوذ فرنسي وغربي في القارة السمراء، وتأكيدا على الخيار الراديكالي الذي ينتهجه القائد إبراهيم تراوري منذ العام 2022. قراءة في هذه الخطوة مع محمد الأمين المبروك الأكاديمي والباحث في الشؤون الإفريقية متحدثا من واكشوت.
1: العلاقات بين بوركينا فاسو وفرنسا كانت تشهد توترا منذ بدء المسار الانتقالي في بوركينا فاسو عام 2022، وكان من مظاهر ذلك انسحاب القوات الفرنسية من الأراضي البوركينابية بدعوة من سلطات واغادوغو. وقد ظلت بوركينا فاسو تتهم فرنسا بالسعي إلى زعزعة استقرارها السياسي والأمني، ولم يخرج بيان حكومة بوركينا فاسو بشأن قطع العلاقات مع فرنسا عما كانت سلطات البلاد تردده دائما، وبالتالي فإن قطع العلاقات من طرف بوركينا فاسو ربما كان مسألة وقت فقط. لقد كان واضحا أن الطرفين وصلا مرحلة لا عودة في علاقاتهما، ويمكن القول إن كلا الطرفين اتجه نحو حلفاء جدد. فبوركينا فاسو عززت العلاقات مع روسيا وبعض الأطراف الدولية الأخرى، وفرنسا أيضا انفتحت على بلدان إفريقيا أخرى غير ناطقة بالفرنسية كنيجيريا وكينيا وأنغولا وإثيوبيا وغيرها، وعززت علاقات الشراكة والتعاون معها.
0: تبنت الحكومة المالية مشروع قانون جديد يتعلق بالتنظيم العام للدفاع والأمن بهدف ملائمة الإطار القانوني الوطني مع التطورات الجيوسياسية والأمنية الراهنة. وجاء هذا المشروع الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع لإعادة تنظيم منظومة الدفاع والتعامل بفعالية مع تحديات الأمنية الحالية وتجاوز ثغرات القوانين السابقة. وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة إصلاحات شاملة تقودها السلطات المالية لتعزيز وتطوير قدرات القوات المسلحة وأجهزة الأمن الوطنية. تواجه فنزويلا كارثة إنسانية غير مسبوقة بعد أن ضربها زلزال ثالث بقوة 4.9 درجات ليعمق جراح البلاد عقب الزلزال المزدوج المدمر الذي صنف كأقوى زلزال يضرب البلاد منذ أكثر من قرن. وحسب آخر التحديثات الرسمية ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 920 قتيلا وأكثر من 3360 مصابا، مع بقاء أزيد من 50,000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وسط دمار هائل طال مئات المباني والمستشفيات وتعطل مطار العاصمة كاراكاس. هذا الوضع الكارثي الذي تقدر الأمم المتحدة خسائره بنحو 7 ملايير دولار دفع الرئيس بالوكالة ديلسي رودريغيز إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية العامة في وقت بدأت فيه المساعدات الدولية بالتدفق، وسط تحذيرات من أن العقوبات الاقتصادية قد تعيق جهود الإغاثة. ونفتح اللحظة الصفحة المناخية، حيث تجتاح القارة الأوروبية موجة حر شديدة وغير معتادة سجلت خلالها درجات الحرارة معدلات قياسية تجاوزت عتبة 35 درجة مئوية في عدة دول. هذه الأجواء القاسية خلفت وراءها متاعب صحية مقلقة لا سيما في أوساط الفئات الهشة، إلى جانب ارتداداتها الاقتصادية الواضحة التي بدأت تلقي بظلالها على قطاع الطاقة والنقل العمومي. وتعد ألمانيا في صدارة الدول المتأثرة

0: بهذه الموجة، حيث تواجه مدنها الكبرى تحديات استثنائية للتعامل مع هذا التغير المناخي المفاجئ. المزيد من التفاصيل حول ملامح هذه الأزمة وتداعياتها في الشارع الألماني نتابعها في سياق المراسلة التالية التي وفانا بها من برلين عبد الرحمن عمار.
1: وفيات، حرائق، ضغط على شبكات الكهرباء وإغلاق المدارس، درجات حرارة قياسية غير مسبوقة لشهر يونيو في ألمانيا ودول عدة في الاتحاد الأوروبي. الخبير الألماني في المناخ فرانك بوتشر يدق ناقص الخطر.
2: نحن مقبلون على إحدى أقوى موجات الحر في تاريخ أوروبا. هذا الطقس خطير جدا على صحة الإنسان، خاصة عند بذل مجهود بدني، لأن الجسم يواجه صعوبة أكبر في تنظيم حرارته، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
1: ويربط الخبير الألماني وزملائه في أوروبا الظاهرة بشكل مباشر بالتغير المناخي، ومع كل موجة حر تتسع الخسائر الاقتصادية التي تقدر بمليارات اليوروهات سنويا. التبعات تؤثر أيضا على نمط حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم.
3: أنا أفضل أن يكون الطقس معتدلاً، أحب الشمس لكن في حدود 30 درجة فقط، هذا يكفيني.
4: الحرارة المرتفعة ليست جيدة للبيئة، وبالنسبة لي أيضاً ليست جيدة للدورة الدموية وصحتي.
1: وتحول موضوع الحرارة والتغير المناخ إلى ساحة مواجهة سياسية، فبينما يدعو الخضر إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، يركز المحافظون على حماية المصالح الاقتصادية. أما اليمين الشعبوي فيتحدث عن السياسات المناخية الحالية بنظرية المؤامرة. عبد الرحمن عمار، ميديا برلين.
0: وارتباطا بحالة المناخ في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل اضطرابات مناخية حادة على مستوى المملكة، تجمع بين موجة حر شديدة وزخات رعدية مصحوبة بهبات رياح قوية وتساقط للبرد ابتداء من اليوم وإلى غاية اليوم الأربعاء المقبل. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن هذه التقلبات الجوية ستشمل أقاليم واسعة في مناطق الحوز وتادلا والسهول الداخلية والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى هضاب الفوسفات وسفوح الأطلس والمناطق الجنوبية والجنوب الشرقية. وتتزامن هذه القفزة الملحوظة في درجات الحرارة مع عواصف رعدية محلية ببعض أقاليم الأطلس المتوسط والكبير، مما يستدعي توخي الحيطة والحذر من تداعيات هذا التباين المناخي المفاجئ على مشارف الموسم الصيفي. إلى مدينة مونتيري بالمكسيك، وصل أمس المنتخب المغربي لاستكمال الاستعدادات لمنازلة هولندا صبيحة الثلاثاء القادم في إطار الدور 32 لكأس العالم، نسخة كشفت مرة أخرى عن طفرة كرة القدم المغربية، طفرة نجد تفسيرها في إحداث أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي ما فتئت تطعم المنتخبات المغربية بلاعبين متميزين. في هذا الإطار نستمع لطارق الخزري المسؤول عن قطب التكوين في الأكاديمية، كان صباح اليوم ضيفا خاصا على برنامج بوديوم المونديال.
5: أكاديمية محمد السادس ربما عندها واحد الخصوصية اللي هي متفردة، لأن الأكاديمية يعني كمركز دراسة ورياضة من الصعب جدا أن اليوم شي واحد يقول بأن هذه الفكرة يعني جات يعني بالصدفة عن طريق الصدفة. فأكيد أن هذه المبادرة هذه كانت من طرفها يعني وراءها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، واحد الرؤية اللي كانت متبصرة كيف قلتي، رؤية ثاقبة، رؤية مستقبلية من أجل تطوير كرة القدم الوطنية، كذلك تطوير المنتخبات الوطنية، تطوير مستوى التكوين. وهنا جاءت الفكرة ديال إنشاء أكاديمية محمد السادس اللي كانت تدشين ديالها رسمي سنة 2010 من طرف جلالة الملك من المال الخاص دياله، واللي إلى يومنا هذا يعني في الشغل اليومي ديالها جلالة الملك هو اللي تيصرف على الأكاديمية من المال الخاص دياله. فبطبيعة الحال هذا النجاح ديال الأكاديمية الآن جميع المنتخبات الوطنية كذلك جميع الأطر الوطنية كتستفد من هذا النجاح ديال الأكاديمية، وكتستفد من هذا المشروع الملكي الضخم اللي أعطى لكرة القدم الوطنية واحد الإشعاع على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العالمي.
0: وفي أخبار كرة القدم، دائما يبلغ كأس العالم 2026 ذروة إثارته مع إسدال الستار الليلي

0: على منافسات دور المجموعات بإجراء 6 مواجهات حارقة ومصيرية تلعب في التوقيت نفسه وفي وقت تتجه فيه الأنظار صوب قمة البرتغال وكولومبيا ومباريات الحسم لمنتخبي غانا والكونغو الديمقراطية، يخطف منتخب الرأس الأخضر الأضواء العالمية بصناعة كبرى مفاجآت هذه النسخة بعد أن حقق إنجازا تاريخيا مدويا بانتزاع بطاقة العبور إلى دور 16 دون تلقي أي هزيمة في مجموعته ليرفع راية الكرة الإفريقية عاليا. والتفاصيل مع الزميل وديع وحدي.
1: في ليلة ستظل خالدة في ذاكرة كرة القدم الإفريقية، دون منتخب الرأس الأخضر أعظم إنجاز في تاريخه بعدما انتزع بطاقة العبور إلى الدور 32 من كأس العالم في مشاركته الأولى، ليؤكد أن الأحلام الكبيرة يمكن أن تتحول إلى حقيقة بالإصرار والإيمان والطموح. منتخب الرأس الأخضر اكتفى بتعادل سلبي أمام السعودية وكان قريبا من الانتصار، لكنه كان تعادلا بطعم الفوز إذا جاءت بقية نتائج المجموعة في صالحه ليحسم المركز الثاني ويؤكد حضوره بين أفضل المنتخبات التي عبرت إلى الدور المقبل بعد 3 تعادلات متوالية، إنجاز يرسخ المكان المتنامية لكرة القدم في هذا البلد الإفريقي قبل المواجهة المرتقبة القوية أمام الأرجنتين في 4 يوليوز بمدينة ميامي، في حين ودعت السعودية المونديال بخيبة أمل كبيرة. في المجموعة ذاتها أنهت إسبانيا دور المجموعة بفوزها على الأوروغواي هدف نظيف ليودع رفاق فالفيردي العرس العالمي بنقطتين فقط. أما في المجموعة السابعة استعاد المنتخب السنغالي توازنه بعد خسارتين متواليتين، واكتسح العراق 5 أهداف دون رد قبل أن تمنحه نتائج المباريات الأخرى بطاقة التأهل رسميا إلى الدور المقبل كأفضل المحتلين للصف الثالث. أما المباراة التي جمعت مصر وإيران فانتهت بالتعادل الإيجابي هدف كل شبكة، وهي نتيجة ضمنت للفراعنة المركز الثاني والعبور إلى الدور المقبل لملاقات أستراليا، في حين تصدرت بلجيكا هذه المجموعة بعد اكتساح نيوزيلندا 5-1. من جهة ثانية سحق المنتخب الفرنسي المرشح للتتويج النرويج 4-1. فرنسا ضربت موعدا مع السويد والنرويج ستلاقي الكوت ديفوار. اليوم تتواصل المنافسات في 10 مساء بالتوقيت المغربي، كرواتيا تلعب ضد غانا وإنجلترا تلاقي بنما.
0: آخر مواد النشرة تنقلنا إلى الصويرة، حيث يزدل الستار الليلة على فعاليات الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم. أصداء الأمس لا تزال تتردد في أزقة موغادور، تجسدت بشكل لافت في حفل المعلم الشاب حسام غينيا الذي حمل مشعل الإبداع مقتفيا خطى والده المعلم الأسطوري الراحل محمود غينيا في سهرة استثنائية. نتابع تفاصيلها ضمن مراسلة مفادتنا إلى الصويرة الزميلة وفاء توزري.
2: أمام جمهور غفير بمنصة الشاطئ، نجح المعلم الشاب حسام غينيا في خلق أجواء استثنائية بإيقاعات جناوية تفاعل معها الحاضرون بالغناء والرقص في مشهد يؤكد المكانة التي بات يحظى بها الفنان الشاب بهذا المهرجان.
3: استفاد ديال الصويرة عنده واحد الروح ديالو خاصة بزاف، ونقدروا نقولوا ما بين الوقيتة اللي كانت يلعب فيها الوالد ديالي الوقيتة تاع دابا التقناوت عام على عام كتديفلوبا، عام على عام كتزيدو لها شي حويجات، ولكن التقناوت يعني راه قال لك جديد لي جده والبالي اللي تفرط فيه، يعني التقناوت راه غاديه مزيانه حاليا ونتمنى التوفيق للجميع.
2: النجاح الذي حققه حسام غينيا على منصة الشاطئ ليس وليد اليوم، بل هو ثمرة مسار طويل من التكوين والممارسة، وهو ما يؤكده المعلم نبيل أبلقاس الذي يعتبر أن حسام غينيا استطاع أن يشق طريقه بثبات محافظا على روح جناوة وأصولها، وفي الوقت نفسه مقدما أداء يعكس نضجه الفني واستحقاقه للمكانة التي بات يحتلها ضمن الجيل الجديد من معلمي هذا الفن.
4: حسام جناوة، ماما جناوية، بابا جناوي. حسام من الناس اللي كانوا ماما كانت في الحومة اللي هي ديالنا احنا في مراكش دوال القراوة، وهذا كتبقى ولد المعلم تبارك الله عليه غادي مزيان، الله يوفقه الله يستر أمره.
2: حضور حسام غينيا في الدورة 27 من مهرجان جناوة موسيقى العالم لم يكن مجرد مشاركة فنية، بل هو امتداد لمسيرة بدأت في كواليس المهرجان رفقة والده المرحوم المعلم محمود غينيا، ونضجت على يد كبار المعلمين لتتواصل اليوم أمام عشرات المتفرجين الذين وجدوا في عرضه احتفال.

0: بتراث حي يتجدد مع كل دورة ويواصل عبوره إلى العالمية. من الصويرة وفاء التوزري لإذاعة ميديا.
1: ومن الصويرة نصل إلى نهاية نشرة المنتصف، ممتن لكم مستمعين على طيب الإصغاء والمتابعة، وننتقل اللحظة مباشرة إلى فقرة ضيف المنتصف. في خضم تحول استراتيجي قد يعيد رسم الخرائط السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، وقعت إسرائيل ولبنان في واشنطن اتفاق إطار تاريخي برعاية أمريكية لإنهاء الحرب. هذا الاتفاق الذي يأتي بعد 5 جولات من المفاوضات الشاقة برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لا يحمل أبعادا إنسانية متمثلة في وقف الأعمال العدائية وعودة النازحين فحسب، بل يطرح قراءة تحليلية معقدة حول شكل المعادلة القادمة. للحديث أو مناقشة أبعاد هذا الاتفاق وخلفياته، يسعدنا أن نرحب بضيفنا مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية. دكتور طارق، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل
1: يا فندم. دكتور طارق، بالنظر إلى الموقف اللبناني الذي يرى في هذا الاتفاق خطوة لاستعادة السيادة الكاملة، كيف يمكن لبيروت من وجهة نظركم عمليا ترجمة هذا البند على أرض الواقع في ظل وجود سلاح حزب الله؟ أم أننا أمام صيغة تفاهمات هشة قد تسقط عند أول اختبار ميداني؟
2: هو بالتأكيد طبعا الاتفاق كاتفاق أولي مهم أن نتوقف أمامه، لكن المشكلة في التطبيق. يعني بنود هذا الاتفاق الإطاري مرتبطة بطبيعة الحال بإجراءات بناء ثقة بضمانات ومحاولة تحسين هذا الإطار، لكنه خطوة أولية يمكن البناء عليها إذا توفرت الإرادة السياسية لكل الأطراف. لكن المشكلة الرئيسية أنه المناطق التجريبية التي سيتم تحديدها، وهي مناطق في جنوب الليطاني، جنوب غرب الليطاني، وأيضا في شمال الليطاني، ستحتاج لتدخل القوات المسلحة اللبنانية وقوات الجيش اللبناني. وقوات الجيش اللبناني حتى الآن لم تتعافى بصورة كافية بحيث أنها توفر الضمان، لهذا سميت المناطق التجريبية أنها ستخضع للتجربة. إذا نجحت يمكن البناء عليها، وإذا فشلت وأخفقت فبالتالي سنعود إلى المربع رقم واحد. وبالتالي المشكلة الرئيسة الآن أيضا تذرع حزب الله بما يمكن أن يتم. وهناك تحفظات مكتومة من قبل الإيرانيين صباح اليوم، أعتقد أنه من المهم أن نتوقف أمامها. تفضل.
1: طيب دكتور طارق، في المقابل السفير الإسرائيلي في واشنطن يشدد على أن هذا الاتفاق يضع إيران وحزب الله خارج الصورة تماما. يعني من قراءتكم التحليلية، هل تملك واشنطن وإسرائيل أوراق ضغط حقيقية لعزل الجبهة اللبنانية عن المحور الإيراني، خصوصا وأننا شهدنا في الساعات الماضية وتزامنا مع هذا الاتفاق تصعيد عسكري مباشر ومتبادل بين واشنطن وطهران في مياه الخليج؟
2: هو بالتأكيد طبعا هناك صعوبات حقيقية، وربما سيواجه الاتفاق بتحفظات واعتراضات طبعا من قبل حزب الله وأيضا من قبل إيران. الاتفاق يا سيدي هش، بمعنى أنه إطار أولي، لكن المشكلة في نزع سلاح حركة حماس ووجود الجيش اللبناني، وهذا أمر سيأخذ وقت طويل. الجانب الأمريكي يريد أن يفصل هذا المسار عن المسار الرئيسي الإيراني الأمريكي، وهو أمر صعب لأن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية نفسها اتفاقية ضعيفة. وربما ما أشرت إليه حضرتك خلال الساعات الأخيرة والضرب الذي تم الضربات الأمريكية ثم رد أيضا الحرس الثوري، يشير إلى أننا خلال 60 يوم اللي هي الفترة الزمنية الخاصة بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ستكون محل نقاش ومحل خروقات. وبالتالي أي اتفاق آخر في هذا التوقيت يحتاج إلى تحسين، يحتاج إلى إجراءات حقيقية وتدابير، يحتاج لعدم استمرار حالة الوضع في جنوب لبنان بهذه الصورة. وأنا أعتقد أنه حزب الله سيفشل أي اتفاق، سيستخدم هذه الورقة الخاصة بنزع السلاح، نفس السيناريو الذي يتكرر في غزة بالنسبة لنزع سلاح حركة حماس والفصائل يتكرر مع حزب الله. الأمريكيين يريدون أن يحققوا نجاحا حتى لو إنجاح شكلي، طبعا الاعتبارات متعلقة بما يجري في الداخل

0: الأمريكي حالة التجاذب الخاصة بالاتفاق، وأنه الإيرانيين حصلوا على مزايا كبيرة ومكاسب كبيرة. هناك طبعا ضغوطات على الداخل الأمريكي للخروج بهذا الاتفاق، لكن المشكلة ليست لا في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ولا في اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي. المشكلة الرئيسة في تثبيت حالة الاستقرار والهدنة وقف
1: صحيح الدمار. يعني هنا في هذا السياق دكتور وبعجالة لو سمحت، ما هي الضمانات الحقيقية التي تقف وراء هذا الاتفاق اليوم لجعله صامدا؟
0: لا توجد ضمانات، لا توجد حتى هذه اللحظة أي ضمانات لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار أو البناء على اتفاق الإطار. لا تزال إسرائيل بتهاجم المواقع الخاصة بحزب الله، وحضرتك تعلم أنه هناك أكثر من 18 نقطة ارتكاز يعني لإسرائيل في الجنوب اللبناني، من الصعب أن تخرج منها. المناطق التجريبية مناطق نار ستخضع بطبيعة الحال لعمليات تقييمات سواء في شمال الليطاني أو في جنوب غرب الليطاني.
1: الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، كنت ضيفنا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لحضرتك.
2: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour sa 21e édition. Au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. Cette année, Mawazine voit encore plus grand et vous donne rendez-vous pour la première fois au grand stade Prince Moulay Abdallah pour deux soirées inédites. Le 26 juin avec Douzi et Chapraled. Le 27 juin avec El Grande Toto et Morad. Rejoignez-nous sous les projecteurs du grand stade Prince Moulay Abdallah de Rabat dès 21h30 et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mawazine, un événement Maroc Culture en partenariat avec Média.

0: لبنان وسوريا لا يستطيعان مغادرة الجغرافيا. ما يبدأ بتكليف سياسي للشرع بملف حزب الله قد ينتهي بحرب واقتتال، وما يبدو فرصة لدور إقليمي من واشنطن قد يكون أشبه بفخ. فهل يسقط الشرع في هذا الفخ؟ تابعونا.
1: من بيروت مع خلدون زين الدين، يأتيكم بعد قليل على ميديا.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: موجز الثانية معكم عبد العالي صهاد، السهل الموجز من المغرب، حيث أعلنت المديرية العامة للرصاد الجوية أنها تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة في مناطق عدة من بينها بني ملال وتارودانت ومراكش، وتصل إلى ما بين 40 و44 درجة في زاجورة والسمارة وأوسرد، وتشد هذه الذروة الحرارية من الاثنين إلى الأربعاء لتلامس 45 درجة في أقاليم قلعة سرغنة ورحمنة واليوسفية وسطات. وفي أوروبا يعيش قسم كبير من القارة اليوم يوما إضافيا من الحر الشديد الممتد من فرنسا إلى بولندا، مع توقع تخطي الحرارة 35 درجة مئوية بالنسبة لما لا يقل عن 193 مليون نسمة، ما يشكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية في أوروبا. ومع انتقال موجة الحر إلى شمال شرق القارة، أعلنت حالة التأهب القصوى في فرنسا وسويسرا.

0: مصر وألمانيا والنمسا والمجر. وفي سويسرا تفقد الأنهار الجليدية كميات هائلة من الجليد، ومن المتوقع أن يذوب تماما كل ما تراكم من ثلوج وجليد خلال الشتاء الماضي على الأنهار الجليدية السويسرية بحلول الاثنين القادم. وجهتنا الآن تطورات المشهد في الشرق الأوسط، حيث وقعت الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة اتفاقا يمهد لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله الذي رفض هذا الإعلام. ووفقا للاتفاق الذي نشرت نصه وزارة الخارجية الأمريكية، فإن إسرائيل ولبنان يعلنان نيتهما إنهاء الصراع بشكل نهائي. ورغم توقيع الاتفاق، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشبه بأنهم مسلحون في منطقة نبطية جنوب لبنان. نبقى في الشرق الأوسط، حيث عاشت المنطقة تبادلا لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، هو الأول من نوعه منذ توقيع مذكرة التفاهم. واتهمت إيران والولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم لبلوغ اتفاق إنهاء الحرب، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الأراضي الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الضربات الأمريكية هي رد قوي على هجوم استهدف أمس سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. من جانب آخر، ردت طهران بهجمات على أهداف أمريكية في الخليج. في الرياضة وفي أخبار مونديال أمريكا الشمالية، يخوض المنتخب الكرواتي مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام غانا في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحتاج وصيف بطل العالم عام 2018 إلى الفوز أو التعادل لحسم عبوره إلى دور 32. وفي التوقيت ذاته تسعى إنجلترا متصدرة الترتيب المجموعة 12 بأربع نقاط إلى تأكيد تأهلها أمام بنما التي خرجت رسميا من الحسابات. بهذا نصل إلى نهاية الموجة، ستكون بعض لحظات مع برنامج من بيروت مع خلدون زين الدين في أمان الله.
1: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
2: Brian Adams.
1: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Medi One presents the Brian Adams Radio Show.
3: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
1: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.
4: Le Brian Adams Radio Show, tous les samedis à partir

0: لبنان وسوريا لا يستطيعان مغادرة الجغرافيا، ما يبدأ بتكليف سياسي للشرع بملف حزب الله قد ينتهي بحرب واقتتال، وما يبدو كفرصة للعب دور إقليمي من واشنطن قد لا يكون أكثر من فخ. فهل يسقط الشرع في هذا الفخ؟ ما هي الضوابط؟ هل يرفض محفزات ترامب؟ ماذا عن أردوغان؟ ماذا عن إيران؟ ماذا عن الدور العربي؟ متابعي النهار في كل مكان، أهلا بكم. مستمعي ميديان راديو ومشاهدي ميديان تي في في طنجة، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. أرحب بمستشار البرنامج أستاذ نبيل بومنصف، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا نائب رئيس تحرير النهار اللبنانية. ونرحب كذلك من حلب بالباحث والمستشار السياسي الدكتور باسل حاج جاسم. دكتور باسل أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك.
0: نبدأ معك أستاذ نبيل بومنصف. بداية، تبعت تكرار ترامب لطلبه ربما أو تمنيه بدخول سوريا إلى لبنان، وهو اقترح هذا الموضوع على إسرائيل، وكان هناك رد أيضا من الرئيس السوري أحمد الشرع. هل تعتقد أن خطاب الشرع كان خطاب رجل متضرر من تدخلات حزب الله في سوريا، أم هو خطاب وصي مكلف بملف لبنان؟
2: لكن هيك ولكن هيك، كان خطاب اتسم بالحكمة الشديدة وبالعمق الشديد، وباللي يعني اللي بيحبوا يسمعوا اللبنانيين كلهم منه سمعوه. كان خطاب ممتاز الحقيقة. نعم. بدل على نضج وعلى قدرة، على حتى لقاله مخرج لترامب. يعني نعم. انت بتعرف انه طرح ترامب، ما بعرف اذا بتعرف ولا بتشترني الرأي، انه كان غرائبي للغاية، وكان موضع استنكار لبناني عارم، يعني ما عبر عنه كفاية، ولكن ما حدا يعني هضم هذا الطرح، لانه بتعرف الماضي ما حلوش ينطوي عنا مع النظام القديم يعني.
0: نعم.
2: والتجربة المخيفة والمريرة، فلا يرجع الرئيس ترامب بلحظة غير محسوبة بهالشكل، وأمريكا بالذات يعني يحب

0: الرئيس السوري بعده رئيس سوري يعني بنص رحلته بواقع سوريا الداخلية مع كل التحديات الإقليمية اللي عم بتواجهها وحضه يفوت يدخل هون بلبنان بقصة من هالنوع ليحارتي على إسرائيل، يعني عنده شوية خلافات كان هو نتنياهو، ما حدا كتير هضام. بأكبر دليل على ذلك يعني الغرابة بذاته أنه ولا حدا بالإدارة الأمريكية قدر عطى توضيح منطقي لهذا الموقف أو فسره على ما كان يرمي إليه ترامب. إجا الرئيس السوري قال له عمل له إخراج أنه فهم على غير حقيقته، آمل أنه يكون فهم على غير حقيقته، آمل أنه ما كانش عم بيفكر الرئيس الأمريكاني مرة تانية أنه يولجوا لبنان لسوريا لعدة أسباب، يعني ما في مجال عم ندخل فيها هلأ، بس عم بحكي عن طباع اللي ولدوا موقف رئيس الشارع كان ممتاز جداً، موقف رجل دولة مسؤول جدا، والأهم من هو كله سوا عارف كتير منيح شو هي المرارة اللبنانية والمرارة السورية من النظام القديم ومن تجربة الوصاية السورية على لبنان إبان النظام القديم.
1: نعم دكتور باسل الحاج جاسم، طبعا الخطاب كما استمعنا من أستاذ نبيل بومنصف أراح نوعا ما الداخل اللبناني نظرا لفهم الرئيس السوري أحمد الشرع لتجارب مريرة عاشها البلدان ولما عايشته الحدود المشتركة ربما من انتهاكات كبيرة زمن الرئيس بشار الأسد وأيضا حافظ الأسد. هل تعتقد أن هذا الخطاب من الرئيس أحمد الشرع اليوم يمكن أن يريح حزب الله؟ هل يمكن أن يقود ربما إلى نوع من حوار بين الجانب السوري وحزب الله باعتقادك وأنت مطلع من قرب بما يجري في سوريا؟
2: يعني كما تفضلت وتفضل الضيف الكريم، يعني أراح الخطاب اللبنانيين أو جزء كبير من اللبنانيين، أيضا أراح هذا الخطاب جزء كبير من السوريين الذين لا يريدون العودة لتجارب لها ذكرى سيئة كما عند اللبنانيين أيضا عند السوريين. يبدو أن القيادة السورية والحكومة السورية اختارت ربما التأخر أو التأني لأسباب كثيرة لعل أبرزها أنها لا تريد مواجهة مباشرة بتصريح حاد مع ترامب، أيضا ربما أنها كانت تراقب أي ردات فعل إقليمية على هذه الدعوة أو هذه الرغبة الأمريكية أو على رغبة ترامب بتدخل عسكري سوري لمواجهة حزب الله. وأيضا قد تكون هناك نقاشات دارت وتدور حول حماية الحدود، تأمين الحدود، مواجهة الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أو خارج الحكومة، لكن بالتأكيد ليس بالصيغة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: بس الحاج جاسم، قرأنا لك في النهار مقالا عن هذا الموضوع في الواقع، ما يميزك في الواقع هذه شهادة في الواقع أنك تملك ربما حضورا عند دوائر القرار في غير مكان، تتابع بقرب ما يجري في سوريا في الخليج وأيضا في تركيا. ذكرت نقطة مهمة جدا في مقالك في النهار بأنها قد تكون فرصة ربما تاريخية قد لا تتكرر بأن يلتقي ربما مصالح أمريكية مع مصالح إسرائيلية مع مصالح قد تكون سورية بتقويض حضور حزب الله. هل هذه اللحظة التاريخية في ظل التحولات التي يعيشها الشرق الأوسط ربما تحفز الرئيس السوري أحمد الشرع للقيام بخطوة معينة؟ ثمة من يقول إنه قد يهرب مما يجري في الداخل نحو الخارج نحو دور معين بمباركة أمريكية، وقد يكون هذا الدور في لبنان.
2: في جزئية محددة طبعا بين القيادة السورية الجديدة و ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا ما تريده إسرائيل بتحجيم دور حزب الله في لبنان، لكن من الناحية العملية هناك تعقيدات كبيرة. أيضا يعني لعلي أقولها أول مرة، يعني قبل ترامب بربما أسبوع تقريبا أنا سمعت من جهة إقليمية ما هذا الكلام حرفيا، أو يعني الجهة التي سمعت منها كان يريد أن يسمع رأيي في حال كان هناك تدخل عسكري سوري في لبنان. طبعا رأيي كان ما كتبته في مقالي في جريدة النهار الأسبوع الماضي حول التعقيدات سواء في الداخل اللبناني أو أيضا في الداخل السوري بسبب طبعا

0: عن التحديات التي نشهدها سواء في إعادة هيكلة الجيش السوري، الوضع الاقتصادي، البنية التحتية المنهارة، إعادة الإعمار. لكن السؤال يعني أو تابع المصدر حول ما إذا كان هناك رغبة ربما بإقحام المقاتلين الأجانب أيضا بالنسبة لحلفاء إيران أو عليها أذرع سواء في العراق الحشد الشعبي أو اليمن. يعني أننا سنكون أمام مواجهة مفتوحة ليست فقط من دمشق إلى بيروت، وإنما من طهران إلى تل أبيب وربما أبعد من ذلك بكثير. بالتأكيد يعني من الناحية النظرية كما قلت يعني السؤال قد لا يكون متعلق فقط بقدرة دمشق أو رغبة واشنطن أو موقف إسرائيل. نحن أمام مجموعة معقدة ربما من التداخلات الإقليمية والتوازنات الداخلية المحلية في كل بلد على حدة.
1: نعم، إذا قد يكون إذا الدور الإيراني حاضرا، الأذرع الإيرانية قد تكون حاضرة كما ذكرت، وقد تكون هذه المعركة هي معركة ممتدة كما ذكر من العراق إلى لبنان إلى حتى وصولا إلى إسرائيل، هذه موجة الاقتتال. أستاذ نبيل بومنصف، السؤال لك، حزب الله يخسر إذا جابها الدولة اللبنانية في قضية السلاح، لكنه يربح إذا جاء الضغط من الخارج، بمعنى إذا كان هناك أي تدخل سوري، أي توترات عند الحدود بين سوريا ولبنان، فهذا مكسب لحزب الله ويعيد إليه الشرعية بما خص السلاح. ما قولك؟
2: هاي المعادلة الكلاسيكية اللي كانت قبل هالحربين اللي خاضوا حزب الله ضد إسرائيل تحت إسناد غزة وإسناد إيران، هذه المقولة أيضا سقطت بعد هاتين الحربين. ما بقى في حزب الله يستقوي بأي عنصر حتى لو كان خارجي ليستقي شرعية لسلاحه. الآن نحن أمام واقع حزب الله ينكره إنكارا تاما، وخصوصا بعدما فعلا بعد الشعور الانتشائي الانتصاري عند إيران وعنده بعد هذه الحرب بظل هذه مذكرة التفاهم مع أمريكا، مع أنه يعني اللي بيخليهم يشعروا بهالشيء أنه هو ذروة الأخطار عليهم كانت اقتربت من تحقيقها أنه يروح النظام كله مش بس تروح إيران. ورغم ذلك قدروا عملوا يعني لعوامل عديدة مش هلأ بوقتها يطلعوا من هالشي بشعور هذا المكاسب. ومع ذلك من الأمور الإنكارية الكبيرة اللي عم ينكرها حزب الله هو أنه لن يستقي شرعية من أي عامل بعد الآن لسلاحه في لبنان، لا من الداخل ولا من الخارج، لا من عامل إسرائيلي حتى الآن وهو يقاتل إسرائيل في جنوب لبنان، هو لا يحمل أي شرعية، لا يحظى بأي شرعية بما كان يسمى المقاومة. وأكبر دليل على ذلك الدولة اللبنانية، مش أنا عم بقول هالكلام، الدولة اللبنانية ما تبري نشاطه غير شرعي، مع أنها مش قادرة تنفذ قرار عليه أنه تحصر سلاح وتمنعه من أي نشاط مسلح. بس هيدا الحكم الأساسي اليوم على حزب الله. فلما الدولة اللبنانية قايلة هيك بدك الآخرين يعني ما يسلموا بهالمنطق، ما بقى في شرعية لإسلاح حزب الله حبيبي، لا من الداخل ولا من الخارج، ولو طال الزمن لتحقيق الهدف اللبناني والقرار اللبناني. وما يجري الآن في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن بهذه اللحظة بالذات وبعد اللي صار بالجولة الأخيرة أكبر دليل على أنه حتى مسار يعني مسار سويسرا إذا صح التعبير لن يقوى على حجب الإرادة اللبنانية في حصر السلاح، وكل العالم بده لبنان يحصر سلاح، هيدا محك الدولة اللبنانية. ماش فيك بقى ما فيك بقى تلم تكب على لا أحمد الشرع ولا على إسرائيل ولا على أمريكا إذا أنت مش قادر توفي بالتزاماتك كسلطة لبنانية لحصر السلاح.
1: نعم، نقطة جدا مهمة هذه النقطة أستاذ نبيل المنصف. نعود مجددا إلى دكتور باسل حجاسم. دكتور باسل، يعني كلام أستاذ نبيل بومنصف أنسب أيضا إلى بعض التحليلات التي ذهبت للقول أن لبنان قد يكون هو جزء من محور أوسع، قد تكون تركيا حاضرة فيه، سوريا، لبنان، وكذلك العراق، تكون هذه الدول كلها في مواجهة إيران وهي برعاية أمريكية. هل لديك معطيات عن هذا الموضوع؟ وأنت طبعا ملم بهذه الملفات، كل هذه الملفات، ما معطياتك وما قراءتك أيضا لمثل هذه المقاربة؟
0: يعني قد يكون شيء مثل هذا يعني جاري نقاشه، أو إذا ما نظرنا تغيير صفة السفير توم بار

0: عندما بات اليوم هو مبعوث لسوريا والعراق معا، يعني أن هناك نظرة استراتيجية خصوصا من الناحية الأمنية والسياسية للبلدين بشكل واحد. أيضا يعني قد تكون هذا التعيين أو إطلاق هذه الصفة على مبعوث الرئيس الأمريكي بسبب يعني محاولة تشكيل ربما تحالف أمني خارج الإيراني. لكن بالنسبة للعراق هناك تحديات كثيرة، عكس من واقع الحال في سوريا، معروف يعني منذ الإطاحة النظام السابق سوريا باتت خارج ما كان محور أذرع إيران. في حال حدث أي تدخل سوري سيعيد ربما جزء من السردية التي يكررها حزب الله بخصوص بأن ليس فقط حزب الله كحزب وإنما مكون اجتماعي، يعني معروف أن حزب الله مجرد قوة عسكرية وإنما له حاضنة النسيج الاجتماعي اللبناني. يعني هذه الرغبة الأمريكية وبالتأكيد يعني قد تتقاطع في جزء مع ما تريده إسرائيل، إلا أننا هنا نكون أيضا أمام يعني متناقضتين. صحيح أن إسرائيل تريد القضاء على حزب الله أو تحجيمه على الأقل، لكنها بالمقابل لا تريد أيضا لدور سوري ونفوذ في لبنان. يعني هنا ستكون حلت مشكلة لكن تواجه مشكلة أخرى، خصوصا مع ما نشهده من دعم تركي لسوريا.
1: نعم، ربما هناك تقطع بالإنترنت، ولكن هذه مشكلة أيضا في الداخل السوري، موضوع الإنترنت، موضوع الخدمات، هذه من يوميات ربما التي تعيشها سوريا. أستاذ نبيل بومنصف، نقطة أيضا جد مهمة ذكرها دكتور باسل حجاسم، إسرائيل قد يكون من مصلحتها ربما دخول سوريا وضرب حزب الله أو حصول مواجهات ربما بين الجيش السوري وحزب الله، ولكن هناك مخاوف من حضور سوريا عند حدودها بما يكرر السيناريو. إذا ما العمل أستاذ نبيل بومنصف الآن؟
2: لئلا يلتبس الأمر على الناس وعلى العرب وعلى كل العالم، ظروف السبعينات التي أدخلت سوريا على لبنان بإرادة أمريكية آنذاك وبهندسة للخطوط الحمر ما بين سوريا وإسرائيل، مش بس اختلفت، زالت كليا.
1: نعم.
2: كنا بظروف مختلفة تماما، كان في اتحاد سوفيتي، كان في خطوط حمر، كان في مصالح لجعل لبنان محرقة الشرق الأوسط كلها سوا، اختلفت تماما من الآن. الآن سوريا ولبنان بمحل واحد بالنسبة لإعادة بناء وإعادة تموضع بعد هذه التجربة المدمرة التي عاشها البلدان في ظل النظام البائد القديم. فبالتالي حتما حتما ما حدا عنده مصلحة بقى بدور سوري مثل ما كان بالسابق، وحتما لبنان وسوريا عم يبنوا اللي ماشيين عليه الآن بالمسار هو المسار السليم بإعادة بناء العلاقات على قاعدة الندية واستخلاص العبر من السابق، والأهم من هيك التعاون الاقتصادي إلى أقصى الحدود، لأنه نحن الجغرافيا فيك تغير كل شيء إلى الجغرافيا ولك تطور أمورك، هذا الأمر زي. وبالتالي ما بقى في أدوار من تلك الحقبات بقى صالحة بهذا الزمن، وخصوصي بعد هذا اللي عم نشوفه بالشرق الأوسط بعد هذه الحروب. حتى لو شاءت إسرائيل أنه يكون في دور أو لم تشأ إسرائيل، نحن قادرين نحن نعمل مسارنا المستقل ومصالحنا المستقلة نحن وسوريا الجديدة.
1: نعم.
2: هذا أهم أمر كتير جوهري.
1: وهون السؤال عن الدور الخليجي بهذه الحال.
2: دور الخليجي لازم يكون رافعة للاستقلالية اللبنانية السورية في بناء علاقات ندية جديدة بقالب كتير مهم،
1: يعني لأنه مصلحتهم
2: الأمن القومي الخليجي بلبنان وسوريا عم يبنوا علاقة جديدة بعيدة عن كل التدخلات الإقليمية الناشزة أيا تكن تلك التدخلات الإقليمية. أنا بعرف شو هو الدور التركي، بعرف شو أهميته إلى آخره، بس هون لما عم تحكي أنت بلبنان وسوريا على مسار علاقات ثنائية جديدة متجددة إلى علاقة بالعمق العربي كمان، احنا حتى بموضوع التفاوضات مع سوريا مع اسرائيل، سوريا بلشت مفاوضات مع اسرائيل ما خلصت بعد، نحن بلشين مفاوضات مع اسرائيل ما بنعرف وين توصل بالاخر كمان. حتى هنا هون ما عم بقول لك رح نعمل على مقوله البعثيين بالزمان واللي اخذوها من عندهم هودي اللي كانوا ماشيين معهم عندنا هون مثل اميل لحود وعهده، وحده المسار والمصير هيدي دمرت لبنان وسوريا، لانه كان ما في وحده مسار ومصير، كان في نظام سوري حاكم لبنان وهودي كانوا بابيت كانوا دمى بين دي. ما في عنا نحن في عنا تنسيق عن

0: عن مصالح مشتركة حقيقية.
1: هذه فرصة إذن لتطوير قطعاً العلاقات.
0: قطعاً فرصة تاريخية ولا يجوز تبديدها ولا معقول يتسامح إنه بتبديدها. هيدا مش كل يوم بيصير.
1: نعم دكتور باسل حاج جاسم، سؤالي لك أيضا، مما تستقي من معلومات من الداخل السوري ولو بإيجاز، لأن الإنترنت تتقطع نوعا ما بالنسبة للاتصال، ولكن هيك ببعض الأفكار السريعة لنكسب وجودك، هل تستشعر حقا ضمانات؟ هل تستشعر حقا ما يريح بأن سوريا لن تقدم ولا على أي خطوة مهما كانت الضغوطات الأمريكية عليها بالقيام بأي خطوة تجاه لبنان؟ وأنا أوجه هذا السؤال لك وأعلم أنك على اطلاع من قرب بما يجري.
2: يعني في الواقع قد يكون من الصعب أو من المبكر الخروج بتقييم، هناك هناك أيضا كبيرة من السوريين تستذكر الدولة لعبه حزب الله في دعم سابق شريحة كبيرة، نفس الشريحة التي يعني هناك مطالبات كبيرة متكررة العدالة الغالية في الداخل السوري، يعني هذه الرغبة تنظر للدور لحزب الله في ذاكرة مريرة. مقابل هناك أيضا جزء كبير من السوريين يريدون الالتفات للداخل كما ذكر الضيف الكريم، يعني هذه فرصة تاريخية اليوم، هناك زخم عربي إقليمي دولي بالنسبة لدعم سوريا الجديدة لانتشالها من المستنقع الذي كانت فيه، إخراجها من حالة الميليشيات، وضع تجارة الكبتاغون، الدمار، القتل، الموت، انتشالها لمرحلة جديدة، خصوصا على وجه الخصوص مع الزخم والدعم العربي الخليجي. معروف أن دول الخليج العربية اليوم هي أشبه ببستان مزدحر، ومشروعها كله مشروع تنمية، بناء، إعمار، رفاهية المواطن. وهذا الدعم والاحتضان الخليجي كما هو معروف لسوريا الجديدة فرصة، وأي دخول بأي مغامرة عسكرية حتى لو كانت هناك رغبة أمريكية يعني ينظر إليها كمغامرة يمحكم بنتائجها. واحد يريد الفرصة التاريخية بإعمار البلد، أيضا بفضل العلاقات مع كل جوار سوري.
1: إذن الدور الخليجي قد يكون هو استمام الأمان لحفظ هذه العلاقة بين لبنان وسوريا، وعدم الانزلاق إلى فخ قد يكون يورط ربما البلدين في موجات من الاقتتال ويعيد بعض الذكريات السيئة. دكتور باسل حاج جاسم الباحث والمستشار السياسي، نشكرك جزيل الشكر، نشكرك على وقتك وعلى مشاركتك معنا، ولو أن هناك الانترنت فيه نوع من تقطيع ولكن الفكرة واضحة جدا. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا.
2: شكرا للضيف الكريم والسادة المشاهدين.
1: شكرا لك دكتور باسل حاج جاسم. إذن أستاذ نبيل بومنصف بإيجاز، فقط لألا تكون الصورة غير واضحة ربما بسبب تقطع الإنترنت، يقول دكتور باسل حاج جاسم أن الأجواء في سوريا هي أجواء تدعو ربما أو ترحب بالعلاقات الجيدة بين الجانبين اللبناني والسوري، ودول الخليج هو دور حاضر بهذا الموضوع. وأيضا كما أراح خطاب أحمد الشرع داخل اللبناني، كذلك أراح الداخل السوري بأن لا تكون هناك عمليات اقتتال. أترك الكلمة الأخيرة لو سمحت.
0: الزميل الكريم عبر جدا بعمق عن المناخ السوري اللي هو بتلاقى جدا مع مناخ اللبناني، يعني يمكن كانت فرصة، يعني هالدعوة الغريبة اللي أطلقها الرئيس الأمريكي كانت فرصة لبلورت أيا تكن أهدافه، أيا تكن يمكن بكرة بعد شوي نكتشف أمور ما بنعرفها وغريبة هالقصة، بس ولكن ذلك لا ينفي أنه كان في فرصة كتير جيدة تبيأت نتجت عنه بلورت هذا المناخ بلبنان وبسوريا، لكي يفهم من يريد أن يفهم أو من لا يريد أن يفهم أنه العودة إلى التاريخ المشؤوم هذا اللي كان بين لبنان وسوريا بعهد الأسدين انتهى إلى غير رجعة.
1: نعم أستاذ نبيل مونسف، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا.
0: شكرا لك.
1: ونشكر كذلك متابعي النهار ومستمعي ميديان راديو ومشاهدي ميديان تيفي، نلتقيكم بحلقة مقبلة من بيروت الشرق الأوسط، يبقى دائما مستقطبا للأحداث المشتعلة والملتهبة، ونحن نواكب من خلال هذه المنصة من الشرق الأوسط. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثالثة.
1: موجز الثالثة معكم عبد العالي الصهار. نسأل موجز من الشرق الأوسط، حيث وقعت الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة اتفاقا إطارا يمهد لنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله. من جهة أخرى، ندد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم بالاتفاق معتبرا إياه سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود. ورغم توقيع الاتفاق، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشبه بأنهم مسلحون في منطقة نبطية جنوب لبنان. نبقى في الشرق الأوسط، حيث عاشت المنطقة تبادل إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، هو الأول من نوعه منذ توقيع مذكرة التفاهم. واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الأراضي الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم إن الضربات الأمريكية هي رد قوي على هجوم استهدف أمس سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. من جانب آخر، ردت طهران بهجمات على أهداف أمريكية في الخليج، حيث أعلنت البحرين اليوم تعرضها لاستهداف بعدد من المسيرات الإيرانية، متهمة طهران بتقويض مساعي السلام. في أوروبا، يعيش قسم كبير من القارة اليوم يوما إضافيا من الحر الشديد الممتد من فرنسا إلى بولندا، مع توقع تخطي الحرارة 35 درجة مئوية بالنسبة لما لا يقل عن 193 مليون نسمة، ما يشكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية. ومع انتقال موجة الحر إلى شمال شرق القارة، أعلنت حالة التأهب القصوى في فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر. وفي المغرب، أعلنت المديرية العامة للرصاد الجوية أن

0: تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وإلى غاية الأربعاء المقبل عدد من مناطق المملكة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة في مناطق عدة من بينها بني ملال وترودانت ومراكش، وتصل إلى ما بين 40 و44 درجة في زاجورة والسمارة وأوسط. وتشد هذه الذروة الحرارية من الاثنين إلى الأربعاء لتلامس 45 درجة في أقاليم قلعة سرغنة ورحمنا وستات. نختم الموجز من الولايات المتحدة، حيث أعلنت شركة أنتروبيك للذكاء الاصطناعي أنها حصلت على تصريح من الحكومة الأمريكية يسمح لمجموعة صغيرة من شركات الأمن السيبراني في الولايات المتحدة بالوصول إلى نموذجها المتطور للذكاء الاصطناعي ميتيوس 5. وكانت السلطات الأمريكية حضرت في وقت سابق الوصول إلى نموذج ميتيوس 5 بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
2: ميديا Covers and Vibes، سوفيان.
3: Top départ pour votre émission musicale du week-end Covers and Vibes sur ميديا. Et pour cette émission spéciale, on vous emmène quelque part.

0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
2: موجز الرابعة معكم عبد العالي صهر. نسأل الموجز بتطورات المشهد في الشرق الأوسط، حيث وقعت الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة اتفاقا إطارا يمهد لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله. من جهة ثانية، ندد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم باتفاق معتبرا إياه سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معهم على أنه منعدم الوجود. ورغم توقيع اتفاق، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشبه بأنهم مسلحون في منطقة النبطية جنوب لبنان. في الشرق الأوسط دائما، حيث عاشت المنطقة تبادل الإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، هو الأول من نوعه منذ توقيع مذكرة التفاهم. واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الرامية لبلوغ اتفاق لإنهاء الحرب، وذلك بعد شنة واشنطن ضربات على الأراضي الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية ساندكوم إن الضربات الأمريكية هي رد قوي على هجوم استهدف أمس سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. من جانب آخر، ردت طهران بهجمة على أهداف أمريكية في الخليج، حيث أعلنت البحرين اليوم تعرضها للاستهداف بعدد من المسيرات الإيرانية. أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 شخصا بضربات روسية استهدفت البلاد ليلا، بينما أفادت موسكو بأن غارات شنتها كييف على أراضي محتلة وأخرى في روسيا أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين. في فنزويلا، قدرت الأمم المتحدة اليوم بأن نحو 7 ملايين شخص ربما تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وأسفر لحد الآن عن 1000 قتيل وعشرات آلاف المفقودين. في أوروبا، يعيش قسم كبير من القارة اليوم يوما إضافيا من الحر الشديد الممتد من فرنسا إلى بولندا، مع توقع تخطي الحرارة 35 درجة مئوية بالنسبة لما لا يقل عن 193 مليون نسمة، ما يشكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية في القارة الأوروبية. ومع اعتقال موجة الحر إلى شمال شرق القارة، أعلنت حالة التأهب القصوى في فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر. وفي المغرب، أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنها تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم إلى غاية الأربعاء المقبل، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 درجة و45 درجة بعدد من مناطق المملكة. في الرياضة، في أخبار مونديال أمريكا الشمالية، يخوض المنتخب الكرواتي مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام غانا في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحتاج وصيف بطل العالم عام 2018 إلى الفوز أو التعادل لحسم عبوره إلى دور 32. وفي التوقيت ذاته، تسعى إنجلترا متصدرة المجموعة 12 ب4 نقاط إلى تأكيد تأهلها أمام بنما التي خرجت رسمياً من الحسابات. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
3: جديد وين كسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو، ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو، شركة مغربية تهلا فيك فيها.
4: مع عروض رومينج ديال اتصالات المغرب. ما عليك غير تختار العرض اللي يناسبك ابتداء من 50 درهم واستافد من عرض رومينج نجمات 170 15 جيجا 200 درهم صالح لمدة شهر كامل وفي 152 وجهة عبر العالم بنفس النمرة ديالك. بقى متصل وشارك تصورك وفيديوهاتك مع أصحابك وعائلتك. خليك مكونكتي فين ما سافرتي مع عروض رومينج نجمات 170 ونجمة 7 ديال اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية 22 غشت 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
5: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour sa 21e édition. Au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. Cette année, Mawazine voit encore plus grand et vous donne rendez-vous pour la première fois au grand stade Prince Moulay Abdallah pour deux soirées inédites. Le 26 juin avec Douzi et Chapraled. Le 27 juin avec El Grande Toto et Morad. Rejoignez-nous sous les projecteurs du grand stade Prince Moulay Abdallah de Rabat dès 21h30 et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mawazine, un événement Maroc Culture. En partenariat avec Média 1.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
2: موجز الخامسة معكم عبد العالي الصهار. نستهل الموجز بتطورات المشهد في الشرق الأوسط، حيث وقعت الحكومات اللبنانية والإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة اتفاقا إطارا يمهد لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله. من جهة ثانية، ندد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم باتفاق معتبرا إياه سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود. ورغم توقيع الاتفاق، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه نفذ غارة جوية استهدفت عناصر يشبه بأنهم مسلحون في منطقة نبطية جنوب لبنان. نبقى في الشرق الأوسط، حيث عاشت المنطقة تبادل إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، هو الأول من نوعه منذ توقيع مذكرة التفاهم. واتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الرامية لبلوغ اتفاق لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الأراضي الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات الأمريكية هي رد قوي على هجوم استهدف أمس سفينة تجارية كانت تعبر منطقة هرمز. من جانب آخر، ردت طهران بهجمات على أهداف أمريكية في الخليج، وأعلنت البحرين اليوم تعرضها للاستهداف بعدد من المسيرات الإيرانية. أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 شخصا بضربات روسية استهدفت البلاد ليلا، بينما أفادت موسكو بأن غارات شنت كييف على أراضي محتلة وأخرى في روسيا أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين. في فنزويلا، قدرت الأمم المتحدة اليوم بأن نحو 7 ملايين شخص ربما تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وأسفر عن 1000 قتيل وعشرات آلاف المفقودين. وبدأ مطار سيمون بوليفار الدولي في فنزويلا الذي أعيد فتحه جزئيا اليوم في استقبال رحلات الشحن التي تحمل مساعدات إنسانية، بحسب ما أفاد مسؤول أمريكي رفيع. في أوروبا، يعيش قسم كبير من القارة اليوم يوما إضافيا من الحر الشديد الممتد من فرنسا إلى بولندا، مع توقع تخطي الحرارة 35 درجة مئوية بالنسبة لما لا يقل عن 193 مليون نسمة، ما يشكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية. ومع انتقال موجة الحر إلى شمال شرق القارة، أعلنت حالة التأهب القصوى في فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر. وفي المغرب، أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنها تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وإلى غاية الأربعاء المقبل، مع درجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 45 درجة بعدد من مناطق المملكة. في الرياضة، وفي أخبار مونديال أمريكا الشمالية، يخوض المنتخب الكرواتي مساء اليوم مواجهة مصيرية أمام غانا في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحتاج وصيف بطل العالم عام 2018 إلى الفوز.

0: الخامسة والدقيقة الخامسة على أمواج ميدي آم. مساءكم سعيد مستمعينا الكرام، أهلا بالجميع في هذا العدد الجديد من برنامج استوديو الرياضة، الموعد القار على أمواج ميدي آم كل يومي سبت وأحد لرصد وجرد أهم الأحداث الرياضية لسنوات طويلة. طبعا خلال هذا العدد سنعود للحدث الأبرز، كأس العالم 2026 وما تحمله من نتائج وأخبار تخص الجولة الأخيرة المؤهلة إلى دور الاثنين والثلاثين. اليوم نتعرف على آخر المتأهلين اليوم مساء وفجر الأحد أيضا، وسنتوقف أيضا مع آخر أخبار المنتخب المغربي الذي سافر إلى مونتيري، بالإضافة إلى مواضيع أخرى. رفقة علي صلاح الدين. علي مساء الخير.
1: Bonsoir Youssef, bonsoir à tous. Effectivement, programme chargé avec cette Coupe du Monde et ces phases de poule qui touchent à leur fin cette nuit avec les dernières rencontres de groupe, la troisième journée des phases de poule. En attendant, et comme l'a souligné Youssef, et bien les Lions de l'Atlas qui ont posé leur valise à Monterrey au Mexique dans la nuit de vendredi à samedi, qualifiés pour les 16e de finale de ce mondial. On en parlera grandement dans cette première partie de Studio Sport. On verra cette équipe qui prépare son match face aux Pays-Bas, leader de ce groupe, l'équipe de Mohamed Wahbi qui vise les 8e de finale face à un favori parce que les Pays-Bas ont fini leader de leur poule.
0: كما سنتوقف مستمعينا الكرام مع حوار مطول مع مسؤول التنقيب في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم طارق خزري، تحدث عن أهم المواضيع التي تهم الأكاديمية وعن هذه النجاحات التي تحققها خلال السنوات الأخيرة، لعل أبرزها والمساهمة أو هي المساهمة الفعالة في جل تشكيلات المنتخب المغربي لمختلف الفئات السنية التي حققت النجاحات خلال الفترة الأخيرة. عدد اليوم من برنامج استوديو الرياضة هو عدد استثنائي أيضا بعودة المخرج الكبير عصام الحراتي إلى مساء السبت إلى برنامج استوديو الرياضة. أهلا عصام. طبعا سعيد جدا ويبتسم، وطبعا علي بالابتسامة نبدأ ونعود نوعا ما إلى مباراة هايتي التي تبقى نقطة تحول ربما بالنسبة للمنتخب المغربي، باعتبار أن التشكيلة تغيرت، أسماء ارتاحت، والمنتخب المغربي سجل 4 أهداف لكن مع بعض الأخطاء الدفاعية. فنبدأ بالحديث عن مباراة هايتي قبل أن نستمع لرونالد كومان ولفيرجيل فان دايك، ثنائي من جانب هولندا، لننقل ربما كيف يرى الهولنديون أيضا مباراة المغرب هولندا في الدور 32 من كأس العالم 2026. الخامسة والدقيقة الثامنة، المنتخب المغربي أنا الدور الأول ب7 نقاط في المركز الثاني خلف البرازيل بفارق الأهداف بعد مباراة هايتي التي انتهت ب4 أهداف لهدفين تألق سفيان رحيمي العائد بقوة إلى الواجهة بتسجيل الهدف الثالث. سجل ياسين جسيم وأصبح أصغر لاعب مغربي يسجل في كأس العالم الهدف الرابع، كما وصل إسماعيل سيباري أرقامه القياسية وتألقه في هذا المونديال ليدخل بدوره ضمن قائمة الصراع على لقب هدافي أو هداف كأس العالم إلى حدود اللحظة. هناك الكثير من النقاط التي تهم أداء النخبة المغربية خصوصا بعد مباراة هايتي، وبنظر أيضا لمباراتي اسكتلندا والبرازيل قبل دخول غمار مرحلة خروج المغلوب. نستمع للمدرب حسن بن عبيشة كان تحدث عن مباراة هايتي وعن حصيلة المنتخب المغربي في الدور الأول.
2: أولا يعني أن المنتخب الوطني للتأهيل الدور الثاني في المركز الثاني، فكنظن المقابلة كانت صعيبة بالتغييرات اللي داروا، ولكن كنا شاهدنا ردة فعل ديال المنتخب الوطني في كل ما كيتسجل الهدف كيرجع، فهذا هو المنتخب المغربي اللي كنعرفوه، وخاصة في الشوط الثاني كنا عارفين بأن اللياقة البدنية ديال المنتخب المغربي غادي تدير الفريق، وكذلك التغييرات اللي قام بها وهبي، فكانت جوج ديال اللاعبين اللي دخلوا اللي سجلوا الأهداف، فأنا كيبان بأنه ما كاينش فرق بين لاعب أساسي ولاعب احتياطي، فكان ضمن جميع اللاعبين في المستوى الكبير، واني أن مرة أخرى المنتخب الوطني، ونتمنى إن شاء الله أنه ياخذ بعض الشيء ديال الراحه باش يوجد المقابله ديال الدور الثاني اللي غادي يكون الخروج المغلوب. فنتمنى ان اللاعبين يكونوا يسترجعوا اللياقه البدنيه ديالهم باش اي فريق اما هولندا او اليابان فكنظن استطاعتنا انه نكونوا في المستوى ونتغلبوا عليهم ان شاء الله. ثاني مره اخرى المنتخب المغربي يقدم شوط ثاني في مستوى كبير وتمكن انه ينتصر في المقابله باربعه اهداف لاثنتين.
0: طبعا انتصار مهم للمنتخب المغربي وخصوصا تسجيل الأهداف وعودة النجاح الهجومية لمهاجمي المنتخب المغربي وعودة سفيان رحيمي لتسجيل الأهداف، ربما خبر جيد جدا بالنسبة للمدرب محمد وهبي لأنه سيحتاج إلى قطع غيار في المستوى خلال المباريات المقبلة انطلاقا من مواجهة هولندا خلال دور الاثنين والثلاثين. طبعا المنتخب المغربي أنهى الدور الأول بطريقة جيدة جدا، الأداء كان رائع سواء أمام البرازيل اسكتلندا أو أيضا أمام هايتي. للمرة الثانية على التوالي المنتخب المغربي يخرج من المجموعة بسبع نقاط، طبعا لم يتصدى المجموعة لكن رصيد مهم جدا. أكثر منتخب إفريقي فاز وأكثر منتخب إفريقي سجل أيضا في تاريخ كأس العالم، فكل هذه الأرقام تعكس المشوار المثالي لأسود الأطلس في هذه النسخة من المونديال. بعد أن استمعنا إلى وجهة نظر تقنية من حسن بن عبي سنبقى مع وجهة النظر الصحفية هذه المرة مع الصحفي الرياضي حميد أمين.
3: أعتقد بأن خصنا خلاصة وتقييم للدور الأول أكثر منه مقابلة، إنما هكذا كتكون تجزئ المنافسات الكبرى. المقابلات تختلف على حسب الخصوم النوعية والقوة والقدرة، وشفنا مع أضعف خصم لقينا أكثر المشاكل وأكبرها، وهذه هي حلاوة وغرابة كرة القدم. إذا بغينا نقسموا الأداء المنتخب كان على ثلاثة المرات، مرة كنا فيها مهاجمين وغير موفقين، مرة كنا فيها مسيطرين على وسط الميدان وعارفين راسنا شنو كنديروا في الملعب وخرجنا بأقل أضرار وأقل خسائر، ومرة كنا تايقين في راسنا كتر ويمكن استصغرنا الخصم والخصم نبهنا في الملعب وعطانا درس في كيفاش تحترم كرة القدم ولو كنا درنا تغييرات كثيرة. من بعد الأشياء الإيجابية هي العودة في النتيجة، تسجيل أكبر عدد من الأهداف، ثم ربح لاعبين بحال عودة سفيان الرحيمي اللي جات في الوقت المناسب بهدف وبتمريرها، دخول جاسم في 20 سنة كيسجل هدف، القدرة الكبيرة ديال بلال خنوس على قيادة وسط الميدان، وهداف مثل السيباري اللي تعلن على نفسه كنجم كبير في هذه بطولة كأس العالم. هذه هي الخطوط العريضة للمنتخب الوطني المغربي. الآن خصو هبي يشتغل كثير على روح المجموعة بين نمشيو، إلا بغينا نمشيو بعيد خصنا نزيدو بالمجهودات ديالنا، نحاولوا بداية الشوط الثاني يكون أفضل من اللي كنا فيها وما يوقعوش الأخطاء الدفاعية اللي شفنا في هذه المقابلة، وأكيد بأن اللاعبين غادي يعرفوا من الدور ديالهم الأهم ويجتهدوا أكثر إلا بغاو إن شاء الله يكتبوا التاريخ مرة أخرى كيف ما كسبناه في قطر.
0: طبعا هذا هو طموح الجميع في هذه المشاركة المونديالية الجديدة التي تمنح المنتخب المغربي فرصة تكريس ذلك التفوق الذي أثبته في قطر 2022 والبداية عليه من مباراة هولندا، منتخب ثقيل مباشرة بعد الدور الأول. ربما كان الجميع يتخيل أو يتمنى مباراة أسهل نوعا ما، لكن للأسف القرعة والمسار بشكل عام وضع المنتخب المغربي أمام محك حقيقي انطلاقا من أول أدوار خروج المغرب.
1: Ouais, ça va être compliqué pour cette sélection marocaine dans la nuit de lundi à mardi 2h du matin face aux Pays-Bas, leader de son groupe, un groupe qui comprenait également le Japon et les Pays-Bas. Bah, on finit en tête avec 7 points, un nul contre le Japon pour commencer. Il y a pas mal d'enseignements à tirer sur ce premier match face aux Samouraïs, mais après ça a déroulé, notamment cette victoire 5-1 face à la Suède de Victor Gyökeres et puis ce 3-1 contre la Tunisie d'Hervé Renard qui a quitté la compétition. Les Pays-Bas ont montré et ont sorti l'écrou avant de retrouver le Maroc. Il y a de la confiance et un poids lourd et une valeur sûre du football mondial avec deux finales de Coupe du Monde perdues certes, mais c'est une équipe qui atteint souvent le dernier carré, habitué aux grands rendez-vous et aux victoires finales en championnat d'Europe. Ça sera compliqué, mais les Néerlandais se préparent et s'attendent à un match compliqué face au Lion de l'Atlas. C'est en partie ce qu'a avoué le capitaine de cette équipe néerlandaise, le joueur de Liverpool, Virgil van Dijk, qu'on écoute.
4: Notre objectif était de nous qualifier pour le prochain tour. Et oui, le Maroc est une équipe très coriace. Donc nous nous attendons à un match difficile à Monterrey contre cette sélection. J'espère que beaucoup de nos supporters feront le déplacement au Mexique pour nous encourager et nous soutenir.
1: Voilà donc Virgil van Dijk, le capitaine de cette sélection néerlandaise qui s'attend à un match compliqué face au Maroc. Mais il y a de la confiance et aussi des résultats qui ont donné de la confiance à ce groupe et à cette défense impressionnante, il faut le dire. Même si sur le papier, elle a encaissé des buts lors de chaque sortie, Youssef, un milieu de terrain et une défense de haut niveau avec des attaquants qui gagnent en confiance avec les Gakpo, Brobé qui fait un bon mondial jusqu'à présent. Ça va être une équipe difficile à faire bouger avec un entraîneur qui connaît bien, qui sait défendre là où il faut, et que ça donnera peut-être lieu à une opposition intéressante face à Mohamed Ouahbi.
0: بكل تأكيد وهي مباراة ربما تقيس أيضا مدى قدرة محمد وهبي على استيعاب منتخبات مختلفة وطرق لعب مختلفة, لأن المنتخب الهولندي أكيد على صعيد الاستحواذ على الكرة قد تكون لها الأفضلية أو سيمتلك الكرة أكثر نوعا ما. وهنا سنحتاج إلى محمد وهبي. منتخب الشباب ما قدمه الأشبال في كأس العالم في الشيلي هي الطريقة المثالية ربما لمواجهة طريقة لعب المنتخب الهولندي الذي يبقى من أفضل المنتخبات على السعيد الفردي خصوصا في خط الوسط. النادي الذي يملك فرينكي ديونغ لاعب أساسي في خط وسط برشلونة, جرافنبرغ لاعب أساسي في خط وسط ليفربول, وريندرز لاعب أساسي أيضا في خط وسط مانشستر سيتي, بالإضافة إلى خط دفاع طبعا على السعيد القوة البدنية وعلى سعيد الالتحامات والطول والكرات الثابتة من أقوى ما هو موجود في هذه النسخة من كأس العالم. نتحدث عن دومفريز, صفقة جديدة لريال مدريد, أيضا اللاعب المتألق في السنوات الأخيرة مع نادي برايتون فان هيكي, بالإضافة إلى فان دايك وأيضا ناثان أكي. وهذه الأسماء التي ربما تجعلنا نتخيل مباراة صعبة جدا أمام المنتخب المغربي من دون نسيان مالن هداف روما خلال هذا الموسم, خاكبو لاعب ليفربول, وأيضا بروبي الذي يبقى لاعب الذي كنا نوعا ما نجهل إمكانياته, لاعب ساندرلاند الذي ساعد مع هذا الفريق إلى الدرجة الممتازة, سجل 3 أهداف في هذه البطولة إلى حدود الساعة, هدف أمام تونس وهدفين أمام المنتخب السويدي. هذه التشكيلة التي يلعب بها رونالد كومان عادة, وعلى الأغلب هذه التشكيلة التي ستبدأ مباراة المغرب. والغريب أن رونالد كومان لم يريح اللاعبين في مباراة تونس الأخيرة في الدور الأول, عكس المنتخب المغربي الذي قرر إعطاء فترة من الراحة لبعض الأسماء. كومان مدرب لديه الكثير من الطموح الهجومي, مر من فترات صعبة, يعيش في هذه الفترة أيضا حالة حرجة بسبب مرض زوجته, وتحدى ذلك وفضل أن يكون رفقة المنتخب الهولندي, يعيش هذا المونديال ويبحث عن إنجاز أيضا بدوره مع التوحيد الهولندي. رونالد كومان تحدث عن المنتخب المغربي وخصوصا حذر من إسماعيل السيباري.
5: علينا أولا أن نستعد جيدا لمواجهة المغرب لأنها ستكون مباراة صعبة. المنتخب المغربي فريق قوي يمتلك لاعبين يتمتعون بمهارات فردية عالية وقدرة كبيرة على تسجيل الأهداف, وبالطبع نعرف لاعبا مثل إسماعيل سيباري جيدا من الدوري الهولندي. صحيح أن التألق وتسجيل الأهداف في الدوري الهولندي ليس بالأمر الصعب جدا, لكن عندما ينجح اللاعب في تقديم المستوى نفسه على هذا المسرح الكبير فهذا يؤكد أنه لاعب مميز, ولذلك يجب أن نراقبه عن كثب.
0: إسماعيل السيباري النقطة الأخطر على دفاع المنتخب الهولندي, ووسائل الإعلام الهولندية وأيضا بعض المحللين في القنوات الهولندية بدأوا يتحدثون عن المباراة. إذا كنت تابعت علي فاندرفارت لاعب سابق لأياكس ولريال مدريد قال أن المباراة ستكون سهلة نسبيا بالنسبة للمنتخب الهولندي. هناك الكثير من استهتار ربما بإمكانية المنتخب المغربي في هذه الفترة. طبعا من تابع وخصوصا مباراة هايتي، لكن أكيد أن مباراة هايتي ليست مقياسا بالنسبة لرونالد كومان من أجل إعطاء حكم على أداء المنتخب المغربي، أو ماذا ما الذي يستطيع محمد وهبي وأسود الأطلس تقديمه في مواجهة من هذا الوزن ومن هذه الطينة ومن هذه الحساسية، لأنها تبقى في الأخير مباراة مختلفة. طبعا تألق المنتخب المغربي علي يصاحبه تألق أيضا المنتخبات الأفريقية تقريبا بنسبة كبيرة. كوت ديفوار حجزت بطاقة العبور إلى الدور ربع أو إلى الدور 32 من المسابقة. أيضا المنتخب المصري تأهل بعد مباراة مثيرة أمام إيران. جنوب إفريقيا ربما مفاجأة أن تحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، وهي التي بدأت بطريقة سلبية جدا أمام المنتخب المكسيكي في بداية المشوار، طبعا من دون إغفال المنتخب الرأس الأخضر الذي تأهل، ومقاطع جميلة جدا لاحتفالات الجماهير في هذا البلد الذي ربما المشاركة الأولى يمر إلى الدور الثاني، يبقى إنجاز تاريخي بالنسبة له.
1: Ouais, c'était de belles images qu'on a vues donc lors de cette qualification cap-verdienne avec à leur tête le gardien de but Vosinha. Révélation de cette Coupe du Monde. L'aventure se poursuit pour le Cap-Vert après ce troisième match nul en trois matchs. Pas de victoire, mais pas de défaite. Il est impossible pour l'instant de battre le Cap-Vert. Et tant mieux pour le pays africain qui poursuit son aventure dans cette Coupe du Monde. C'est les 16e de finale donc pour cette formation. Et puis le Sénégal qui est pour l'instant qualifié pour les 16e de finale après cette large victoire face à l'Irak. Succès donc pour les Lions de la Teranga 5-0. On rappelle, le Sénégal a perdu ses deux premiers matchs face à la France 3-1 et puis face à la Norvège sur le score de 3-2. Une victoire large qui entre-ouvre les portes des 16e de finale. On va attendre que tous les matchs soient finis pour en être sûr et certain, mais pour le Sénégal ça sent bon pour l'instant. Moussa Niakhaté revient sur cette victoire malgré une campagne difficile pour les Lions de la Teranga.
6: C'est une position dans laquelle on ne voulait pas être avant la compétition, bien évidemment. Mais c'est mieux d'être dans celle-là que si on n'avait pas gagné. Tu vois. Donc au moins on a gagné, on a fait le travail aujourd'hui. On a gagné 5-0, c'est ce qu'on devait faire. On est dos au mur. Donc on est dos au mur, on sait très bien qu'on est obligé de gagner ce match, absolument. Encore mieux s'il y a beaucoup de buts, donc on le savait. Donc on a tout donné. Les autres matchs, on a donné tout. Mais sur des détails, on n'était pas assez bon pour gagner ces matchs-là. Et c'était tout logiquement qu'on s'est incliné sur ces deux matchs-là. Et aujourd'hui, on a lâché les chevaux. C'est un dernier match de Coupe du Monde.
1: Voilà donc Moussa Niakhaté, le joueur sénégalais, au sujet de cette victoire. Le Sénégal compte 3 points après 3 journées avec un total de 8 buts marqués contre 6 encaissés, plus 2 donc pour cette équipe sénégalaise qui attend la fin des phases de poule pour être sûr de joindre le tour suivant. Une qualification également obtenue hier avec un score large, c'est celle obtenue par la Belgique. La Belgique qui est dans le groupe de l'Égypte. C'est un match donc qui compté pour la troisième et dernière journée de ces phases de poule. Et les Belges se sont imposés après le nul un partout de l'Égypte face à l'Iran. Les Belges profitent de ce nul pour passer en tête et finir en tête. Les Diables Rouges qui ont battu la Nouvelle-Zélande 5-1 grâce à un doublé de Leandro Trossard, le joueur d'Arsenal. Et également un but de Kevin De Bruyne, une équipe qui a été critiquée tout au long de la compétition. On se souvient de ce match nul face à l'Iran qui a posé pas mal de questions autour de la sélection belge. Et justement au niveau des joueurs qui, selon la presse locale, sont vieillissants. Ça n'a pas du tout plu à Rudy Garcia qui a tenu à faire certaines clarifications, mais qui également est heureux de cette qualification pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. On va écouter Rudy Garcia, le sélectionneur belge.
7: La différence surtout avec le dernier match contre l'Iran, c'est l'efficacité. On a peut-être eu moins d'occasions ou autant, mais on a été efficace, donc ça change tout quand on marque des buts. Il faut féliciter les joueurs, on est resté tranquille, moi j'avais confiance en eux, surtout dans mes cadres, dans mes leaders. Je vais vous dire tout de suite que j'ai vraiment pas apprécié qu'on les traite de has-been. Quand on a la chance d'avoir des joueurs de ce calibre-là dans une nation, on les encourage, parce que deux buts de Leandro, un but, un assist de Kevin De Bruyne, un but de Lukaku, voilà ce qu'ont fait les vieux de la Belgique, je tenais à le signaler. Maintenant, on n'a rien gagné. gagné, on est juste sorti de la poule. Par contre, on a eu la bonne idée de gagner par 4 buts d'écart. Il fallait qu'on gagne par 3 buts d'écart parce qu'on s'est au moins donné une chance de finir premier et on finit premier de la poule. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, honnêtement. Par contre, en termes organisationnels, c'est bien parce qu'on va rester à Seattle. Voilà, on ne peut pas dire que la Coupe du Monde est lancée parce que ça fait 3 matchs qu'on joue, mais on est en train de monter en puissance et c'est ce qu'on veut. Mais on va d'abord savourer cette qualification.
1: Voilà, donc Rudy Garcia, le sélectionneur de l'équipe belge au sujet de cette qualification. Après deux matchs compliqués, 5-1 face à la Nouvelle-Zélande, l'Égypte finit deuxième après un nul face à l'Iran. Là aussi, c'est une bonne nouvelle pour l'Égypte, première fois qualifiée pour la phase finale.
0: طبعاً حسام حسن كان سعيد أكثر من اللازم بعد هذا التأهل لأن المنتخب المصري فاز على نيوزيلندا. طبعاً منتخب مغمور جدا وتعادل أمام إيران التي نعرف الظروف التي وصلت فيها إلى كأس العالم. وأظن أن المنتخب المصري بالأمس كان يجب أن يفوز لأنه يملك إمكانيات أكبر مما شاهدناه في مباراة دور الجولة الأخيرة أمام إيران. طبعا تبقى النقطة الأبرز هي التعادل أمام بلجيكا في الدور في الجولة الأولى, ولو أن المنتخب البلجيكي ليس في أفضل حالاته. والآن المنتخب المصري يصل إلى الدور 32, الآن يجب أن يظهر أكثر محمد صلاح وعمر مرموش لأن الأداء بالنسبة للثنائي أداء متوسط للغاية باستثناء الحارس مصطفى شوبير. جميع اللاعبين لم يقدموا بعد الأداء المرجو أو حتى جزء من إمكانياتهم الفردية علي. ولكن الشيء الإيجابي هو أن المنتخبات الإفريقية خصوصا كلها أظهرت أن كرة القدم الإفريقية قوية وتستطيع المنافسة حتى وإن كنا في كأس عالم أو اختلفت الخصوم, لأن النتائج تظهر ذلك. تقريبا جميع المنتخبات تأهلت إلى الدور الثاني باستثناء تونس أو على الأقل بإمكانية التأهل كالجزائر.
1: Ouais, effectivement, et l'aventure se poursuit pour les Pharaons qui vont affronter l'Australie. C'est pas du tout l'Égypte, c'est pas du tout la Nouvelle-Zélande. Il va falloir. Ouais, mais ça reste quand même une équipe qui a souvent participé à cette phase finale de Coupe du Monde. On verra en tout cas, on espère que les Pharaons puissent, pourquoi pas, faire un bon résultat, représenter dignement l'Afrique. L'Afrique qui attend aussi le dénouement de d'autres groupes, notamment le Ghana qui est qualifié et qui va essayer de faire un bon résultat donc aujourd'hui pour le compte de son dernier match. Ça sera face à la Croatie également qui vise la deuxième place de ce groupe. À la même heure, le Panama sera opposé à l'Angleterre, c'est à 22h. Et puis la nuit aussi pour ceux qui aiment veiller tard, les fans de Nuit Blanche qui se préparent à cette Nuit Blanche Maroc-Pays-Bas à 2h du matin, et bien la République démocratique du Congo sera face à l'Ouzbékistan à 00h30 au moment où le Portugal affronte la Colombie. La République démocratique du Congo qui peut toujours se qualifier, un point à son actif après un nul face au Portugal et une défaite face à la Colombie. Il faudra battre l'Ouzbékistan de Cannavaro pour poursuivre l'aventure. Sébastien De Sabre, le sélectionneur des Léopards.
8: Oui, on a joué de belles équipes, hein, le Portugal 5e mondial et le Colombie 12e mondial, donc les rapports de force dans les matchs nous sont imposés sur ces deux matchs, qui n'avaient pas été le cas à la dernière CAN, puisque on avait marqué de mémoire 5 buts en 3 matchs, donc ça veut dire que sur l'aspect offensif on s'est marqué. Donc demain ce sera un autre match contre un autre adversaire, et puis on mettra un plan de jeu qui nous permettra de marquer, je l'espère en tout cas. Les choses sont très claires pour nous, on a su prendre un point sur les deux matchs pour pouvoir avoir notre destin en main sur le troisième, qui était notre parcours, notre histoire dans cette Coupe du Monde dès la qualification contre la Jamaïque, on le savait. Donc demain, la victoire sera nécessaire pour passer, donc bien sûr, il faudra prendre des risques.
1: Oui, il faudra prendre des risques pour cette équipe de RDC pour pouvoir poursuivre l'aventure. Ça sera contre l'Ouzbékistan à 00h30. Et toujours concernant les fans de Nuit Blanche, à 3h du matin cette fois, l'Algérie

0: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
1: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا،
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltirignawa.net. بشراكة مع ميدي أن راديو.

0: إسبانيا اللي رائدة واللي كانت جات دارت واحد الاستطلاع عن روبورتاج على الأكاديمية، وهذا كيعكس الاهتمام الكبير ديال وسائل الإعلام خصوصا الأجنبية اللي ما كتجي صحيفة أجنبية بحال هكا وكتخصص يعني واحد المقال كبير، ماشي مقال، روبورتاج على الأكاديمية، وانتم وفرتوا لهم الظروف. هذا كيعكس الاهتمام الدولي بطبيعة الحال بالأكاديمية، وكيعكس المكانة ديالها. وكنشوفوا هنا فابريكا دي فوتورو، هذه صحيفه الاسبانيه، يعني مصنع ديال المستقبل، ويعني حتى بالنسبه مثلا كفريق ريال مدريد المركز التكوين ديالو سميتو لا فابريكا، ياك لم تخني الذاكره، مقابل لا ماسيا في برشلونه. فهذا كيعني ان هناك اشعاع دولي ديال الاكاديميه سي طارق.
1: هناك إشعاع وهناك اعتراف، يعني هذا هو اللي ربما كيف قلتي من المعايير اللي هي ما نقولوش الموضوعية، ولكن المعايير اللي الآن بدينا كنحسوا بها وكنشوفوها هو أن التقدير الكبير ديال وسائل الإعلام الدولية لأكاديمية محمد السادس، أولا من ناحية ديال المنشأة يعني كأكاديمية عالمية، لأنك توفر جميع الإمكانيات لهاد اللاعبين هادو وعلى غرار باقي المراكز العالمية، كذلك على القدرة ديالها على تصنيع وتفريق لاعبين في سن صغيرة أنهم يمشيوا يلعبوا في دوريات كبيرة، وهما هاد وسائل الإعلام هما اللي كيدخلوا في واحد المقارنات، لأن كيكونوا مشاو داروا زيارات مثلا لريال مدريد ولا مشاو لبرشلونه ولا مشاو لبنفيكا، وتيقول لك ان الشيء اللي لقينا داخل الاكاديميه هو يوازي او ربما احسن، وهذا الشيء اللي كاين مثلا بعض الصحف الالمانيه مثلا اللي كانوا عندنا مؤخرا اعترفوا بان احسن الانديه الالمانيه ما كتوفرش على الامكانيات اللي كتوفر عليها الاكاديميه، زائد الامكانيات التقنيه اللي هي مهمه، لان اللاعب المغربي في حد ذاته هو لاعب موهوب.
2: وهامش التطور والعطاء ما زال متاحا أمام أكاديمية محمد السادس لكرة القدم لتساهم بنسب أكبر في نجاحات كرة القدم المغربية، التي نتمنى أن تتواصل في ملاعب المكسيك هذه المرة من مونتيري، حيث سيواجه صود الأطلس فجر الثلاثاء منتخب هولندا في دور الاثنين والثلاثين. بهذا نصل المستمعين الكرام لنهاية هذا العدد من برنامج استوديو الرياضة، شكرا لعلي صلاح الدين ولمخرجنا عيسى الحراتي، بعد لحظات محمد بن عبو في حصاد ميديا. إلى اللقاء.

0: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أسعدتم مساء مستمعي وأوفياء إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية من مدينة طنجة المغربية أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم في حصاد يومه السبت، أرافقكم خلاله من الآن وحتى الثامنة مساء. في نقاش الحصاد مستمعينا الكرام سنجدد الأسئلة حول مكانة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة داخل الاقتصاد المغربي باعتبارها خزانا لفرص الشغل وركيزة أساسية للنسيج الإنتاجي. طبعا محطات ووجهات أخرى تنتظركم في حصاد اليوم. سنرحل إلى واشنطن حيث أصبح كأس العالم المنظم في الولايات المتحدة يمثل فرصة اقتصادية ضخمة. على بركة الله مستمعينا الكرام نستهل الحصاد بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس في عامة النواحي، وغادي يعطي شي نشاط ديال الشتاء في الاخر النهار في الأطلس الكبير والمنطقة الشرقية. الريح غادي صوت شرقي في السول الغربية في الريف الحوز درعا وتافيلات وكذلك في السواحل الصحراوية، والقوة ديالو معتاد لعامة ما عدا في السهول الغربية والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت قوي شوية. الرطوبة في الجو ما بين 50-75% في غالب المناطق ما عدا في تادلال أطلس متوسط درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 45%. الحرارة وسط النهار غادي تطلع بشي درجات على ديال البارح ما بين 24-43 درجة في واد الذهب، ما بين 26-33 درجة في دكالة، ما بين 27-34 درجة في اللوكوس، ما بين 29-34 درجة في ناحية عبدة، ما بين 30-33 درجة في الريف، ما بين 31-37 درجة في الساقية الحمراء، 32-33

0: و32 درجة في الشاوية، ما بين 32 و36 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و38 درجة في الأطلس المتوسط، 34-35 درجة في ناحية سايس، ما بين 34 و36 درجة في ناحية الغرب، ما بين 35 و38 درجة في الحوز، ما بين 35 و41 درجة في ناحية تافيلالت، ما بين 37 و41 درجة في ناحية درعا، و40-41 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس لازم ما نرجع نفكر الإخوان الفلاحة اللي عندهم شجر الحواميد باش يبقى وراد ديال البال مزيان للتكاتور ديال القملة والبخيخشات الصغار ديالها في الورق والغلة اللي سايرة تغلى الدابة، بالخصوص يوجدوا راسهم للمحاربة ضدها بالأدوية الخاصة والمرخصة ضدها وقبل ما تفلت وتغطى بالغشا ديالها الفوقاني اللي يمكن يحميها من الدواء ما يقيسهاش مزيان. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام 6 مساء باستوديوهاتنا بميديا، موعد النشرة المغاربية. والعرض الإخباري المغاربي من أعداد وتقديم الزميل أمين عزيماني. مرحبا أمين.
2: مرحبا بك محمد، مرحبا بكل مستمعين. نستهل النشرة من المغرب، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد ابتداء من اليوم وإلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 42 و45 درجة بمناطق من بينها مراكش ونواحيها وابن ملال، سطات وطاطا وتارودانت وسمارة، كما يرتقب أن تبلغ الحرارة بين 40 و44 درجة الأحد بعدد من الأقاليم الجنوبية والجنوبية الشرقية. على ضوء موجة الحر الحالية، إلى أي حد باتت موجات الحر المتكررة في المغرب تفرض إعادة النظر في سياسات التكيف مع المتغيرات المناخية؟ سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على محمد سعيد قروق الخبير المناخي متحدثا من طنجة.
3: يعرف المناخ الحالي تطورا سريعا في ظواهره على صعيد الحرارة والدورة المائية، وبالتالي لاحظنا على أن الأمطار حينما عادت نهاية سنة 25 كانت بطريقة عنيفة ومتواصلة وغير مسبوقة. اليوم نحن أمام موجة حرارة كذلك مغايرة لما كنا نعرفه، تتسم أولا بالحصول بطريقة مبكرة، ثانيا لفترة طويلة، وكذلك بعودة متكررة. الآن برامجنا للاندماج داخل الاحترار الأرضي بناء على ما قامت به مديرية الأرصاد الجوية من تقارير سنوية حول التطور المناخ المغرب، هو الآن بحاجة إلى اندماج حقيقي داخل السياسات العمومية العامة المرتبطة بهذا الموضوع. بالتالي لابد من التسريع بقوانين إجرائية لتنفيذ كل ما فكرت الدولة في إجرائه على جميع الأصعدة، بدءا بالموارد المائية إلى تنظيم المدن وطريقة بنائها وتوجيهها وقنوات الصرف الصحي إلى آخره.
2: بالمغرب دائما أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مقاطعة الدخول الجامعي المقبل وخوض إضرابات وطنية احتجاجا على ما وصفته بجمود الحوار القطاعي وعدم وفاء وزارة التعليم العالي بالتزاماتها. ويفقى بيان أصدره المكتب الوطني للنقابة عقب اجتماعه العادي المنعقد بمدينة الدار البيضاء يوم 23 من يونيو الجاري، أعلنت النقابة عن تنظيم إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم 14 من يوليوز المقبل قبل الشروع في مقاطعة الدخول الجامعي المقبل. في الشأن الليبي، قال مسعد بولوس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية إن واشنطن ستعمل على جمع ممثلي القيادة العامة وحكومة عبد الحميد الدبيبة في واشنطن بحضور وإشراف مباشر من الرئيس دونالد ترامب. وفي وقت سابق أعلن بولوس عن مبادرة أمريكية جديدة لحل الأزمة الليبية تتضمن دعوة ممثلي القيادة العامة وعلى رأسهم الفريق أول صدام حفتر إلى جانب ممثلي حكومة عبد الحميد الدبيبة بطرابلس لحوار مباشر في واشنطن. فهل تمثل المبادرة الأمريكية برعاية مباشرة من ترامب فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام الليبي؟ سؤال طرحه يوسف النعماني على إلياس الباروني عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نالوت من مدينة نالوت.
4: المبادرة الأمريكية إذا نفذت تمثل تحولا في السياسة الأمريكية من إدارة الأزمة إلى محاولة رعاية تسوية مباشرة، وهو ما يمنحها زخما سياسيا أكبر من المبادرات السابقة، وتمتاز بأنها تتعامل مع موازين القوى الفعلية عبر جمع الأطراف المؤثرة على طاولة واحدة. ولكن نجاحها يتوقف على ثلاثة شروط رئيسية: أولها توافق دولي وإقليمي، ثانيا ضمانات ملزمة لتنفيذ الاتفاق، ثالثا خارطة طريق واضحة لتوحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات. وفي المقابل فإن الاقتصار على تفاهمات بين عدد محدود من الفاعلين قد يحقق تهدئة مؤقتة، لكنه لن يصنع استقرارا دائما ما لم يتوسع إلى حوار وطني شامل يؤسس لدولة المؤسسات والقانون. هذا ما نفقده الحقيقة في الحوارات السابقة.
2: في تطور جديد على مسار التحضير للحوار الوطني المرتقب في موريتانيا والمتعثر منذ أشهر، سلمت منسقية أحزاب الأغلبية الرئاسية والتشكيلات الداعمة للرئيس محمد الشيخ الغزواني ملاحظاتها الرسمية بشأن الدليل المرجعي للحوار إلى منسق التشاور في وثيقة حملت رسائل سياسية لافتة، أبرزها غياب أي إشارة إلى قضية الولايات الرئاسية مقابل تشديد واضح على مبدأ عدم استبعاد أي ملف من النقاش والدعوة إلى إبقاء جميع القضايا الوطنية مطروحة على طاولة الحوار. فهل ينجح الحوار الوطني في معالجة القضايا الخلافية؟ سؤال يجيب عنه سيدي محمد مولد بلعمش الصحفي والمحلل السياسي متحدثا من نواكشوت.
5: نحن في موريتانيا ندور في حلقة مفرغة عنوانها الحوار الوطني منذ سنة ونصف، وهذه الدائرة لا تتركنا لنقطة إلا لتحيلنا إلى ذات نقطة نفسها. وبالتالي فإن موضوع الممورية الذي كان إشكالا والذي أدى إلى توقف مشاركة المعارضة عن الحوار وبادر منسق الحوار إلى شطبه من الوثيقة المرجعية وبدل وثيقة خارطة الطريق استحدث دليلا مرجعيا ثانيا، الآن تتحفظ الأغلبية على هذا المؤمر دون أن تسمي بالاسم موضوع المأموريات، ولكن تقول إن استبعاد أي موضوع خلافي هو مس لمبدأ الحوار الذي لا يستثني موضوعا. كما أن الحوار عادة يعني هو نوع من التأصيل يكون حول النقاط الخلافية، وبالتالي يمكن أن نقول بكل صراحة أن الأغلبية تتمسك ولا تستبعد أن تعود المأمورية، حيث طلبت أن تفتح النقاش. حتى الآن موقف المعارضة خاصة مؤسس معارضة لم يتضح من رد الأغلبية.
2: في صفحة الرياضة المغربية، المنتخب المغربي يسهل التحضير لمواجهة هولندا في دور 32 بإجراء أول حصة تدريبية في مونتيريا اليوم وسط صفوف مكتملة ومعنويات مرتفعة. وتفاصيل معك يوسف شاطر.
6: بدأ مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي في التحضير تشكيلته لمواجهة هولندا المرتقبة في دور 32، وهي المواجهة التي ستجرى على ملعب مدينة مونتيريا المكسيكية وتدعو أسود الأطلس في محك حقيقي من أجل معرفة مدى قدرته على الذهاب بعيدا في هذه النسخة من المونديال. ويبدأ المنتخب المغربي بقيادة وهب تحضيراته ببرمجة أول حصة تدريبية السبت على الملعب الجامعي في مونتيريا انطلاقا من الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي، 1 صباح الأحد بالتوقيت المغربي، وذلك بعد وصول بعثة المنتخب المغربي إلى المكسيك قادمة من الولايات المتحدة. ويتواصل التحضير بشكل مكثف لمباراة هولندا انطلاقا من هذه الحصة وتواصلا بحصة تدريبية ثانية برمجت الأحد، حيث سيعمل وهبي على تصحيح بعض الجزئيات الفنية التي أثارت الانتباه في مباراته الأخيرة، كما سيبدأ في تجهيز الأسماء الأساسية التي ستعود إلى الملعب بعد فترة راحة خلال المباراة الماضية. وكان وهبي أكد على ضرورة اللعب بجدية كبيرة وبتركيز أمام منتخب من أفضل المنتخبات التي ظهرت خلال هذا المونديال، هولندا التي تمتلك مجموعة من الأوراق المهمة خصوصا على الصعيد الهجومي بوجود بروبي وخاكبو. المنتخب المغربي بكل تأكيد سيعود إلى تشكيلته الأساسية في مباراة هولندا التي ستجرى فجر الثلاثاء انطلاقا من الساعة 2 صباحا بالتوقيت المغربي.
2: شكرا لك يوسف. بهذا إذن مستمعينا نسوا في مواد نشرتنا المغربية، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. فصل قصير ويعود إليكم من جديد محمد بن عبو لمتابعة باقي فقرة الحصاد. إلى اللقاء.
7: Envie de tout savoir, l'actualité en continu. Des émissions qui donnent la parole et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média pour toutes les générations. Média 1, حصاد اليوم. محمد بن عبو.
1: أهلا بكل مستمعي وأوفياء ميديا. اللحظة مستمعي الكرام، نفتح نقاش الحصاد. في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمقاولات الصغرى، تتجدد الأسئلة حول مكانة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة داخل الاقتصاد المغربي باعتبارها خزانا لفرص الشغل وركيزة أساسية للنسيج الإنتاجي، غير أن هذا الدور يصطدم حسب مهنيين بإكراهات تهدد استمرارية عدد كبير من هذه المقاولات، ما يطرح الحاجة إلى إصلاحات عميقة لضمان تحولها من فاعل اقتصادي هش إلى محرك حقيقي للتنمية الاقتصادية للبلاد. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف كلا من عبد الله الفرقي رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالدار البيضاء. مرحبا بك أستاذ عبد الله.
8: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
1: الشكر لك أيضا. وأيضا مستمعي الكرام، يحضر معنا محمد الوزيري رئيس جمعية المقاولات الصغيرة جدا بجهة الشرق. أستاذ محمد مرحبا بك.
9: مرحبا بكم ومرحبا بضيفكم الكريم.
1: شكرا جزيلا لك. البداية ستكون معك أستاذ عبد الله الفرقي، وكما تعلمون في اليوم العالمي للمقاولات الصغيرة أو الصغرى، كيف تقيمون واقع هذه المقاولات في المغرب اليوم؟ تشير بعض المعطيات حسب بلاغ الكونفدرالية التي ترأسونها إلى أن هذه المقاولات تمثل حوالي 98% من مجموع المقاولات بالمغرب، وهذا رقم كبير جدا، لكنها تواجه صعوبات كبيرة في الاستمرار. كيف يمكن تفسير هذه المفارقة؟
8: نعم، المقاولات الصغرى كتشكل أكثر من 98%. هذا الرقم يعني طالما يعني طالبنا به، إلا أنه في 2025 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هو أكد هذا الرقم هذا ديال 98%. دونك حنا دابا امام واحد الرقم اللي هو يعني متفق عليه من عده اطراف مستقله. ثاني حاجه هو انه هذه المقاولات صغيره جدا، يعني كتشغل اكثر من ثلثين من اليد العامله في القطاع الخاص. واكثر من هذا يعني من حيث الارقام كنشوفوا بانه حنا يلاه في المغرب عندنا ما كملاش 500 مقاوله كبرى، وهذا بالنقاش مع وزيرة المالية، وأكدنا على أساس أنه أكدتنا بأنه النص ديال هذه المقاولات هي مقاولات حكومية. في المقابل كنلقاو ما كملاش عندنا 100,000 مقاولة صغرى متوسطة دي بي ام، وفي المقابل كنلقاو أكثر من 4 مليون ديال المقاولات صغيرة جدا، 2.3 مليون في القطاع الغير مهيكل، وهذا المندوبية السامية للتخطيط. على الصعيد العالمي كنلقاو بأنه 90% من المقاولات هي مقاولات صغرى وكتشغل أكثر من 70%. دونك هاد أرقام يعني ماشي حسرا ولا حكرا على المغرب، وهذه أرقام يعني إحنا حاليا كنترأسوا الكونفدرالية الإفريقية، يعني جميع الفيدراليات الكونفدراليات الإفريقية هي عندهم يعني هاد يعني الرقم اللي هو مرتفع ديال المقاولات صغيرة جدا في النسيج الاقتصادي. نعم. ديال البلدان ديالهم.
1: نعم. أنتقل إليك أستاذ محمد الوزيري. أستاذ عبد الله الفرقي أعطى أرقام مهمة ومهمة جدا بخصوص هذه المقاولات، وأنا بدوري أضيف لها الحديث عن اختفاء حوالي 150 ألف مقاولة بين 2022 و2025، ربما يطرح علامات استفهام حول بيئة الأعمال. وفي نظركم ما هي الأسباب العميقة وراء هذا الوضع؟ هل يمكن القول أن المشكل في المغرب ليس في خلق المقاولات وإنما في ضمان قدرتها على الصمود والنمو، أليس كذلك؟
9: سؤال مهم جدا. أولا قبل كل شيء نحن بعد جميع المقاولين عبركم هذه الإذاعة بمناسبة اليوم العالمي للمقاولة. السؤال كما تفضل سيد الزكري بخصوص الإحصائيات اللي وردها، طبعا الحال هي من حيث التوصيف الواقعي بأنه كان 98%، ولكن كاين كما كتبتوا في السؤال ديالكم بان كاين 71% ديال المقاولات ولا 150 الف تقريبا من 2022 حتى 2025 يعني لهذه المقاولات اللي وقع لهم الافلاس، على كل 10 دقائق تتفلس ولا تضمحل واحد المقاوله. اذا السبب العميق اللي هضرتوا عليه شنو هو السبب العميق اللي خلى المقاولة تتمشي ولا ما تتطمرش ولا ما تتبقاش في نفس الدينامية اللي بدأت بها؟
1: نعم.
9: أولا كاين أسباب ذاتية وأسباب موضوعية. أولا نبدأ وكاين أسباب ذاتية. أولا افتقاد الثقافة المقاولات في المغرب، أولا باعتبار أن المغرب حديث نشأة بخصوص البحث عن المقاولة وعن الفكر المقاولاتي وكذلك على المبادرة الحرة. هذا من جهة. من جهة ثانية كاين كذلك المواكبة بطريقة تقليدية، يعني المواكبة المقاولاتية ضعيفة جدا في المغرب، ما كاينش واحد النوع ديال المواكبة باعتبار أن المقاولة سهل باش تخلقها ولكن صعيب باش تستمر، لأنه الافتقاد أولا الثقافة والافتقاد المواكبة، هاد جوج العناصر. نرجع بكم للتاريخ. احنا كجمعية مقاولات صغيرة جدا سنة 2014، ومن بين أول جمعيات اللي تأسست وهضرت على المقاولات الصغيرة جدا، احنا تنهضروا من الميثاق ديال المقاولات الصغيرة المتوسطة اللي صدر في 92، الميثاق الاستثمار اللي صدر مؤخرا اللي فعلا الدولة ولات تتولي الاهتمام لهذا النوع ديال المقاولات، بدات من الناحية الأدبية ومن الناحية القانونية. اليوم ولينا تنسمعوا عن المقاولة الصغيرة جدا منذ الكتابة ديال الدولة ديال المقاولة الصغيرة جدا في الحكومة ديال المكيران اللي كان بوهدهود هو الكاتب ديال الدولة. يعني بدات واحد النوع ديال الاهتمام، ولكن اهتمام محتشم، اهتمام بروتوكولي، اهتمام لا يعدو أن يكون عناوين براقة دون تمعن المشاكل الحقيقية لديها المقاولة. وكذلك تنفتقدوا لهذاك الحس الجماعي، تنفتقدوا الذاكرة الجماعية اللي ما عندناش في المغرب. مع الأسف عندنا مجموعة ديال الجمعيات اللي تتعنى بالمقاولة الصغيرة جدا ومجموعة ديال ولكن ما كاينش واحد النوع ديال الاستماع، ما كاينش الاستماع لهذا النوع ديال المقاولات باش نخرجوا واحد البرنامج اللي غادي نخفوا من الحده ديال الافلاس ديال هذا النوع ديال المقاولات، ونهضروا على المواكبه بشكل علمي.
1: نعم.
9: بشكل معقول.
1: نعم.
9: مجموعه عندنا كذلك عندنا على المستوى السياسي، الى مشينا على المستوى السياسي خاصه في الحكومه الحاليه اللي كان عندنا واحد الوزاره اللي سميتها وزاره التجاره والصناعه، انقسمت لثلاثه الوزارات، عندنا وزارة الإدماج الاقتصادي، عندنا وزارة ديال الاستثمار، وعندنا وزارة ديال التجارة والصناعة. أولا المقاول ولا تائه مع مجموعة ديال الوزارات، خاصة إلى ضفنا وزارة السياحة في المقاولات السياحية، إلى ضفنا وزارة الصناعة التقليدية في الصناعة التقليدية، إلى ضفنا السلاحة في المقاولات الفلاحية، عندنا واحد النوع ديال التشتت.
1: نعم.
9: ديال العمل الحكومي من خلال يعني كل هذه الادارات، كل يعني تقوم بنفس الفعل وما تقوم يعني في النهايه ما كاينش واحد النوع ديال التنسيق ديال الجهود باش نحاولوا نخفوا من هذا من هذا النوع ديال الافلاس ومن هذا النوع ديال التخبط اللي عايشينه في السجن. وكذلك غادي نضيف مثلا حنا من استبشرنا خيرا في ميثاق الاستثمار الاخير اللي ذكر المقاوله الصغيره جدا، ولكن ذكرها انا بالنسبه لي اللي كنعتبر يعني انا بالنسبه لي باش ما نكونش عدمي اعتبرها انها ثوره تشريعيه، ولكن على مستوى التشعيد على مستوى الاجراء لا يخلو من البروتوكول. نتحدث عن المقاولة الصغيرة جدا بشكل في واحد الشكل، وخلطنا الميزانية ديال المواكبة بين المقاولة الصغرى جدا ومقاولة متوسطة والكبرى، وما بقاتش تتحظى هذه المقاولة الصغرى جدا.

0: بدئية اهتمام.
1: نعم.
0: إلا شفنا من ناحية العنوان تنقوها داخلة، ولكن من ناحية الأجراء ما دخلاش. يعني
1: نعم.
0: ما كاينش مواكبة، ما كاينش. إذن
1: نقطة المواكبة
0: اللي تنشوفها.
1: نعم نعم أستاذي الكريم، إذا نقطة المواكبة هي نقطة مهمة جدا ينضاف إليها كما قلتم أن المغرب حديث عهد بهذه التجربة المقاولاتية، وبالتالي هو لا زال في البدايات ربما. وأنا أضيف إشكال آخر وسؤالي موجه إليك أستاذ عبد الله الفرقي، إشكال متعلق بالتمويل البنكي، ربما يعتبر من أبرز التحديات المطروحة في نظركم. لماذا ما تزال المقاولات أو لا تزال المقاولات الصغيرة جدا تواجه صعوبة في الولوج إلى القروض رغم دورها الاقتصادي والاجتماعي؟ وهل يحتاج المغرب إلى نموذج تمويل خاص بهذه المقاولات الصغيرة جدا، مثل الدعوة مثلا إلى إحداث بنك وطني موجه لهذه الفئة؟
2: أنا غادي نرجع بالوراء شيئا ما. ملي ذكرت التمويل أرجع للأواخر ديال الثمانينات وبداية التسعينات في إنشاء يعني في إصدار يعني برنامج ديال المقاولين الشباب. هذا البرنامج هذا كان واحد القرض اللي على إثرو بدات الحركة ديال المقاولين الشباب. وهنا ما كنتفقش مع الضيف الكريم على انه كيقول بانه المقاولات حديثة العهد. حنا دابا فايتين دابا 4 عقود تقريبا، ويعني بادين منذ يعني مفهوم مقاولتي بدا في 86 مع اصدار ديال قرض المقاولين الشباب وانشاء الجمعيات. وكانت اول جمعية نشأت 92، كنت نشأتها في شمال المغرب، ومن موراها تنشؤوا مجموعة الجمعيات 42 جمعية على الصعيد المغرب، وديرنا فيدرالية في 95. وكان المرحوم الحسن الثاني كان وجه خطاب إلى رئيس أنا ذاك المرحوم الحجوجي رئيس ديال الاتحاد العام ديال مقاولة المغرب، طلب منه باش ينفتحوا المقاولة الصغرى المتوسطة. وكان انفتاح وخلقنا فيدرالية المقاولة الصغرى المتوسطة داخل الباترونا. للأسف لأنه ما كانش واحد المكانة خاصة ولا واحد الاهتمام هذه الفئة، بقى غير خطاب، بقى غير يعني انفتاح يعني صوري. وخرجنا بحنا ومارسنا وكملنا المسار ديالنا. يعني المفهوم ديال المقاولتي يعني أنا كنشوفه بأنه مر بعدة مراحل.
1: هي النقطة التي فصل فيها أستاذ محمد الوزيري وبالضبط مسألة المواكبة، وفصل فيها بشكل كبير.
2: هي قديمة العهد.
1: نعم.
2: إلا أنه هذه الحكومات يالله بدأت كتهتم بالمقاولة الصغيرة جدا. أول مسؤول حضر على المقاولة الصغيرة جدا هو العثماني في التصريح الحكومي ديالو في البداية ديال الولاية ديالو داخل البرلمان. في التصريح الحكومي في الولاية ديالو حضر على المقاولة الصغيرة جدا، علاش؟ لأن كنا شامنا معهم في 2012 ومع السي بوليف، وشغلنا على استراتيجية ديال المقاولة الصغيرة جدا، وتم النشر ديالها والإعلان ديالها نهار 17 ماي 2013 بالمكتبة الوطنية، حضروها 8 الوزراء بالباترونا عدة بالمجموعة المهنية الأبناك إلى آخره. للأسف لأنه في التعديل الحكومي اللي جاء في 2013 مع دخول حزب الأحرار يعني الغاو هذه الاستراتيجية، وبداو في واحد استراتيجية واحدة أخرى ديال التصنيع الصناعي. إحنا ماشي ضد التصنيع الصناعي، ولكن ما يكونش على حساب المقاولة صغيرة جدا. نرجعوا للتمويل. التمويل منذ المقاولين الشباب يعني أواخر الثمانينات وبداية التسعينات إلى حد الآن باقي نفس الأسلوب ديال التمويل. التمويل تجاري، أبناك تجارية، ما كاينش أبناك يعني متخصصة. يعني المقاولين طوروا، المقاولين الشباب طوروا، ولات مقاولة صغيرة جدا، ولات مقاولة ناشئة لستارت اب. دابا داخلين الرقمنة والذكاء الصناعي، إلا أنه هذه المؤسسات المالية بقى بنفس الطريقة كما سيروا القرض المقاولين الشباب، كيسيروا دابا قرض ديال الانطلاقة، كما سيروا يعني القرض ديال الفرصة إلى آخره، ودازوا مع قرض ديال المقاولاتي في الحكومة ديال عباس الفاسي إلى آخره. للأسف لأنه في المغرب المؤسسات، احنا ما كنهضرش على الحكومات، كنهضر على المؤسسات، لا البنكية ولا بنك المغرب ولا

مستمعينا الكرام، سلة الحصاد لا زالت ملأة بالعديد والعديد من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم. أغنية ممكن للفنانة مروان خوري.

0: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: السادسة مساء والدقيقة الخمسين، أنتم في الاستماع لميديا حصاد اليوم مستمر ومحطته الموالية القصة. في 91 من عمره يعيش أسطورة التعليق الرياضي الأرجنتيني إنريكي ماكايا ماركيز تفاصيل مشاركته 18 في نهائيات كأس العالم، وذلك في مونديال الولايات المتحدة كندا والمكسيك. ماكايا نال في مونديال قطر جائزة أكثر صحفيين تغطية لكأس العالم، واختصر سر مسيرته الاستثنائية في التعلم المستمر والإنصات إلى الناس والاستفادة من تجاربهم. قصة هذه الأسطورة يرويها زميل إبراهيم الغربي.
2: Aquí va Juan José López. Va entrando Gareca. ¡Gol de Boca, Gareca!
3: عن عمر يناهز 91 عاما يشارك إنريكي ماكايا ماركيز أسطورة التعليق الرياضي الأرجنتيني في الولايات المتحدة للمرة 18 في نهائيات كأس العالم، العرس الكروي العالمي الكبير. كان ماكايا في 23 من عمره عندما أرسلته إذاعة بلغرانو في بوينس آيرس، وهي إحدى المحطات الأكثر شعبية في الأرجنتين في منتصف القرن العشرين، كجزء من طاقم صغير لتغطية كأس العالم في السويد. ومنذ ذاك لم يتراجع إصراره، فشهد بيلي يتألق في نهائيات كأس العالم 1958، وأعجب بهدف القرن لمارادونا عام 1986، ورأى تكريس ميسي في العام 2022. في نهائيات كأس العالم 1958 بالسويد يتذكر مغامرات مكوكية، حيث قام برحلات على متن طائرات من طراز DC-7 التي كانت تضطر للهبوط والإقلاع مرارا للتزود بالوقود، وامتدت الرحلة بالقطار والعبارة عبر السنغال وإيطاليا والدنمارك للوصول إلى السويد. عن بيلي الذي قاد البرازيل إلى تتويجها العالمي الأول وهو في 17 من عمره، قال إنه لاعب يتمتع بقدرات بدنية عالية بالإضافة إلى المهارات الفنية والذكاء في معرفة كيفية اللعب في الوقت نفسه جماعيا وفرديا في خدمة المجموعة. بالنسبة للأسطورة مارادونا، لا يحب إنريكي ماكايا ماركيز أن يستحضر عبارة يد الله وهو الهدف الذي سجله بيده في مرمى إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986، وفي المقابل لا يزال يتعجب من الهدف الآخر، هدف القرن، لتخطى خلاله مارادونا 6 لاعبين إنجليز، وهو ما وضع كرة القدم الأرجنتينية في دائرة الضوء. ويؤكد أنه يجب توخي الحذر الشديد عند تحديد من هو الأفضل أو ليس الأفضل من بين اللاعبين الذين تابعهم على مر العقود. وأقر في الماضي بميله إلى الكرة الشاملة لمنتخب هولندا ونجمه يوان كرويف عام 1974، ونقطة ضعفه ألفريدو دي ستيفانو 1926-2014، هذا الأرجنتيني العبقري في صفوف ريال مدريد والذي حصل لاحقا على الجنسية الإسبانية ولم يلعب قط في نهائيات كأس العالم. بعدما تمت الموافقة أخيرا على ارتداء قميص إسبانيا، لم يتأهل المنتخب الإسباني إلى مونديال 1958، ويعتبر أنه كان الأفضل مقارنة بمن قاس نفسه عليه.

من الواقع أن كرة القدم تغيرت خلال 68 عاماً من نهائيات كأس العالم، ويقول ماكايا تغيرت في قيمة النتائج وفي الطريقة التي يتم بها تقييمها. لم تعد هذه مجرد لعبة، هناك دائماً شيء مهم في اللعب وتداعيات لا علاقة مباشرة بالمكاسب المالية المرتبطة بالنجاح. وعن أسلوب اللعب نفسه يقول إنه يتحرك للأمام، إنه يتقدم للأمام، ولكن حتى لو بدا الأمر متناقضاً فإن تطوره يبطئ بعض

فترات أقل على الهواء، لكن هذا المعلق المخضرم يحضر مرة جديدة للعمل في محطة إذاعية وقناة تلفزيونية في مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، دون أن يشكك رغم سني في أن مكانه هو في كأس العالم، وقال: كما لو كان لدي التزام للقيام بذلك. يمكن تعريف ذلك على أنه اتاحت الفرصة لكي أكون نشطاً. لا أعرف كم من الوقت سيستمر ذلك، ولكن على أي حال ما لدي في متناول اليد سأحاول الاستفادة منه.

0: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد في متابعة حصاد اليوم على ميديا. قبل العرض الإخباري المفصل، هذه إطلالة على جديد أحوال الطقس بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس في غالبية مناطق المملكة، ومن المرتقب تسجيل أمطار في نهاية اليوم بمرتفعات الأطلس الكبير وبثلثين الجنوبيين من المنطقة الشرقية. درجة الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 29 درجة بطنجة، 31 درجة بالعيون، 39 درجة بمراكش، 38 درجة بالراشدية، 35 درجة بفاس، 36 درجة بوجدة، 28 درجة بالصويرة. في الجزائر ينتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غرب خط مستغانم المنيعة، كذلك بالوسط الغربي والجنوب الغربي للبلاد، بينما سيكون الصحو بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالجزائر العاصمة، 39 درجة بشلفي، 41 درجة بتمنراست، 40

0: درجة بكل من غردايا وبسكرة 48 درجة بأدرار 28 درجة بوهران. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على مجموع البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بتونس العاصمة، 33 درجة بطبرقة، 32 درجة بمدنين، 39 درجة بتوزة، 38 درجة بكفصة، 31 درجة بالمنستير، 36 درجة بالقصرين، 33 درجة بكل من صفاقس وقابس. تمام مستمعاتي باستوديوهاتنا بميديان، نشرة الأخبار المفصلة من جديد معك أمين عزيماني. مرحبا أمين.
1: مرحبا بك مجددا محمد، مرحبا بكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. بعد هجمات متبادلة، إيران تتهم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الرامية لبلوغ اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وتصاعد التوتر يطرح تساؤلات حول القدرة على صمود هذا الاتفاق. الدفاع المدني في غزة يؤكد وجود أكثر من 8500 جثة تحت الأنقاض في القطاع منذ بداية الحرب في ظل نقص في المعدات لانتشال الجثامين. موجة الحر الخانق تشتد في أوروبا الغربية وتمتد شرقا متسببة في وفيات، وألمانيا تسجل درجة حرارة قياسية تجاوزت 40 درجة. حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء تواصل الارتفاع مسجلة مئات القتلى وعشرات الآلاف من المفقودين، ومطار العاصمة كاراكاس يبدأ في استقبال المساعدات الإنسانية بعد فتحه جزئياً. فعاليات الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم تختتم مساء اليوم. المهرجان استحضر أمس إرث المعلم الراحل مصطفى باقبو، أحد أبرز أيقونات هذا الفن الموسيقي. نستهل نشرة من الشرق الأوسط، حيث اتهمت إيران اليوم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم الرامية لبلوغ اتفاق لإنهاء حرب الشرق الأوسط، وذلك بعد أن شنت واشنطن ضربات على الأراضي الإيرانية وردت طهران بهجمات على أهداف أمريكية في الخليج، بعدما تعرضت ناقلة نفط في مضيق هرمز لإصابة بمقذوف مجهول الخميس الماضي في هجوم اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عنها. هذا التبادل لإطلاق النار هو الأول من نوعه المعروف منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 من يونيو، وقد أثار ذلك تساؤلات حول الجهود المبذولة لإبقاء الممر المائي الحيوي مفتوحا في ظل مفاوضات الجانبين للتوصل إلى تسوية نهائية للحرب. عن حظوظ صمود الاتفاق الأمريكي الإيراني وضمانات ذلك نستمع لتحليل محمد رجوب الكاتب المختص في العلاقات الدولية متحدثا من رام الله.
2: هذا الاتفاق سيصمد بدليل أن الجيش الأمريكي ضرب أهداف على الساحل الإيراني ثم ردت إيران ثم لم ترد الولايات المتحدة بعد ذلك. هذا يعني أن كل طرف يحاول أن يثبت أمام جمهوره وأمام الآخرين أنه لم يذهب إلى الاتفاق عن ضعف، وبالتالي الاكتفاء بضربة مقابل ضربة هذا يعني أنه لا يوجد تصعيد كبير وبالتالي الاتفاق قائم. هذا المؤشر الرئيس، ولكن لا يمكن يعني اعتماده كسيناريو وحيد. بالتأكيد هناك سيناريوهات أخرى ولكنها أقل احتمالا، وضمانات لا يوجد أي ضمانات على الإطلاق سوى الخسائر الكبرى التي لحقت بكل طرف والتي أثبتت أنه لا يوجد بديل عن هذا الاتفاق، لا يوجد بديل لدى كل طرف عن هذا الاتفاق، وبالتالي البديل هو خسارة الطرفين. كلا الطرفان يحاولان تجنب الخسارة وذهب إلى هذا الاتفاق كانعكاس لنتائج الضربات العسكرية المتبادلة بين الطرفين على مدار 40 يوما.
1: توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم بالرد بقوة كبيرة إذا هاجمت إيران إسرائيل في محاولة لمنع تنفيذ الاتفاق الإطار الذي توصلت إليه إسرائيل مع لبنان أمس برعاية أمريكية. وأضاف كاتس في بيان مصور أن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لبقاء طويل في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. يأتي ذلك فيما ندد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم بالاتفاق اللبناني الإسرائيلي باعتباره سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة بحسب تعبيره، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود.

0: واصلوا نشرتنا من قطاع غزة، حيث أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصلة أن 8500 جثة ما تزال تحت الأنقاض في القطاع منذ بداية الحرب، مؤكدا أن القطاع يعاني حاليا من نقص المعدات اللازمة لانتشال جثامين القتلى من تحت الأنقاض. وطالب المتحدث باسم الدفاع المدني المجتمع الدولي بإدخال معدات ثقيلة لإتمام عمليات انتشال الجثامين. مزيدا من التفاصيل مع مراسلنا في غزة سيف السويطي.
1: تحت ركام يقدر بأكثر من 60 مليون طن، لا تزال جثامين أكثر من 8500 فلسطيني مفقودة تحت أنقاض قطاع غزة المدمر، جثامين تحللت ولم يتبقى منها سوى رفات يصعب على طواقم الدفاع المدني العثور عليها لغياب المعدات والمقدرات الهندسية، بحسب ما أكده الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل.
2: إجمالي 8500 شهيد، هذا العدد يزيد وينقص حسب قدرة الطواقم على الانتشال. كثير من العوائق ممكن أن تواجهنا، ممكن أن يكون هناك صاروخ غير مفجور في المكان. هذا الملف ملف إنساني بحت، كثير من العائلات تعاني من جراء أنه أبنائها حتى الآن تحت الأنقاض تريد أن تستريح.
1: لا تتوقف المأساة على الجانب الإنساني فحسب، بل تمتد إلى مخاطر بيئية وصحية وكارثية، حذر منها الخبير البيئي عبد الفتاح عبد ربه، الذي أكد أن تحلل جثامين الضحايا تحت ركام المنازل يعني ارتفاع منسوب التلوث البيئي وانتشار مزيد من الأوبئة والأمراض.
3: تحلل هذه الجثث يؤدي إلى إنتاج يعني ما يسمى بالليتشيت، العصارات، وهذه العصارات غنية جدا بمواد الأمونيا والمركبات النيتروجينية والفوسفور وكثير من الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض.
1: جهات صحية أكدت أن طواقمها تتعامل بشكل يومي مع حالات تعاني من أمراض تنفسية وجلدية لا يستبعد أن تكون جراء الروائح والغازات الكريهة المنبعثة من بين حطام غزة. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: نواصل نشرتنا من أوروبا، حيث يعيش فيها قسم كبيرنا اليوم يوما إضافيا من الحر الشديد الممتد من فرنسا إلى بولندا، مرورا بالساحل الأدرياتيكي الكرواتي، مع توقع تخطي الحرارة 35 درجة بالنسبة لما لا يقل عن 193 مليون نسمة، ما يشكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية. وفيما أعلنت حالة التأهب القصوى في فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر، أحصت السلطات الفرنسية 74 وفاة غرقا منذ 18 يونيو على صلة بموجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد، وفق ما أعلنه وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز في مقابلتنا اليوم. بينما سجلت ألمانيا أمس درجة حرارة قياسية بلغت 41 درجة في أحد أحياء مدينة سابروكن غرب البلاد. المزيد من التفاصيل في ريبورتاج عبد الرحمن عمار من برلين.
4: وفيات، حرائق، ضغط على شبكات الكهرباء وإغلاق المدارس، درجات حرارة قياسية غير مسبوقة لشهر يونيو في ألمانيا ودول عدة في الاتحاد الأوروبي. الخبير الألماني في المناخ فرانك بوتشر يدق ناقوس الخطر.
5: نحن مقبلون على إحدى أقوى موجات الحر في تاريخ أوروبا. هذا الطقس خطير جدا على صحة الإنسان، خاصة عند بذل مجهود بدني، لأن الجسم يواجه صعوبة أكبر في تنظيم حرارته، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
4: ويربط الخبير الألماني وزملاؤه في أوروبا الظاهرة بشكل مباشر بالتغير المناخي، ومع كل موجة حر تتسع الخسائر الاقتصادية التي تقدر بمليارات اليوروهات سنوياً. التبعات تؤثر أيضاً على نمط حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم.
6: أنا أفضل أن يكون الطقس معتدلاً، أحب الشمس لكن في حدود 30 درجة فقط، هذا يكفيني.
4: وتحول موضوع الحرارة والتغير المناخ إلى ساحة مواجهة سياسية، فبينما يدعو الخضر إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، يركز المحافظون على حماية المصالح الاقتصادية. أما اليمين الشعبوي فيتحدث عن السياسات المناخية الحالية بنظرية المؤامرة. عبد الرحمن.

0: برلين.
1: إلى فنزويلا الآن، حيث تواصل حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا البلاد الأربعاء الارتفاع، مسجلة 1430 قتيلا على الأقل وأكثر من 50,000 مفقود، فيما بدأ مطار سيمون بوليفار الدولي بالعاصمة كاراكاس الذي أعيد فتحه جزئيا في استقبال رحلة الشحن التي تحمل مساعدات إنسانية. عبد العالي الزهر معه التفاصيل.
2: تداعيات إنسانية ومادية واسعة خلفها الزلزالان اللذان ضربا فنزويلا، وسط سباق حرج مع الزمن تقوده فرق الإنقاذ للبحث عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض. عمليات الإنقاذ تشهد حالة طوارئ قصوى مع وصول نحو 1600 فرد من فرق الإغاثة الأجنبية للمساعدة في انتشال العالقين، حيث تواجه الفرق استجابة بالغة التعقيد جراء انهيار مجمعات سكنية شاهقة ومنازل كاملة. ميدانيا أعلنت السلطات الفنزويلية ولاية لاغوايرا الأكثر تضررا منطقة منكوبة وخاضعة لسيطرة عسكرية كاملة، مع فرض قيود مشددة على الدخول إليها للسيطرة على موجة من أعمال النهب. وفي تداعيات الزلزال تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الكارثة أثرت على نحو 7 ملايين شخص، حيث ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات لتقترب من حاجز 1000 قتيل في وقت يتجاوز فيه عدد المفقودين 50,000 شخص تحت الركام. اقتصاديا، كشفت تقديرات الأمم المتحدة عن تضرر نحو 1,700,000 مبنى في البلاد، مقدرة الخسائر المادية المباشرة بنحو 6,700,000,000 دولار، وهو ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يفاقم الأزمة الإنسانية الشديدة التي تواجهها فنزويلا.
1: ندد الاتحاد الأوروبي اليوم بالحكم على المعارضة التونسية المعروفة سهام بن صدرين بالسجن 25 عاما، وحض السلطات التونسية على معاودة تأمين بيئة مواتية للتعددية. وعربت بروكسل عن قلقها البالغ بعد هذا الحكم، معتبرة أن بن صدرين باتت رمزا للدفاع عن حقوق الإنسان. وصدر الحكم على بن صدرين في قضايا فساد مالي تتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة المتخصصة في العدالة الانتقالية والتي كانت ترأسها، وهو الحكم الذي ينظر إليه على أنه مسيس. بمدينة الصويرة تختتم مساء اليوم فعاليات الدورة 27 لمهرجان جناوة موسيقى العالم. المنظمون خصصوا أمس حفلا تكريميا لروح المعلم الراحل مصطفى باقبو، شارك فيها ابنه المهدي باقبو إلى جانب كبار معلمي جناوة. ليلة الوفاة للمعلم الراحل مصطفى باقبو لم تكن مجرد لحظة لاستحضار اسم كبير في فن جناوة، بل كانت موعدا لتجديد العهد مع إرث موسيقي وإنساني تركه المعلم الراحل باقبو المعروف بلطفه وسخائه الفني. التفاصيل في روبورتاج مفادة ميدي آي للصويرة وفاء توسري.
3: في لحظة فنية وإنسانية احتفى مهرجان جناوة وموسيقى العالم بذكرى الراحل معلم باقبو بحضور ابنه وعدد من المعلمين الكبار الذين وضعوا إلى جانب باقبو أسس هذا الفن الأصيل. ابنه المعلم مهدي باقبو شارك في الحفل وثمن فكرة تكريم والده مبديا فخره بحمل المشعل.
4: التكريم كان في محله مع المعلمين الكبار، المعلم عبد الكبير والمعلم مرشان والمعلم عبد السلام علي، كان الله يطول في عمرهم. أول مرة تنشارك أنا في تكريمة الوالد، تأثر شوية كامل ماشي أجي وتعلم، فهمتني؟ تدوز مراحل مع معلمين وتفرض خدمتك، أنت تدير خدمتك وتمشي تسيرنا عند الله تعالى.
3: المعلم مصطفى باقبو الذي كان مولوعا بجناوة البلدية ترك بصمة خاصة في الساحة الفنية، كما أكد ذلك المدير الفني لمهرجان جناوة وموسيقى العالم المعلم عبد السلام علي. كان
5: الله يرحمه المعلم باقبو فقدته الساحة وخلى لي واحد تغرف في البروغراماسيون، لأنه الحال تقنوي ترى واحد الحمولة واحد التاريخ، وباش تصنع معلم راه صعيبة، ومن الطينة ديال المعلمين الكبار.
3: السهرة التكريمية حضرها أيضا نبيل أبلقاس الابن الروحي للمعلم باقبو، فاستحضر الجانب الإنساني لأستاذه قبل الفني، مؤكدا على أن المعلم باقبو لم يكن يلقنه الموسيقى فقط، بل كان يزرع فيه قيم التواضع والالتزام واحترام تقاليد جناوة الأصيلة.
6: المعلم كان هرام، بارك الله وصلى على النبي، الله يعمر صدره بخير ويرحمه ويوسع عليه. ما كاينش

0: اللي تيهز الكنبري وما تيدير شي حاجه ديال المعلم.
1: ليلة الوفاء للمعلم باقبو أكدت مرة أخرى على أن إرثه الفني والإنساني أكبر من أن يطويه الغياب. من الصويرة، وفاء التوزري، لإذاعة ميديا.
2: إلى هنا مستمعينا نكون وقد استوفينا مواد نشرة السابعة، ممتنون للطف وكرم المتابعة. واللحظة أترككم من جديد مباشرة مع محمد بن عبو. لك الكلمة محمد.
3: شكرا لك أمين، وبدوري أجدد الترحاب بكل من التحق بنا للتو وكذلك المواصلين معنا في متابعة حصاد اليوم. محطتنا التالية في هذه الرحلة الإخبارية توقيع خاص. لم تعد التغيرات المناخية بعيدة أو نظرية، أصبحت ملموسة تعيد تشكيل وعينا وسلوكنا وحتى أسلوب حياتنا. أين نحن من الحكامة المناخية؟ تتساءل مجدولين بن شريف في توقيع خاص.
4: نحن نشكل مبانينا ثم تعود مبانينا لتشكلنا. لم نعد نسأل هل يتغير المناخ، أصبح السؤال إلى أي مدى سيتغير وكيف سنتغير نحن معه. شيء ما تغير في وعينا الجمعي. لم يعد التغير المناخي فكرة بعيدة تناقش في المؤتمرات أو تختزل في رسوم بيانية وأرقام متصاعدة. لقد خرج من صفحات التقارير إلى شوارعنا، ومن نشرات الأخبار إلى أجسادنا التي تحترق كل صيف. أعادت الحرارة المفرطة ترتيب علاقتنا بالطبيعة، ذكرتنا بأن الإنسان رغم ما بناه من مدن شاهقة وطوره من تقنيات مذهلة، ما يزال جزءاً من منظومة أكبر، وحتماً كل اختلال في توازنها يرتد عليه أولاً. فالسماء التي بدت لنا زمناً طويلاً ثابتة فوق رؤوسنا صارت تظهر هشاشتها وكأنها تدعونا إلى الإصغاء لما تجاهلناه طويلاً. ربما غيرت موجات الحر وقبلها الجفاف رؤيتنا للتغير المناخي، لأنها جعلته محسوساً وقريباً وشخصياً، وأعادت إلى الواجهة سؤال المسؤولية، مسؤولية الحكومات في وضع السياسات البيئية، ومسؤولية المؤسسات في تقليل الانبعاثات، ومسؤولية الأفراد في مراجعة سلوكياتهم اليومية. لغة المناخ قاسية لكنها واضحة. الأرض تغيرت بالفعل، ونحن لم نحسم بعد قدرتنا على التكيف معها. لازلنا نتعامل بمنطق الطوارئ لا بمنطق الرؤية. نبني ثم نفكر في الفيضانات، نترك الإسمنت يبتلع التربة ثم نسائل محدودية الإمكانيات. المدينة التي تدار بمنطق الحكامة المناخية لا تكتفي بتشييد المباني، بل تسأل عن استهلاكها للطاقة، عن قدرتها على مقاومة الحرارة، وعن أثرها على الموارد الطبيعية. هي لا تنظر إلى المساحات الخضراء باعتبارها عناصر تجميلية، وإنما كبنية تحتية بيئية تساهم في تنقية الهواء وتلطيف المناخ وامتصاص مياه الأمطار. إن الحكامة المناخية لا تعني فقط وضع خطط لمواجهة الفيضانات أو موجات الحر، تعني بناء مدينة تفكر في المستقبل قبل أن تفرضه الأزمات. ببساطة، قدرة المؤسسات على التنسيق بين مختلف الفاعلين من سلطات محلية ومهندسين ومستثمرين ومواطنين. فلا معنى ولا نجاح لأي نموذج حضري لا يشرك المواطن في صنع القرار، لأن المدينة أكبر من مشروع هندسي، هي مشروع مجتمعي. وكلما اتسعت دائرة المشاركة والشفافية والمساءلة، ازدادت قدرة السياسات الحضرية على الاستجابة للحاجات الحقيقية للسكان، وعلى بناء الثقة الضرورية لإنجاح التحولات البيئية الكبرى. نحن نشكل مبانينا، ثم تعود مبانينا لتشكلنا. في هذه الفكرة المقتبسة، حاجة تكبر إلى العودة إلى البناء القديم، لا رفضاً للعمارة الحديثة، بل استفادة من العناصر التي أثبتت نجاعتها: التهوية الطبيعية، الإضاءة الشمسية، المواد المستدامة، والكثير من المواد المحلية، بما يتلائم مع البيئة ويحد من استهلاك الطاقة. كل المستقبل المعماري لا قطيعة مع الماضي، هو إعادة قراءة تجاربه الناجحة وتوظيفها بوعي، لبناء فضاءات

0: تحتمل الحياة طالما استمرت هذه الأرض في احتضاننا.
1: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الرباح.
2: الرباح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
3: جيبي جيكا.
4: مستمعينا الكرام، موعدنا الآن على متن الحصاد، مساء الرياضة مع يوسف الشاطر.
5: مساء النور محمد، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. نسهل حديث مساء الرياضة بأخبار كأس العالم 2026 وأخبار المنتخب المغربي، خصوصا حيث بدأ مدرب أسود الأطلس محمد وهبي في تحضير تشكيلته لمواجهة هولندا المرتقبة في الدوري 32، وهي المواجهة التي ستجرى على ملعب مدينة مونتير المكسيكية، وتدع أسود الأطلس في محك حقيقي من أجل معرفة مدى قدرتهم على الذهاب بعيدا في هذه النسخة من المونديال. وهبي يبدأ التحضير ببرمجة أول حصة تدريبية السبت على أرضية الملعب الجامعي في مونتير انطلاقا من الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي، 1 من صباح الأحد بالتوقيت المغربي، وذلك بعد وصول بعثة المنتخب المغربي للمكسيك قادمة من الولايات المتحدة. كما برمج محمد وهبي حصة تدريبية ثانية الأحد، حيث سيعمل خلالها على تصحيح بعض الجزئيات الفنية التي أثارت الانتباه في المباراة الأخيرة أمام هايتي، كما سيبدأ في تجهيز الأسماء الأساسية التي ستعود إلى الملعب بعد فترة راحة خلال المباراة الماضية. وكان محمد وهبي أكد على ضرورة اللعب بجدية كبيرة وبتركيز أمام منتخب من المنتخبات المصنفة للذهاب بعيدا في هذه النسخة من المونديال. مباراة المغرب وهولندا ستجرى يوم الثلاثاء المقبل صباحا انطلاقا من الساعة 2 بالتوقيت المغربي. وتألق المنتخب المغربي يرافقه إشعاع أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي نجحت في السنوات الأخيرة في مد المنتخبات بمختلف فئاتها بلاعبين من أعلى طراز، معكس مدى المساهمة المهمة التي تستفيد منها الكرة المغربية. ويبقى حضور لاعبين من الأكاديمية في مختلف المنتخبات المغربية دليل واضح على نجاح هذه التجربة الفريدة. المسؤول عن التنقيب داخل أكاديمية محمد السادس طارق خازري كان ضيفا على برنامجي بوديوم.
6: فطبيعة الحال هذا النجاح ديال الأكاديمية الآن جميع المنتخبات الوطنية كذلك جميع الأطر الوطنية كتستافد من هذا النجاح ديال الأكاديمية وكتستافد من هذا المشروع الملكي الضخم اللي أعطى لكرة القدم الوطنية واحد الإشعاع على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العالمي في واحد الظرف زمني قصير جدا. يعني كنتكلموا على 16 سنة تقريبا الأكاديمية أعطت واحد مجموعة من لاعبين المنتخبات الوطنية والمنتخب الوطني الأول، قلت اللائحة الأولية فيها ديال 8 ديال اللاعبين اللي كانوا يعني قدروا يكونوا في اللائحه النهائيه ديال المدرب الوطني السي محمد وهبي. كاين الان 3 ولكن اللاعبين الاخرين كلهم لاعبين شباب عندهم 20-21 سنه، وتنظن كاس العالم المقبله كلهم ان شاء الله غادي تكون عندهم واحد المكانه، خصوصا اللي كنتكلموا على لاعب بحال الزبيري بحال الزهواني الان اللي التحق النادي كبير، كذلك الصادق خليفي ايت بودلال تيرغالين، هادو كلهم لاعبين السن ديالهم ديال 20 21 سنة.
5: زخم كبير يرافق أكاديمية محمد السادس لكرة القدم في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد النجاحات التي حققتها الكرة المغربية على صعيد المنتخبات، والمستقبل يبقى واعد وفق ما يقول دائما طارق خزري.
6: قبل تنقيسوه ربما بالشيفخ يعني بالإحصائيات، كذلك تنقيسوه بداك لوبسيرفاسيون ولا داك ليفالياسيون اللي كدار من عند ناس وحدين اخرين اللي هما ليترونجي بحال اكاديميات كبار بحال اجاكس ولا بحال بينيفيكا ولا بحال سبورتينغ لشبونة ولا بحال برشلونه. ان هادو الاكاديميات دابا اللي كنذكر واللي هما في الصف الاول على المستوى العالمي كلهم بدون استثناء، يعني كان عندنا يعني لقاءات معهم، عندنا تواصل معهم ما نقولش بشكل يومي ولكن بشكل دوري، كيجيو عندنا الأكاديمية في الدوري اللي كتقون به أكاديمية محمد السادس، كذلك كنمشيو عندهم كهما كيعترفوا كيذكروا بأن اللاعب ديال أكاديمية محمد السادس لا يقل بتاتا بل هو في نفس المستوى اللاعب اللي كاين في بنفيكا واللي كاين في أجاكس واللي كاين في برشلونة.

0: هادشي كيخلي كيف قلتي ان المستقبل تنشوفوه مشرق، وحنا متاكدين بواحد نسبه كبيره عاليه جدا ان في السنوات القليله ربما في 2030 غيكون النواه الكبيره ديال المنتخب الوطني غتكون من اكاديميه محمد السادس.
1: نعود الى معترك كاس العالم، حيث ستسعى انجلترا والبرتغال الى انهاء دوري المجموعات بشكل ايجابي السبت مع اقتراب مرحله المجموعات من نهايتها، وقد عانى المنتخبان من تذبذب في الاداء في المباراتين الاوليين من البطوله، اذ تراوح بين عروض باهته واخرى اتسمت بجوده حقيقية. وتتساوى إنجلترا بأربع نقاط مع غانا بعد مباراتين، وتواجه بنما على ملعب ميت لايف وهي تبحث عن الفوز لتعزيز حظوظها في صدارة المجموعة الثانية. وفي ميامي تدخل البرتغال مواجهتها ضمن المجموعة 11 ضد كولومبيا صاحبة الصدارة، مدركة أن الفوز وحده سيمنحها صدارة الترتيب على حساب المنتخب الأمريكي الجنوبي. وسهلت إنجلترا مشوارها في المونديال بفوز استعراضي على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين لتبدو من ضمن المنتخبات المرشحة، لكن الأداء في الفترة الأخيرة تراجع نسبيا على عكس منتخب البرتغال الذي تحسن خلال الفترة الماضية مع عودة نجمه الأول كريستيانو رونالدو للتسجيل أمام منتخب أوزباكستان. والصراع اشتعل على المراكز الأخيرة المؤهلة إلى مرحلة 32، بما أن منتخبات كالكونغو الديمقراطية، الجزائر، كوريا الجنوبية وكرواتيا وإيران معنية بهذا الصراع، في حين سبق وتأهلت منتخبات السويد، إكواتور، البوسنة، الباراغواي والسنغال إلى دور 32. وبالنسبة لبقية المباريات، كرواتيا تواجه غانا وبنما أمام إنجلترا، هذه المباراة تنطلق على الساعة 10 من مساء اليوم بالتوقيت المغربي، وفجر الأحد أربع مباريات في البرنامج، كولومبيا أمام البرتغال، الكونغو الديمقراطية أمام أوزبكستان، ثم الجزائر أمام النمسا، ومنتخب الأردن يلعب أمام الأرجنتين. وبالحديث عن المنتخبات المشاركة في كأس العالم، خسرت أستراليا خدمات الثنائي ماثيو ليكي وجاكوب إيطاليانو للإصابة بشكل نهائي، وذلك قبل مواجهة مصر في دور 32 يوم الجمعة المقبل، ما سيفرض على مدرب أستراليا بوبوفيتش إجراء مجموعة من التغييرات على التشكيلة الأساسية، في حين عاد مدرب فرنسا ديدي ديشان إلى معسكر المنتخب الفرنسي في بوسطن السبت، وذلك بعد مغادرته بسبب وفاة والدته، بحسب ما أفاد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. وبعودة ديشان تستعيد فرنسا توازنها رغم الأداء الرائع الذي يقدمه رجاله، خصوصا كيليان مبابي. نختم بالحديث عن رياضة الغولف. وصل الأمريكي سكوتي شيفلر المصنف الأول عالميا عروضه القوية في الجولة الثانية من بطولة ترافلرز تشامبيونشيب بعدما أنهى المنافسات متصدرا برصيد 16 ضربة تحت المعدل عقب تقديمه واحدة من أفضل جولاته هذا الموسم. وسجل شيفلر 60 ضربة مستفيدا من الظروف المثالية التي وفرها ملعب ريفر هايلاندز المعروف بأنه من أكثر الملاعب ملائمة لتحقيق النتائج المنخفضة، حيث شهدت الجولة تسجيل أكثر من 330 ضربة بيردي. ورغم تصدره لا يزال شيفلر مطالبا بالحفاظ على مستواه في الجولتين المتبقيتين من أجل حصد لقبه الثاني خلال الموسم. المركز الثاني يحتله النرويجي فيكتور هوفلاند. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة. بعد لحظات يعود محمد بن عبو وباقي فقرات حصاد ميديا.
2: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
3: Midi 1, Hassad Oulian, Mohamed Ben Abou.
4: مستمعينا الكرام، قبل النشرة السابعة والنصف نتعرف على توقعات الطقس بسماء منطقتنا المغربية.
5: Et on commence par le Maroc où le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur l'ensemble du pays. Côté température, prévoir 27 degrés à Rabat et Casablanca, il fera 29 degrés à Tanger, 31 degrés à Laayoune, prévoir 39 degrés à Marrakech, il fera 31 degrés à Agadir, 35 degrés à Fès ou encore 28 degrés à Essaouira et 31 degrés à Nador. En Algérie, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé à l'ouest de la ligne Mostaganem El Menia, ainsi que sur le centre-ouest.

0: نادي أ حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو على متن أمواج ميديان. لحظة مستمعينا نأخذكم في جولة خارج الاستوديو في محطة ميديان روبورتاج ونتجه إلى واشنطن. تبرز الصحافة الأمريكية أن كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة يمثل فرصة اقتصادية ضخمة، لكنه في الوقت نفسه رهان مكلف، وتتوقع دراسات مالية أن يدر الحدث عوائد بمليارات الدولارات خصوصا عبر السياحة والبث والرعاية، لكن تقارير أخرى تحذر من أن تكاليف التنظيم والبنية التحتية قد تقلص المكاسب الفعلية وتجعل الأثر محدودا زمنيا. وبين التفاؤل والتحفظ يبقى المونديال اختبارا لقدرة الولايات المتحدة على تحويل الرياضة إلى استثمار اقتصادي مستدام. الموضوع في فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
2: بعد سنوات من التحضير واستثمارات بمليارات الدولارات، تراهن المدن الأمريكية المستضيفة على أن تتحول كأس العالم إلى فرصة اقتصادية استثنائية.

0: فالقائمون على البطولة يتوقعون استقطاب ملايين الزوار، بما ينعكس على قطاعات السياحة والفندقة والنقل والخدمات، فضلاً عن توفير فرص عمل مرتبطة بتنظيم الحدث. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو:
1: يقدر الأثر الاقتصادي لكأس العالم في الولايات المتحدة وحدها بنحو 30 مليار دولار، مع توفير ما يقارب 200,000 وظيفة دائمة. أما على مستوى تنظيم البطولة، فنحن نشغل حالياً 5,000 موظف للعمل عليها، وسيشارك فيها نحو 300,000 شخص بين إعلاميين وعناصر أمن ومتطوعين. كما تمتد الاستعدادات إلى ما هو أبعد من المدن المستضيفة 16، إذ تشمل نحو 500 موقع رسمي من فنادق ومعسكرات إقامة وتدريب للمنتخبات.
0: أرقام تعكس حجم الرهانات الاقتصادية المصاحبة للبطولة، وتدعم رؤية الجهة المنظمة التي ترى في كأس العالم فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي في المدن المستضيفة. غير أن هذه التقديرات لا تحظى بإجماع بين الخبراء، إذ يشكك بعض الاقتصاديين في حجم المكاسب الفعلية التي تحققها مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى. الخبير الاقتصادي دانيال زنزل:
2: تظهر العديد من الدراسات الاقتصادية أنه لا توجد مكاسب حقيقية من استضافة أحداث رياضية كبرى من هذا النوع، خصوصا في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي تتمتع أصلا بحضور دولي قوي وجاذبية معروفة. فالتكاليف التشغيلية تكون مرتفعة للغاية إلى درجة تجعل تحقيق فوائد اقتصادية حقيقية أمرا صعبا. صحيح أن الفنادق وقطاعات النقل والخدمات اللوجستية ستشهد انتعاشاً ملحوظاً، لكن هناك أيضاً ما يعرف اقتصادياً بتأثير الإزاحة، حيث يتجنب بعض السكان المحليين هذه المناطق خلال فترة البطولة.
0: التحفظات هذه لم تبقى حبيسة الأوساط الأكاديمية، بل انعكست أيضاً على قرارات بعض المدن الأمريكية. فشيكاغو، ثالث أكبر مدن البلاد، فضلت الانسحاب من سباق الاستضافة بعدما اعتبرت أن الكلفة والمخاطر المالية تفوق العائدات المحتملة. عمدة شيكاغو السابق رام إيمانويل:
3: لم أكن مستعدا لدفع أموال باهظة مقابل استضافة البطولة، فقد طلب منا تحمل أعباء مالية كبيرة ومخاطر غير واضحة على حساب دافعي الضرائب، بينما تذهب معظم العوائد إلى جهات أخرى. كانوا يريدون منا التنازل عن بعض الرسوم والعائدات الإعلانية، في حين يتحمل سكان المدينة المخاطر الاقتصادية. لذلك رفضت هذا الطرح، لأنني لم أكن على استعداد لجعل دافعي الضرائب في شيكاغو يتحملون الكلفة فيما يجني الآخرون المكاسب.
0: مع استمرار المنافسات وتوافد الجماهير من مختلف أنحاء العالم، تستفيد قطاعات عدة من النشاط الذي أحدثته البطولة، غير أن التقييم النهائي للأثر الاقتصادي سيظل رهيناً بما ستكشفه الأرقام بعد انتهائها، وما إذا كانت المكاسب المعلنة ستترجم إلى فوائد مستدامة للمدن المستضيفة أم ستبقى مرتبطة بفترة المنافسات فقط. من واشنطن، إكرام بن عائشة لمديا.
4: نحن والقمر جيران، بيته خلف تلالنا، بيطلع من قبالنا يسمع

0: نحن والقمر جيران، أغنية لجارة القمر سيدة فيروز. مستمعينا الكرام، جولتنا الإخبارية في الحصاد متواصلة، ومحطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. عبد الكريم غلاب، نار على علم، روائي ومؤرخ وصحفي وسياسي من الرعيل الأول، توفي عام 2017 عن عمر يناهز 97 عاما، وخلف للمكتبة العربية العديد من المؤلفات، من أشهرها دفن الماضي وسبعة أبواب وتاريخ الحركة الوطنية، ومن أهم مؤلفاته في النقد الأدبي كتاب مع الأدب والأدباء الذي نطلعه اليوم مع الزميل شكري البكري في فقرة كتاب في دقيقتين.
1: صدر هذا الكتاب عام 1974، وما زلنا إلى حينها ننافح عن مكانة الأدب المغربي في سياقه العربي العام. فنجد عبد الكريم غلاب يعترف بأن تطور الحياة الأدبية بالمغرب في آفاق الشعر والقصة والنقد في حاجة إلى تعريف. كثير من الإخوان العرب يسألون: ما حظ المغرب من الأدب المتطور؟ وكثير من الأجانب يسألون: والمغرب ما حظه من النهضة الأدبية المتطورة في مصر والشام والعراق مثلا؟ وللرد على مجمل هذه الأسئلة يفرد المؤلف دراسات عن الشعر الحديث بالمغرب وتطور الأدب القصصي في المغرب العربي وحركة النقد في المغرب وأزمة الشعر العربي والالتزام الحقيقي للأديب، حيث يخلص إلى أن التزام الأدباء إذن لا ينبغي أن يكون صدى، ولكن يجب أن يكون صوتا، وما دمنا لا نستشعر من أدبائنا هذا الصوت فلن نؤمن بأن أديبا منهم قد التزم، ولو ظل يردد كصدى كلمة الالتزام وأفكار الآخرين في الالتزام. ويقول المؤلف في التقديم: إن الكتاب صورة متكاملة ترسم ملامح الأدب الحديث بالمغرب خصوصا والمغرب العربي على العموم، كما أنه محاولة جادة لدراسة الشعر والقصة والنقد في المغرب في تطورها وآفاقها ونماذجها وشخصياتها. وقام عبد الكريم غلاب بتقديم نماذج من أدب بعض الشعراء والقصصين حتى تكتمل الصورة التي رسمها في القسم الأول من الكتاب. وهكذا يكون القسم الثاني بعنوان في صحبة الشعراء والكتاب تكملة للقسم الأول، حيث حاول المؤلف أن يقدم نماذج من الأفكار الأدبية والنقدية التي أعرب عنها في فصول القسم الأول. غدا كتاب آخر في دقيقتين. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: مستمعينا الكرام، إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلا مشمس في غالبية مناطق المملكة، ومن المرتقب تسجيل أمطار في نهاية اليوم بمرتفعات الأطلس الكبير وبثلثين الجنوبيين من المنطقة الشرقية. درجات الحرارة المتوقعة 27 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 29 درجة بطنجة، 31 درجة بالعيون، 39 درجة بمراكش، 38 درجة بالراشدية، 36 درجة بوجدة، 35 درجة بفاس، 28 درجة بالصويرة. في الجزائر ينتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غرب خط مستغانم المنيعة، وكذلك بالوسط الغربي والجنوب الغربي للبلاد، بينما سيكون الصح بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالجزائر العاصمة، 39 درجة بشلف، 41 درجة بتامن راست، 40 درجة بغردايا وبسكرة، 48 درجة بأدرار، 29 درجة ببجاية، 28 درجة بوهران. في تونس يرتقب أن يكون الطقس مشمسا على كامل البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بتونس العاصمة، 33 درجة بطبرقة، 32 درجة بمدنين، 39 درجة بتوزة، 38 درجة بقفصة، 31 درجة بالمنستير، 36 درجة بالقصرين، 33 درجة بكل من صفاقس وكذلك بقبس. تمام الثامنة مساء في متابعة حصاد ميديا، إليكم موجزا بأهم وأخر الأنباء. أهلا بكم. نستهل الموجز من الشرق الأوسط، حيث توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم بالرد بقوة كبيرة حسب تعبيره إذا هاجمت إيران إسرائيل في محاولة لمنع تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه إسرائيل مع لبنان برعاية أمريكية. كاتس أضاف في بيان مصور أن

0: الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لبقاء طويل في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. يأتي ذلك فيما ندد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم بالاتفاق باعتباره سقطة مرعة وتنازلا عن السيادة حسب تعبيره، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود. قتل شخص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم وفق وزارة الصحة اللبنانية، بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف عناصر يشتبه بأنهم مسلحون في منطقة نبطية الجنوبية غداة إعلان التوصل إلى اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان. وأوردت وزارة الصحة في بيان أن غارة الجيش الإسرائيلي على النبطية أدت إلى قتيل وجريحين. وكانت الوكالة الوطنية للأعلام الرسمية أفادت عن غارة إسرائيلية على البلدة الواقعة قرب مدينة النبطية في جنوب لبنان. على الصعيد الدبلوماسي، أعلنت فرنسا اليوم استعدادها للمساهمة في تنفيذ الاتفاق الإطار الذي وقعه لبنان وإسرائيل داعية إلى أن يمهد لاستعادة كاملة للسيادة اللبنانية. متحدث باسم الوزارة الخارجية الفرنسية تحدث في بيان أنه انطلاقا من التزام بلاده بأمن كل من إسرائيل ولبنان وانخراطها في الحفاظ على السلام في جنوب لبنان، فإن فرنسا على أتم الاستعداد للمساهمة في تنفيذ هذا الاتفاق الإطار وتحقيق جميع أهدافه. بعيدا عن ملف الحرب في الشرق الأوسط والوجهة المغرب، وبه أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن مقاطعة الدخول الجامعي المقبل وخوض إضراب وطني أو إضرابات وطنية احتجاجا على ما وصفته بجمود الحوار القطاعي وعدم وفاء وزارة التعليم العالي بالتزاماتها. ووفق بيان أصدره المكتب الوطني للنقابة عقب اجتماعه العادي المنعقد بمدينة الدار البيضاء يوم 23 من يونيو الجاري، أعلنت النقابة عن تنظيم إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم 14 من يوليوز هذه السنة قبل الشروع في مقاطعة الدخول الجامعي. نبقى في أو مع أخبار المملكة، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البلد ابتداء من اليوم إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجة الحرارة ستتراوح بين 42 و45 درجة بمناطق من بينها مراكش ونواحيها وبني ملال سطات وطاطا وتارودانت وأسمارة، كما يرتقب أن تبلغ الحرارة بين 40 و44 درجة غدا الأحد بعدد من الأقاليم الجنوبية والجنوبية الشرقية. نهاية الموجة تمام الساعة 8:04. ابقوا في الاستماع.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبو.
0: مستمعي الأفاضل، حصاد اليوم بلغ نهايته. أشكر لكم طيب المتابعة وفاءكم لميديا، وأنقل لكم تحيات عصام الحراتي الذي رافقني في الإخراج، وأضرب لكم موعدا في الغد بحول الله في حصاد جديد على ميديا نفس التوقيت وعلى ذات التردد. إلى اللقاء.
1: سيليتي سور ميديا، des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. À partir du 29 juin, vivez l'été autrement sur Média.

سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الفتح والحجرات من التجليات العرفانية وقاف الذاريات من طور النفوس الإنسانية كمل له الإخلاص والفلق الواضح فهدى الناس حتى كل من ربه اقترب عليه صلاة الله ما عن ذكره تجدد مع أزكى السلام له الحمد.

نفس مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجموعها أبلغ الأنفس قاطبة، لا يمكن أن تعرف الأرض أكمل منها، ولو اجتمعت فضائل الحكماء والفلاسفة والمتألهين وجعلت في نصاب واحد ما بلغت أن يجيء منها مثل نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنما خرجت هذه النفس من صيغة كصيغة الدرة في محارتها. جميع ما أودع الله سبحانه في مكوناته من الأسرار فهو صلى الله عليه وآله وسلم المظهر لها والمظهر، بعدما كانت القلوب غافلة والأرواح جاهلة بها فنبه صلى الله عليه وآله وسلم القلوب لما كانت عنه غافلة، وعلم الأرواح ما كانت له جاهلة.

قوى الأرواح روح مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها لم يحجب عنها شيء من العالم، ومطلعة على النار والجنة، لأن كل ذلك خلق لأجله صلى الله عليه وآله وسلم، فتمييزه خارق لهذه العوالم بأسرها بمحمد المختار خاتم رسله. طه على فضل الجميع قد احتوى، فعليه من رب العلا صلواته وسلامه ما غردت ورق النوى. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحضراتكم.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. ونستهله شرق أوسطيا، بالرغم من الاتفاق المتوصل إليه في واشنطن بوساطة أمريكية وساعات بعد الإعلان عنه، تواصلت اليوم الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. الغارات استهدفت بلدة النبطية الفوقة. المسيرة الإسرائيلية استهدفت لأربع مرات متوالية البلدة والمناطق المحادية مخلفة قتيلا على الأقل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد اليوم بالاتفاق المتوصل إليه، وصفا إياه بأنه إنجاز تاريخي، وجه ضربة إلى إيران وحزب الله، اتفاق يوسع الانقسامات اللبنانية الداخلية. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ندد اليوم بالاتفاق، معتبرا إياه سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بدوره اليوم هدد بالرد بقوة كبيرة إذا هاجمت إيران إسرائيل في محاولة لمنع تنفيذ الاتفاق الإطاري المتوصل إليه في واشنطن، مشترطا نزع سلاح

0: حزب الله في كل لبنان للانسحاب من الجنوب، مشددا أن الجيش سلق أوامر بالاستعداد لبقاء طويل في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. الاتفاق لا يبدو أنه يرضي كافة الأطراف في إسرائيل ذاتها. وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إتمار بن غفير ندد بالاتفاق، معتبرا أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. على المستوى الدولي، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين بالاتفاق، معتبرة أنه يشكل خطوة حاسمة نحو خفض التصعيد في المنطقة. فرنسا من جهتها أعلنت اليوم استعدادها للمساهمة في تنفيذ الاتفاق، داعية إلى أن يمهد لاستعادة كامل السيادة اللبنانية. الليلة الماضية بدأ الاتفاق الإيراني والأمريكي هشا بعد الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع رادارات ساحلية، ردا كما قالت واشنطن على العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري من جانب القوات الإيرانية، معتبرة أنه انتهك بوضوح وقف إطلاق النار. إيران بدورها اتهمت اليوم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم. البحرين كانت قد أعلنت اليوم تعرضها للاستهداف بمسيرات إيرانية، متهمة طهران بتقويض مساعي السلام، الاستهداف الذي اعتبرته طهران ردا على الضربات الأمريكية. وما يؤكدها شاشة الاتفاق تعرض ناقلة نفط في مضيق هرمز اليوم لإصابة بمقذوف مجهول ألحق أضرارا بها من دون خسائر بشرية وفق ما أفادت هيئتان بحريتان. بينما في إيران تتسارع التداعيات الاقتصادية للحرب، معدلات التضخم بلغت الشهر الحالي مستوى قياسيا عند 88.6% على أساس سنوي وفق أرقام رسمية نشرت اليوم. قدرت الأمم المتحدة اليوم بأن نحو 7 ملايين شخص ربما تأثروا بالزلزالين اللذين أضرب فنزويلا وأسفر عن 1000 قتيل وعشرات آلاف المفقودين في حاصلة قابلة للارتفاع. عاش اليوم قسم كبير من أوروبا يوما إضافيا من الحر الشديد الممتد من فرنسا إلى بولندا مرورا بالساحل الأدرياتيكي الكرواتي، مع توقع تخطي الحرارة 35 درجة مئوية بالنسبة لما لا يقل عن 193 مليون نسمة، ما يشكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية الأوروبية. أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل شخصين بضربات روسية خلال الليل، في حين أفادت موسكو بأن غارات شنتها كييف على أراضي محتلة وأخرى في روسيا أسفرت عن مقتل 3 أشخاص فضلا عن عشرات الإصابات لدى الطرفين. وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعلن اليوم أن صواريخ FB-5 فلامينغو نجحت الليلة الماضية في استهداف مجمع تيتان باريكادي في فولغوغراد، مشيرا إلى أن هذا المجمع هو منشأة عسكرية روسية. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة متعالي باقي برامج دعات مدى، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: $100 million records sold.
2: Brian Adams.
1: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Medi One presents the Brian Adams Radio Show.
3: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
1: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.
4: Le Brian Adams Radio Show, tous les samedis à partir.

0: الكرة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا. حنا مغاربة وهذا هو الرباح.
1: الرباح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
2: جيبي جيكال.

0: ميدي أن ضفاف أخرى. شكري البكري.
1: ضفاف أخرى، برنامجكم الثقافي على أثير ميدي أن، وهي ضفاف أخرى لأنها ضفاف بدون سواحل. أليست الضفة هي الساحل قاموسا؟ أجل، ولذلك فإنها ضفاف أخرى، لأن تلك الأخرى هي الأهم.

0: لأنها دون سواحل.
1: ضفاف أخرى.
0: أهلا بكم. شهدت مدينة طنجة السبت 20 من يونيو الميلاد الفعلي للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب لتكون أول هيئة من نوعها تنفتح على جميع المترجمين المغاربة بشتى مشاربهم واختصاصاتهم ومجالات اشتغالهم من ترجمة تحريرية وثورية وتتبعية وإشارية. وبعد سنة من الإعلان عن تأسيسها شهر ماي 2025 استكملت الهيئة إذن هيكلتها العامة الأسبوع الماضي بما في ذلك المصادقة على النظام الداخلي وميثاق الشرف وتشكيل المجلس الوطني ولجان العمل الدائمة. الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب إطارها التنظيمي وأهدافها وانشغالاتها مع رئيسها الدكتور الطيب بوتبقالت الأكاديمي الباحث والمدير السابق لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة. أستاذ الطيب بوتبقالت مرحبا بك في هذه الضفاف.
2: أهلا وسهلا أستاذ شكري وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
0: مرحبا. إذن هو الجمع العام كان قد نعقد أسبوع الماضي يوم السبت 20 من يونيو.
2: صحيح، هذا الجمع العام الذي يأتي مباشرة بعد الفترة التأسيسية للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، وكان الهدف منه هو في الحقيقة استكمال الهيكلة العامة لهذه الهيئة، حيث أن الآن تقريبا، يعني لا أقول تقريبا، ربما لم يبقى شيء الكثير في تغطية ما يجب تغطيته فيما يتعلق بالهيكلة العامة التي ستسير أنشطة الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، من لجان، من ميثاق شرف، من نظام داخلي، من الهياكل الجهوية، بحيث أن الجهات المملكة كلها حاليا ممثلة يعني جهويا بالهيئة الوطنية لتراجمة المغرب عن طريق ما يعني نسميه نحن يعني المسؤول الجهوي للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب،
0: يعني فروع جهوية،
2: فروع جهوية تابعة للهيئة. نعم، هذا شيء أساسي.
0: لكن الهيئة مقرها الرباط.
2: الهيئة مقرها بالرباط طبعا، وبطبيعة الحال كمختلف يعني نقول الجمعيات في إطار ظاهرة 1958 يمكن تغيير المقر في حال ما إذا كان ذلك
0: مطلوبا
2: في حالة.
0: كم عدد أعضاء الهيئة الآن؟
2: الأعداد في تنامي مستمر ولله الحمد، بحيث أنه لا يستقر على رقم نهائي، وإنما يعني الآن في حوالي 80 عضو الذين انخرطوا، ولكن عدد كبير منهم يعني أبدى رأيه وأبدى رغبته في الانضمام إلى الهيئة، ونحن لا نعتبر الرغبات وإنما ننتظر أداء واجب الاشتراك في الهيئة. بعدها مباشرة يصبح بطبيعة الحال المنخرط، بعد ما لا يمكن الانخراط هكذا، حتى واجب الانخراط هو عنصر من العناصر الأساسية في طلب الانخراط، لأنه ننظر أولا إلى سمعة الذي يطلب الانخراط، ثانيا المؤهلات الجامعية، لابد وأن تكون له مؤهلات جامعية التي ينظر إليها على كونها حجر الأساس في الانتماء إلى الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب. وبدون شك أنك طلعت على قانونها الأساسي، ولأننا نترجم من العربية والأمازيغية إلى اللغات الأجنبية، ومن اللغات الأجنبية إلى اللغتين الرسميتين الأمازيغية والعربية، وبالتالي فإن هناك من المنخرطين من يتقن العربية ولغة ثانية بالنسبة ليه هي إما نقول الأمازيغية السوسية أو الأطلس المتوسطية أو الريفية، وأن نحن نعتبر من هو في هذه الوضعية مترجما، قد نحتاجه على أي حال، لأنه يتقن اللغة الثانية المغربية الأمازيغية، ونحتاج إلى من يترجم، خاصة الترجمة الفورية كما تعلم إلى الأمازيغية حاليا مطلوبة، وعدد كبير من المؤسسات سواء الرسمية وحتى القطاع الخاص

0: لهم رغبة أكيدة في أن يزودوا بمن يترجم ترجمة فورية إلى العربية، أو بعض المرات إلى الفرنسية انطلاقا من الأمازيغية أو إلى الأمازيغية.
1: سنعود إلى اللغات وخاصة اللغة الأمازيغية والحسانية، لكن نبقى الآن فيما يتعلق بالجمع العام. الجمع العام تمخض كما قلنا عن المصادقة على النظام الداخلي وميثاق الشرف، كما تمخض عن تشكيل المجلس الوطني ولجان العمل الدائمة. هي خمس لجان.
0: خمس لجان، وهذه اللجان الخمس لجان منبثقة أصلا من النظام الأساسي أو القانون الأساسي للهيئة الوطنية لترجمة المغرب، ولكن هناك لجان أخرى التي يمكن يقولك هذه اللجان نعتبرها لجانا يعني مؤقتة لأداء غرض معين. فبالتالي هناك لجان دائمة يعني أفرزتها يعني المضامين ومقتضيات القانون الأساسي، وهناك لجان أخرى إضافية عند الحاجة يمكن أن نلجأ إليها، وهذا ما نص عليه حتى القانون الأساسي. والآن يعني بصفة إجمالية كان أكثر من 8 لجان حاليا، منها ما هي قارة ومنها ما هي مرحلية.
1: وانطلاقا من الجمع العام الذي انعقد في 20 من شهر يونيو يعني يوم السبت الماضي، شرعت الهيئة في عملها فعليا في تفعيل برامجها وأنشطتها. ما طبيعة البرامج والأنشطة التي تعتزم القيام بها الهيئة الوطنية لترجمة المغرب؟
0: كل ما يتعلق بالأنشطة التي تنسب والتي من المنتظر يعني القيام بها من طرف ومن قبل الهيئة الوطنية لترجمة المغرب منصوص عليها في القانون الأساسي الذي عليه وبناء عليه انطلقت هذه الهيئة الوطنية للترجمة المغربية. وأنا في عجالة شنو نقول لك هاد يعني المهام مثلا الدفاع عن حقوق وحريات الترجمة المغاربة، وهنا عندما أقول الترجمة المغاربة سواء كانوا في المغرب أو خارج المغرب، يعني مفاتحة على كافة ترجمة ومختلف يعني أنواع الترجمات سواء كانت اقتصادية، ثقافية، سينمائية، سياحية، يعني جميع إضافة حتى لغة الإشارة. نحن منفتحون على كافة يعني الترجمات، ويعني الهدف الأساسي هي تنمية وتعزيز يعني الكفاءات والإصرار على مواكبة الانفتاح المغربي على العالم ونشر ثقافته ومميزات يعني حضارته بكافة اللغات الممكنة، وهذا ما يدخل وأنت تعرف ذلك في إطار ما يسمى بالكوميونيكاسيون انتركولتوريل، يعني التواصل بين الثقافات. التواصل بين الثقافات يمر وجوبا عبر الترجمة، ما في ذلك من شك. ونحن انطلاقا من هذا يعني أسسنا هذه الجمعية التي يناط بها كل ما يتعلق بالترجمة من وإلى لغاتنا الوطنية إلى اللغات الأجنبية، ومن اللغات الأجنبية إلى لغاتنا الوطنية. ذكرت قبل قليل أنت حسانية. نعم حسانية واردة، غير احنا الآن نقول على المستوى الدستوري هناك لغتان رسميتان كما تعلم، العربية والأمازيغية، لكن الحسانية بدون شك يعني من القدام يعني لا أحد يدري، لأن المغرب الحمد لله غني بلغاته وثقافته وبروافده على مستويات متعددة، نواكب ذلك عن كثب، ما كاين حتى إشكال. مثلا أقول لك ربط العلاقات والتشارك، مثلا التعاون مع منظمة وجمعيات المجتمع المدني المغربي ذات الهدف المشتركة على الصعيد الوطني والدولي، هذا يدخل كذلك في مهام هذه الهيئة. الإسهام في تنمية البحث العلمي والأكاديمي والمهني في علوم الترجمة والتواصل بين الثقافات، لأنه كيف ما كان الحال هذو مترجمون ينتمون للنخبة المثقفة، النخبة المثقفة لها دراية كافية بأحداث العالم، بوقائع، بتربية، بالعلوم، بكل بالاقتصاد، وبالتالي هي منفذ إلى تنمية قدرات وكفاءات المغاربة في كل المجالات. تنظيم دورات تكوينية لفائدة المترجمين وتطوير مهاراتهم العلمية والتقنية بها.

0: هدف إعدادهم لسوق الشغل، وهذا شيء أساسي. العمل على توفير فرص تدريب والشغل بالنسبة للخريجين والطلبة المتخصصين في هذا المجال ديال الترجمة، وحتى التواصل بين الثقافات، تشجيع حركة النشر بجميع أشكاله في مجال الترجمة والتواصل بين الثقافات، العمل على ترسيخ وتعميم ثقافة أخلاقيات المهنة في أوساط المترجمين. وهذه المشكلة ديال الأخلاقيات المهنة شيء أساسي، خاصة بعد ظهور دابا أنت تعلم ذلك جيدا، يعني الانتليجنس ارتيفيسيال، هذا مشكل حقيقي الآن مطروح على أكثر من صعيد، ولكن في الترجمة كذلك نعاني منه، ونجد بأن هناك فراغ يعني ل ذلك البعد الأخلاقي الأساسي. وفي بدون شك أن في الإعلام نفس الشيء، العمل أو تشجيع الحركة ديال النشر كما قلت، ولكن هناك كذلك العمل على ترسيخ وتعميم ثقافة يعني ما يمكن أن نسميه الاستشارات في مجال الترجمة والتواصل الثقافة. وكاين مسألة أخرى، نحن نناصر القضايا العادلة ومناهضة كل أشكال العنف والتمييز والتطرف، باش نكونوا واضحين، الهيئة الوطنية لترجمة المغرب لا تنتمي إلى أي حزب سياسي ولا نقابة، وليست امتدادا لأي إدارة. نحن ننتمي إلى البنيات المجتمع المدني المغربي كما تم تصديرها في الظاهر 1958.
1: هي إذن إطار مستقل للهيئة الوطنية لترجمة المغرب، هيئة إطار مستقل منفتح على جميع المترجمين المغاربة بشتى تخصصاتهم الترجمية مثل ما ذكرت آنفا، وهؤلاء المترجمون المغاربة يشكلون شريحة واسعة، وظلوا لسنوات يعملون في غياب أي إطار تنظيمي، باعتبار أن الإطار التنظيمي الوحيد الذي يعرفه القطاع هو جمعية التراجم المقبولين لدى المحاكم المعروفة اختصارا بالتاج، جمعية أسست عام 2002، لكنها تقتصر كما يدل على ذلك اسمها على التراجم المقبولين لدى المحاكم، علما بأن هناك مشروع قانون يؤطر هذا القطاع يدعو إلى تأسيس الهيئة الوطنية للتراجم المحلفين. بغض النظر عن مشروع القانون، وبالنظر إلى أن مهنة الترجمة لا تنحصر فقط في الترجمة القضائية، بل هناك مجالات عديدة من ترجمة أدبية واقتصادية وسياسية وإدارية وغيرها، سواء في الترجمة التحريرية أم الفورية أم التتبعية، وبالتالي سؤالي، أليس هناك إشكالا في التنظيم القانوني لمهنة الترجمة في المغرب؟
0: تمت الإشارة إلى هذه النقطة، وأشكرك لأنه سؤال وجيه جدا، وهو في الحقيقة في الصميم يعني هذا نقول الهم أو هذا الهدف الذي نسعى إلى الوصول إليه وتحقيقه لفائدة الجميع، لفائدة جميع المحترفين والمهنيين في هذا المجال. وسبق للهيئة الوطنية لترجمة المغرب أن شاركت تلبية لدعوة هيئة التشريع بالبرلمان المغربي في إعداد المشروع الذي ذكرت، وهو الآن عليه حال أصبح قانونا، قانون لتراجم المحلفين. احنا تنقلوا بأن يعني طالبنا عبر مقالات، عبر تدخلات، عبر دراسات، بأن ينكب المشرع المغربي على إيجاد تعريف قانوني للمترجم المهني على غرار الصحفي المهني، يعني لو جورناليست بروفيسيونيل يعني دو افوار كوم كوريسبوندون ان تراديكتور و انتربريت بروفيسيونيل. ما كاينش، أنا تقول لهم مزيان يكون الترجمان محلف في إعلان مهيكل وهذا ومؤطر قانونيا مزيان، ولكن كاين واحد العدد من المترجمين ليسوا في تخصص الترجم المحلفين الذين يشتغلون ولهم مكانة وازنة في تربية وتنمية يعني ذلك الشعور الذي المشروع الانفتاح المغربي على الخارج بمختلف لهجاته ولغاته وثقافاته، وذلك عبر الجسر ديال الترجمة، هذا ما في ذلك من شك. إذن احنا نطالب وندافع ونقول ونحث وأنه يعني نركز على بإلحاح أن يكون للمترجم المهني يعني تعريف قانوني تعريف قانوني وليس فقط غير واحد الرخصة يعني إدارية وفعلا ويمكن يمارس الترجمة ولكن ما عرفنا كيفاش. لا لا خص تحصين هذا المجال هذا بإطار قانوني معقلان ومعاصر لتربية الأجيال الصحيحة.

0: عايزة في كل المستويات، لأن كيف ما كان الحال دائما وراء يعني العمل الترجمي هناك رصيد معرفي أساسي، وبالتالي لابد أن نمر عبر القنوات والأطر القانونية التي يعني تؤطر لهذا التخصص التي تفرضه الحياة المعاصرة.
1: طبعا الترجمة ليست نقلا للكلمات أو للجمل والعبارات، إنما هي آلية معرفية ثقافية متكاملة.
2: ميديا ضفاف أخرى. شكري البكري.
1: أستاذ بوتبقالت، طيب بوتبقالت، رئيس الهيئة الوطنية لترجمة المغرب، أجدد الترحاب بك في هذه الضفاف. أشرت آنفا إلى الأمازيغية وتركيز الهيئة على الترجمة من وإلى هذه اللغة الرسمية المنصوص عليها في الدستور المغربي. وفي هذا الإطار أذكر بأنكم قد وقعتم اتفاقية مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أظن في 11 من شهر يونيو الجاري.
0: نعم، هذا حدث كبير جدا ومهم جدا.
1: هذه داخلة في الشراكات الاستراتيجية الكبرى للهيئة.
0: داخلة في الشراكات الاستراتيجية وفي صميم تخصصها. ووجدنا الإخوة في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يعني أدان صاغية واستعداد ورغبة صادقة في أن نعمل يدا في يد لدفع قدما إلى تمكين اللغة والثقافة الأمازيغية من يعني ما تستحقه من العناية ومن المواكبة لجعلها فعلا يعني مستوى لغة وطنية عندها جميع المميزات التي تسهل يعني تدفقها إذا صح هذا التعبير والتعامل بها والتداول بها في الوسط المغربي. وبالتالي يعني هذا على أي حال الأمازيغية كما يعلم الجميع هي موروث تاريخي ثقافي مغربي أصيل، ونحافظ عليه قدر الإمكان على أي حال.
1: وما مضامين تلك الاتفاقية سي طيب؟
0: الاتفاقية لها أبعاد تعاون في جميع ما يمكن أن نقوم به في إطار مساندة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في إطار أولا الترجمة من وإلى الأمازيغية وتكوين المترجمين الفوريين أو التحريريين في هذه الثقافة الأمازيغية، وكل ما يمكن أن يدعم ويعزز مكانة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فيما يخص بصلاحياته، صلاحياته العلمية الثقافية وحتى فيما يخص التدبيرية الداخلية للقيام بمهامه أحسن القيام، وفي نفس الوقت بالتعامل مع الهيئة الوطنية لترجمة المغرب في كل ما يمكن لتلك الهيئة ولذلك المعهد أن يقوم به انطلاقا مرة أخرى من المبادئ الأساسية التي تم التنصيص عليها في مقتضيات المعهد من جهة وفي النظام الأساسي للهيئة الوطنية للترجمة المغرب من جهة أخرى. فبالتالي من التكوينات، من ندوات دولية، من ندوات وطنية، من دراسات تطبيقية، من نشرات توضيحات، من يعني تعبئة إعلامية توعوية داخلية، نشرات باللغتين عربية أمازيغية أو لغة أجنبية نقلا عنها إلى الأمازيغية والتعريف بالأمازيغية أكثر، يعني القيام بكل أنشطة التي تمس عن قرب أو بشكل غير مباشر بالأهداف التي من أجلها أسس المعهد والأهداف كذلك التي من أجلها وجدت هذه الهيئة.
1: وهذا يندرج في إطار أحد المحاور الاستراتيجية التي تركز عليها الهيئة الوطنية لترجمة المغرب، وهي صون السيادة اللغوية وحماية الأمن الهوياتي. ختاما أستاذ طيب بوتبقالت، ترى ما هي أهم الإشكالات أو التحديات التي يواجهها قطاع الترجمة اليوم؟
0: أعتقد أن المشكلة يعني إلى حد ما الآن مطروحة على مستويات متعددة. المستوى الأول هو أولا تربية الإنسان المغربي وإعداده

0: بمعرفة ما يدور في العالم، في الثقافات العالمية، فكل ما جاء به العلم حاليا يجب على المواطن المغربي أن ينخرط فيه ليواكب يعني العصر الذي ينتمي إليه. بمعنى آخر، نحن نرى بأن لا مفر من العلم وانفتاح العلم انطلاقا من نوافذ الترجمة، وبالتالي التقائنا مع الثقافات الأخرى التي تنتج العلم، وانطلاقا منها واستفادة منها ونقلا يعني معرفيا عنها وتبادل الخبرات مع تلك الثقافات التي على أي حال كما إما ناطقة بالإنجليزية والفرنسية والألمانية وبالصينية، نقلها إلى العربية والأمازيغية لصالح ولفائدة الإنسان المغربي حتى يواكب يعني ما يجول وما ومستجدات عصره. هذا هو الإشكال يعني.
1: والترجمة دائما كانت الجسر الوحيد والأساسي لنقل هذه الثقافات والمعارف بين الشعوب
0: بدون شك.
1: دكتور طيب بوتبقالت، الباحث الأكاديمي ومدير مدرسة فهد العليا للترجمة بطنجة، المدير السابق لمدرسة فهد العليا للترجمة، شكرا جزيلا لاستضافتك هذه الضفاف.
0: شكرا جزيلا أستاذ بكري على هذه الاستضافة الكريمة.
1: الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في ضفاف الأسبوع المقبل بحول الله.

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
1: طابت أوقاتكم مستمعين بكل خير، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من دروس الحياة ودرس جديد. والحياة هي مجموعة من الدروس والمواقف السعيدة والحزينة. الحياة في كل يوم تعطينا درسا جديدا نتعلم منه ومن خلاله، وينضاف إلى خبراتنا في الحياة. كل شيء نفعله في حياتنا يعود إلينا، فيجب أن نفعل دائما ما هو جميل. الحياة ليست في التعثر، ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها. سنرحل عبر محطات قد تختلف في الزمن والمكان، سيوقع لنا في هذه الرحلة مع درس من الحياة الشاعر والإعلامي الدكتور أحمد حريشي. مرحبا دكتور أحمد.
2: أهلا وسهلا بك دائما وأبدا وأدبا، ومن خلالك إلى جمهورك الممتد في هذه الفقرة الأثيرية الجميلة التي تنفتح على مسارات الحياة وكل السيناريوهات التي تخلق من الإنسان ما هو عليه.
1: دكتور حريشي، دروس الحياة ليست ضدنا، بل هي لأجلنا، لكي نعم الحياة، لكي نفهم مواقف لم نكن قد فهمناها من قبل، لنرى أشياء لم نكن قد رأيناها من قبل. هي مواقف، أحداث نستقي منها الدروس والعبر. الحياة ما هي إلا نجاح، كما قلت، في الدروس التي عشناها واستوعبناها. دكتور أحمد الحريشي، كيف هي علاقته بالدروس؟ علاقة ود يستفيد منها، علاقة محبة دعني أقول، أم علاقة خصام ربما قد غيرت في أشياء وأشياء، ربما قد غيرت فيك هذه الأشياء للأفضل، للأجمل، للأحسن، للأقوى أيضا؟
2: فعلا عندي مقطع يقول: هنا أيت المكان الحر رب الأرض والأكوان، هنا حيث اكتمال الروح في جسد من النقصان. نحن فعلا كلما طعن هذا الجسد في الزمن كانت هذه الروح أكثر شبابا وحكمة، وكلما توغلنا في الحياة كلما ازدادت هذه الروح قدرة على معرفة ما يحيط بها. وفي لحظة اكتمال هذه الروح في المعرفة يكون الجسد وصل لذروة النقصان، أي المفارقة، كأنه يقدم رسالته الكاملة ليرتقي لمقام أكبر ومقام رؤية الله. وأتصور أن دروس الحياة بشكل عام لا تشكل إلا جزء من هذه الرحلة، فنحن نعيش ونقاوم لكي نعيش، ثم نكتشف بعد ذلك سبب هذه المقاومة وسبب تشبث بالحياة. ولذلك في العادة أو في الدارج العام

0: فإن الحياة لم تكن كريمة تماما معنا كما كنا نتصور، قد شحت علينا وبخلت في كثير من تفاصيلها، لكن هذا البخل وهذا الشح يستضمر كرمها الحقيقي. حيث أنني كنت أتساءل دائما عن كثير من الوضعيات القاسية التي قد نكون مررنا بها، وكانت تبدو شديدة القسوة لكنها تستبطن في جوانيتها الكثير من الحكمة حينما نتجاوز ذلك ونكتشف أن هذه المطبات والخيبات الكبرى لم تكن إلا سلالم نرتقي بها ومعها لنعرف من نحن. وهكذا أتذكر ما قاله الشاعر،
1: نعم تفضل،
0: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض الناس بالنعم.
1: نعم صحيح. طيب على هذا الأساس دكتور الحريشي، يعني دروس أو الحياة ربما عموما لا تعطينا هذه الدروس بالمجان، يعني هذا ربما ما حاولت أن أستشفه من كلامك الآن، يعني ندفع ضرائب، ندفع أثمان غالية باهظة، نخسر أشياء أو أشخاص، يعني ربما تكسر هذه العلاقات الإنسانية جراء دروس نتعلمها أو تعلمها لنا الحياة دون أن ندري. ما الذي خسره الدكتور أحمد الحريشي جراء هذه الدروس؟ ما الذي دفعه في مقابلها؟ ماذا خسرت؟
0: في الحقيقة يعني الحياة يعني هي محترفة في كسر براءاتنا، خصوصا فيما يتعلق بعلاقاتنا الإنسانية، حيث نكون في البداية مدفوعين بهاجس طوبوي مفتوح على الآخر، كأننا ننكشف أمامه تماما بدعوى أنه قريب أو حبيب أو صديق أو مقرب بشكل من الأشكال، لكن تكتشف أن هذا الانفتاح الكلي أو الحياة تعلمك ذلك ليس بالضرورة يكون صحيحا، وأن الإنسان لابد أن يترك مسافة للعودة وبابا غير موصد للرجوع، وإلا فإنه سيتورط تماما في هذه العلاقات. علمتني الحياة ربما بتعبير سلام موسى كما يقول هؤلاء علموني، علمتني الحياة أن الإنسان لا يجب أن يقتصد كثيرا في علاقاته الخاصة، وأن لا ينفتح تماما، وأن يردد ما كتبته ذات خيانة أو خيبة من أحد الأقارب الأصدقاء الذين كانوا معي، وهم كانوا ضدي متقنعين تماما بقناع الصداقة المقدس. قلت إذا لم تكن طاعنا في البهاء تدرب على الكبرياء، إذا اهترأت في يديك اللغات فكن شدة بين حاء وباء، من الغيم قولوا إلى كوب ماء أهكذا تختصرون السماء. في كثير من الأحيان حينما تعتقد أن الشخص هو سماء كاملة واسعة، فتكتشف أنه مجرد كوب ماء يلقى في أول معترك وأول امتحان على الأرض تماما.
1: عندي واحد حب فضول دعني أقول، لاكتشاف الإنسان أحمد الحريشي، يعني من خلال دروس الحياة طبعا، لأن كل واحد فينا من موقعه، كل واحد فينا في وسطه بخلفياته يعيش دروس ربما يكتشف فيها أشخاص على حقيقتهم، يكتشف فيها زملاء على حقيقتهم، أهل أحيانا نصاب بخيبات وأيضا خذلان من أشخاص خبرناهم لمدة طويلة، لكن نحتاج أيضا دكتور حريشي في درس يعني ربما مهم جدا، يقول إن السهم يحتاج أن ترجعه خطوة للوراء لينطلق بقوة إلى الأمام. ربما هذا الدرس يحيلنا على أننا يجب أن نراجع حساباتنا، نعيد ترتيب بيوتنا من الداخل لننطلق أقوى مما كنا عليه. هذا درس إلى أي حد ربما هو حاضر عند فعلا الدكتور أحمد الحريشي في حياته الخاصة.
0: نعم فعلا هذه الفكرة هي مسيرة التقدم، كلها هي خطوة الوراء لأجل خطوتين للأمام، هكذا حتى

0: العلوم تتقدم وتتطور، وحياة الإنسان كحياة العلوم تماما. يقال إن حياة العلوم أو مسيرة العلم هي مسيرة تصحيح لأخطائه، نحن أيضا مسيرة لتصحيح أخطائنا التي ارتكبناها أو يعني تصويبها بمنظورنا الخاص حتى نحس أننا نتقدم ونتطور. لكن بشكل عام أتصور أن الإنسان حينما كالسهم، السهم يحدد هدفه الذي ينطلق لأجله ويذهب بسرعة خيالية ليصيب هذا الهدف، ويعتبر الخيبة الكبرى هي حينما هذا السهم لا يصيب هدفه المقصود. لكن الحياة الإنسانية ليست كذلك تماما، لأن الجمالية الحقيقية في الحياة بعد أن تتقدم في العمر تكتشف أنها هي الاستمتاع بالرحلة نفسها وليس الوصول. أي هذا الاستعجال الذي يقوم به السهم لاقتطاف وللوصول إلى هدفه ليس صحيحا. الأولى بهذا السهم أن يتوقف قليلا، ولأن له ذلك لا يستطيع ذلك، وينظر يمينا يسارا يتنفس قليلا قبل أن يصل لهدفه. نحن للأسف،
1: هل أصبت بخذلان بخيبات أمل من أشخاص مقربين دكتور أحمد؟
0: مما لا شك فيه، يعني نحن محاطين بكثير من الشخصيات السامة في الحقيقة.
1: وكيف كان التصرف؟ كيف كان رد فعلك؟
0: يعني هذه الشخصيات السامة تبدو في البداية وللوهلة الأولى صالحة جدا للصحة ومفيدة جدا للصحة، لكن أن شخصيات في النهاية يعني ذات أقنعة متعددة. وفي النهاية وصلت لخلاصة ربما قد تكون قناعتي الخاصة أن الطبيعة الإنسانية أننا في النهاية لا يجب أن نحتد كثيرا على هذه الشخصيات، لأن الإنسان تركيبته نفسية، تاريخه الجمعي يرتبط أساسا بمثل هذه الممارسات، الحقد، الحسد، الغيرة.
1: ولكن كيف يكون رد فعلك؟ هل تسامح
0: تتجاوز
1: ولكن لا تأخذ الحذر والحيطة، تسامح ولكن لا تنسى، كيف يعني يكون رد فعلك؟
0: في الحقيقة أستاذ خديجة هذا السؤال بالنسبة لي مأزق حقيقي، لأني أنا أحاول أن أتجاوز مرحلة الفهم للتفاهم، يعني أفهم دوافع هذا الشخص وأحاول أن أتفهمه أيضا من منطقه من موقعه الخاص، ولكن أكتشف دائما في نفسي، وربما هذا مشكل ربما، هو أنني لا أستطيع أن أقوم برد فعل قاسي يقابل الفعل الذي قام به. ولذلك عندي شعار أرفعه، أنا لا أكره شيئا سوى الكره، وأتصور أن المحبة كفيلة بأن تعيد الأشياء إلى نصابها.
1: صحيح.
0: وكم من أشياء قضيناها بتركها في كثير من الأحيان لمن أساء لنا، تركت لهم مسافة حقيقية، فإذا بالزمن يعيد الأشياء إلى نصابها. لكن لا بد على الإنسان أن يكون حذرا عاطفيا، فإن سوء الظن من بعض، يعني من بعض الفطن كما يقول. فالمفروض أن الإنسان أن يتوسط وأن لا ينكشف تماما دفعة واحدة أمام الآخر، وأن لا يعطي الأشياء الثمينة للأشخاص الرخيصين. وهذا الأمر نكتشفه مع الزمن، يعني مع التجربة، مع الخبرة بطبائع الناس.
1: صحيح.
0: وأتصور أن مجتمعنا الآن والمجتمع يعني الإنساني في الفترة المعاصرة يميل إلى هذه الجوانب المادية أكثر. إلى
1: هذا يجعلني أن أتبحث معك في درس آخر وذات صلة بما تفضلت بذكره الآن فيما يتعلق بالحياة. الحياة ربما تم تشبيهها بالبيانو، فيها مفاتيح.
0: نعم.
1: البيانو فيه مفاتيح سوداء وهي لحظات الحزن، ونعيش هذه اللحظات كلنا. في المفاتيح البيضاء لحظات السعادة، البهجة، الفرح، نعيش أيضا هذه اللحظات، وكلاهما تلعبان معا لتعطينا موسيقى جميلة. لا يكتمل لحنها فقط بالمفاتيح البيضاء أو السوداء دون المفاتيح الأخرى. هكذا هي الحياة. ربما حتى الأشخاص اللي هما يعني ذات طبع سيء، أو ربما عندهم نية مبيتة، أو أشخاص غير أسوية، أو ربما هذول اللي تخلدلنا منهم في حياتنا نعمة كما يقال، فلولاهم لما عرفنا الرائعين في حياتنا. إلى أي حد ربما أنت متشبث بالرائع في حياتك أو بالرائعين في حياتك دكتور أحمد؟
0: حقيقة أنا متشبث حتى بهؤلاء الحقدة والحساد الذين يحسدوك على الموت يوم الجمعة.
1: رجل نعم.
0: وأتصور

0: تصور ان هذا التشبيه البيانو جميل، بيد ان البيانو يعني مفاتيحه البيضاء اكبر بكثير من مفاتيحه السوداء، على عكس بعض العلاقات التي نعيش فيها. والتصور ان هؤلاء الاصدقاء هم ضروريين، ضروريون، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، يعني هد سنه التدافع. بل ان الشاعر مدح أعداءه لأنهم يعتبرهم دافع حقيقي للاستمرارية والعطاء، كما يقول الشاعر: عداية، أي أعدائي، عداية لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الرحمن عني الأعادية، هم عرفوني زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. في كثير من الأحيان يكون هؤلاء الأعداء الذين ينافسونكم يكشفون لك أخطائك وتستطيع تصحيحها، ينافسوك فتتقدم. هؤلاء ضروريون للإنسان في حياته، ولذلك قال صاحب الجلالة نصره الله: اللهم كثر أعداءنا. فبالأعداء لا يتقدم الشخص، وإنما تتقدم الأمم أيضا في هذا التدافع الحضاري الذي يدفعنا لكي نكون أحسن وأقوى وأجمل وأكمل وأشمل وأنور وأظهر وأقهر. هاد التنافسية للأعداء مهمة، ولكن أخطر الأعداء هم الذين كما يقول الشاعر المتنبي: يعني ما من مصاحبته بد. الصديق الذي يكون قريب منك وهو عدو، نعم. أنت تعرف ذلك، ولكن لا تستطيع أن تخلق مسافة معه بحكم العمل، بحكم الجوار.
1: صحيح.
0: بحكم
1: صحيح.
0: هؤلاء يعني يدفعونك يعني أقصى أنواع يعني الضريبة النفسية العاطفية التي يجب أن تقدمها لتتعايش مع إنسان يكرهك لمجرد أنه يكرهك.
1: تمام. للأسف.
0: أو يحقد عليك لأنه يحبك كثيرا. لماذا؟ لأنه يريد أن يكون مكانك، فهو بالنسبة له أنت نموذج حقيقي يدفعه دفعا لكي يحقد عليك. فربما الحقد هو مرادف لشدة الحب المفرط والزائد عن الحاجة، يعني بمعنى آخر. بهذا المعنى قد تكيف علاقاتك.
1: تمام. طيب دكتور أحمد الحريشي، مشاورتك للعاقل هو استئجارك لعقله، وأيضا ما خاب من استشار. لكن أحيانا في هذه الاستشارة نندم، هل أحسست يوما أنك ربما كانت استشارتك في غير محلها، وبالتالي كانت درس بالنسبة لك؟
0: لا، في الحقيقة لم، يعني ما ندم من استشار وما خاب من استخار. وأتصور أن الاستشارة دائما مهمة ومفيدة.
1: صحيح.
0: لأنك تفكر،
1: نعم،
0: بنفسك، أي أنك تفكر بعقل واحد. لكن حينما تستشير فأنت تتجاوز العقل إلى التعاقل، أي أنك تقلب المسألة من أطراف قد لا تراها. في الحقيقة دائما الاستشارة تكون إيجابية، لكنها استشارة في النهاية. القرار يجب أن يكون لك، هي ليست إجبار حقيقي، هي مجرد استشارة. وكلما وسعت دائرة الاستشارة عن الذين تسيم فيهم الخبرة في المجال الذي تستشير فيه، وتستشيم فيهم أيضا حسن النية على الأقل ورغبة الخير، هؤلاء دائما الاستشارة هي منهج حياة في اختيار القرارات الكبرى والمصيرية. أتصور أن هذه المسألة كانت وسيلة حقيقية لتجاوز الخيبة وليس العكس.
1: تمام.
0: وأنا أنصح تماما بهذه القدرة الاستشارية. نحن نستشير في كل شيء الخبراء، حتى في المجال الصحي، القانوني، الشخصي. لا يمكن الإنسان أن ينفرد تماما بقراراته، لأنه بالتأكيد إن وقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء.
1: تمام.
0: الأشياء التي تغيب تحضرها الاستشارة إليك، فترى المسألة أكثر وضوحا من كل جوانبها. تمام. أتصور لاله خديجة.
1: أحلى درس، وبه سنختم هذه الرحلة دكتور أحمد، أحلى درس في حياتك؟
0: الحقيقة الدرس الأكبر في حياتي هو أن الإنسان لا يجب أن يستعجل سكن القصر بقدر ما يستمتع في عملية بنائه. كل شيء تبنيه بيدك أنت هو لك، كل طوبة تضعها على طوبة هي التي تشكل بالنسبة لك معنى الحياة. وأن الإنسان الذي يفكر في البعيدين في العالم لا يجب أن ينسى أسرته الخاصة، فهي جزء أساسي من هويته. كل شيء مؤقت وعابر، وكل شيء متغير ومتحول، لكن الثابت يظل هو من نحن عليه، هو دواخلنا. التي نحاول أن نقاوم تماما لكي لا يغير.

0: إلى الخارج، وأن نكون جديرين بهذه الحياة التي تستحق أن نختمها بإنجاز حقيقي، ونتصور ماذا سيقول الآخرون في لحظة غيابنا، هل كانت طيبا محسنا مضيفا لأمته، أم كان مجرد عابر لا يذكره الزمان كما سيأكله المكان الذي سيدفن فيه.
1: شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الحريشي الشاعر والإعلامي، نورتني حقيقة في درس من الحياة، وشكرا على هذه الثقة التي وضعتها في درس من الحياة على ميديا. كل النجاح والتميز لك الدكتور أحمد الحريشي.
0: شكرا جزيلا لك خديجة، ووفقك الله في النتيجة كما أقول دائما.
1: شكرا جزيلا، مرحبا، نورتني، إلى الملتقى. إذن إلى هنا أصل معكم مستمعينا إلى ختام هذه الرحلة من دروس الحياة على ميديا، ألقاكم في عدد جديد متجدد دائما مع كامل محبتي.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم إلى العاشرة، معكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز العناوين. بين لبنان وإسرائيل التهدئة المستحيلة بالرغم من الاتفاق المتوصل إليه في واشنطن بواسطة أمريكية، الغارات كما التهديدات الإسرائيلية تتواصل والانقسام اللبناني يتوسع، حزب الله يرفض الاتفاق وأنصاره يهددون بالشارع بالرغم من تحذيرات الجيش من مغبة المساس بالسلم الأهلي. في قطاع غزة اتفاق يراوح مكانه في ضوء الخروقات الإسرائيلية المتواصلة، بينما آلاف الجثامين من ضحايا الحرب تواصل تحت الأنقاض والأرض تنتظر دعما دوليا واضحا وحازما. موجة الحرارة الشديدة والخانقة تواصل توسعها عبر كامل الدول الأوروبية مخلفة ضحايا ومعدلات غير مسبوقة وأرقاما قياسية. في الرياضة، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم واحدة من أسرار تألق رياضة كرة القدم المغربية في السنوات الأخيرة وعلى مختلف الفئات، في النشرة نتعرف على طريقة العمل والتنقيب في

0: أكاديمية. إلى تفاصيل العاشرة. بالرغم من الاتفاق المتوصل إليه في واشنطن بوساطة أمريكية وساعات بعد الإعلان عنه، تواصلت اليوم الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. الغارات استهدفت بلدة النبطية الفوقة. المسيرة الإسرائيلية استهدفت لأربع مرات متوالية البلدة والمناطق المحادية مخلفة قتيلا على الأقل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد بالاتفاق المتوصل إليه، واصفا إياه بأنه إنجاز تاريخي، وجه ضربة إلى إيران وحزب الله. اتفاق يوسع الانقسامات اللبنانية الداخلية. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ندد اليوم بالاتفاق معتبرا إياه سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود. وحول هذا الموقف المتشدد، زميل نور الدين إيجاجان نقل سؤال: هل يهدد موقف الحزب الاتفاق؟ إلى المحللة السياسية سناء الجاك من بيروت، نستمع لها.
1: من المستبعد جدا أن يتمكن الحزب من خلال مواقفه هذه من تغيير صيغة الاتفاق أو التأثير عليه. قد يطيل عمر الاحتلال على لبنان ويطيل عمر العدوان الإسرائيلي على لبنان، ولكنه في النهاية سينسحب وفق الاتفاق ولن يكون له أي مظاهر مسلحة في المناطق التي ستخليها إسرائيل ويسلمها الجيش. تبقى العقدة الأساسية في حيال سلوك الحزب في الداخل اللبناني. يعني من المتوقع أيضا أن يسعى حزب الله ومن خلفه إيران إلى تحصيل مكاسب في السياسة مقابل التخلي عن سلاحه. لا يملك إلا وسيلة الضغط لهذه الغاية لا أكثر ولا أقل، ولا أعتقد أن يعني عقارب الساعة ستعود إلى الوراء بشأن الاتفاق، لأنه ليس وليد علاقة خاصة بين لبنان وإسرائيل، وإنما هو وليد اتفاقات إقليمية حتى من ضمنها إيران، بالإضافة إلى جانب الدول المتوسطة من الولايات المتحدة الأمريكية.
0: الاتفاق لا يبدو أنه يرضي كافة الأطراف في إسرائيل ذاتها. وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إتمار بن غفير ندد بالاتفاق معتبرا أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بدوره اليوم هدد بالرد بقوة كبيرة إذا هاجمت إيران إسرائيل في محاولة لمنع تنفيذ الاتفاق الإطاري المتوصل إليه في واشنطن، مشترطا نزع سلاح حزب الله في كل لبنان للانسحاب من الجنوب، مشددا أن الجيش تلقى أوامر بالاستعداد لبقاء طويل في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. على المستوى الدولي، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بالاتفاق معتبرة أنه يشكل خطوة حاسمة نحو خفض التصعيد في المنطقة. فرنسا من جهتها أعلنت اليوم استعدادها للمساهمة في تنفيذ الاتفاق، داعية إلى أن يمهد لاستعادة كامل السيادة في لبنان. وارتباطا، الليلة الماضية بدا الاتفاق الإيراني الأمريكي هشا وفي مهب ريح الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع رادارات ساحلية، ردا كما قالت واشنطن على العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري من جانب القوات الإيرانية، معتبرة أنه انتهك بوضوح وقف إطلاق النار. إيران بدورها اتهمت اليوم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة تفاهم. البحرين كانت قد أعلنت تعرضها لاستهداف مسيرات إيرانية اليوم، متهمة طهران بتقويض مساعي السلام، الاستهداف الذي اعتبرته إيران ردا على الضربات الأمريكية. وما يؤكد هشاشة الاتفاق، تعرض ناقلة نفط في مضيق هرمز اليوم لإصابة بمقذوف مجهول ألحق أضرارا بها من دون خسائر بشرية، وفق ما أفادت هيئتان بحريتان. نواصل في المنطقة. قطاع غزة، وعلى وقع استمرار الغارات الإسرائيلية اليومية، أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل أن ما يقارب 8500 جثة لا تزال تحت الأنقاض في القطاع منذ بداية الحرب، مؤكدا أن القطاع يعاني حاليا من نقص المعدات اللازمة لانتشالها من تحت الأنقاض. المتحدث باسم الدفاع المدني طالب المجتمع الدولي بتسريع إدخال معدات ثقيلة لإتمام عمليات انتشال الجثامين. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا من غزة سيف السويطية.
2: تحت ركام يقدر بأكثر من 60 مليون طن، لا تزال جثامين أكثر من 8500 فلسطيني مفقودة تحت أنقاض قطاع غزة المدمر. جثامين تحللت ولم يتبقى منها سوى رفات يصعب على طواقم الدفاع المدني العثور عليها لغياب المعدات والمقدرات الهندسية، بحسب ما أكده الناطق باسم الدفاع المدني محمود

0: وصل
1: إجمالي 8500 شهيد، هذا العدد يزيد وينقص حسب قدرة الطواقم على الانتشال. كثير من العوائق ممكن أن تواجهنا، ممكن أن يكون هناك صاروخ غير مفجور في المكان. هذا الملف ملف إنساني بحت، كثير من العائلات تعاني من جراء أنه أبنائها حتى الآن تحت الأنقاض تريد أن تستريح.
0: لا تتوقف المأساة على الجانب الإنساني فحسب، بل تمتد إلى مخاطر بيئية وصحية وكارثية، حذر منها الخبير البيئي عبد الفتاح عبد ربه، الذي أكد أن تحلل جثامين الضحايا تحت ركام المنازل يعني ارتفاع منسوب التلوث البيئي وانتشار مزيد من الأوبئة والأمراض.
2: تحلل هذه الجثث يؤدي إلى إنتاج يعني ما يسمى بالليتشيت، العصارات، وهذه العصارات غنية جدا بمواد الأمونيا والمركبات النيتروجينية والفوسفور وكثير من الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض.
0: جهات صحية أكدت أن طواقمها تتعامل بشكل يومي مع حالات تعاني من أمراض تنفسية وجلدية لا يستبعد أن تكون جراء الروائح والغازات الكريهة المنبعثة من بين حطام غزة. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
3: عاشت اليوم في جزء كبير منها أوروبا يوما إضافيا خانقا نتيجة موجة الحر الشديد الممتد من فرنسا إلى بولندا مرورا بالساحل الأدرياتيكي الكرواتي، مع توقع تخطي الحرارة 35 درجة مئوية بالنسبة لما لا يقل عن 193 مليون نسمة، ما يشكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية في فرنسا، سويسرا، ألمانيا، النمسا والمجر، حيث أعلنت حال التأهب القصوى. في المغرب، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر جديدة ما بين 38 و45 درجة ابتداء من غد الأحد إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، خاصة واد الدهب، بوجدور، أسمارة، تارودانت، سطات، مراكش، بني ملال، خنيفرة، فاس ووزان. وحول موجات الحرارة المتكررة التي يشهدها المغرب، وهل أصبحت تستدعي التكيف الدائم معها؟ يقول خبير علم المناخ الدكتور محمد سعيد قروق.
4: يعرف المناخ الحالي تطورا سريعا في ظواهره على صعيد الحرارة والدورة المائية، وبالتالي لاحظنا على أن الأمطار حينما عادت نهاية سنة 25 كانت بطريقة عنيفة ومتواصلة وغير مسبوقة. اليوم نحن أمام موجة حرارة كذلك مغايرة لما كنا نعرفه، تتسم أولا بالحصول بطريقة مبكرة، ثانيا لفترة طويلة، وكذلك بعودة متكررة. الآن برامجنا للاندماج داخل الاحترار الأرضي بناء على ما قامت به مديرية الأرصاد الجوية من تقارير سنوية حول التطور المناخ المغرب، هو الآن بحاجة إلى اندماج حقيقي داخل السياسات العمومية العامة المرتبطة بهذا الموضوع. بالتالي لابد من التسريع بقوانين إجرائية لتنفيذ كل ما فكرت الدولة في إجرائه على جميع الأصعدة، بدءا بالموارد المائية إلى تنظيم المدن وطريقة بنائها وتوجيهها وقنوات الصرف الصحي إلى آخره.
3: نواصل بالمغرب. في الشأن الرياضي هذه المرة، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم نجحت في السنوات الأخيرة في مد المنتخبات المغربية بمختلف فئاتها بلاعبين من أعلى طراز، ما يعكس مدى المساهمة المهمة التي تستفيد منها الكرة المغربية، ويبقى المستقبل واعدا أمام هذا الصرح الرياضي لمزيد من النجاحات. نستمع في هذا الإطار لطارق خزري مسؤول تنقيب داخل أكاديمية محمد السادس متحدثا في برنامج بوديو على ميديا.
5: فطبيعة الحال هذا النجاح ديال الأكاديمية الآن جميع المنتخبات الوطنية كذلك جميع الأطر الوطنية كتستافد من هذا النجاح ديال الأكاديمية، وكتستافد من هذا المشروع الملكي الضخم اللي أعطى لكرة القدم الوطنية واحد الإشعاع على المستوى الإفريقي وكذلك على المستوى العالمي. فواحد الظرف زمني قصير جدا، يعني كنتكلموا على 16 سنة تقريبا، الأكاديمية عطات مجموعة من لاعبين المنتخبات الوطنية والمنتخب الوطني الأول، قلت اللائحة الأولية فيها ديال 8 ديال اللاعبين اللي كانوا يعني قدروا يكونوا في اللائحه النهائيه ديال المدرب الوطني السي محمد وهبي. كاين الان 3 ولكن اللاعبين الاخرين كلهم لاعبين شباب عندهم 20 21 سنه. تنظن كاس العالم المقبله كلهم ان شاء الله غادي تكون عندهم واحد المكان.

0: انا خصوصا ملي كنتكلموا على لاعب بحال زابيري بحال الزهواني الان اللي التحق لنادي كبير، كذلك الصادق خليفي ايت بودلال تيرغالين، هادو كلهم لاعبين السن ديالهم ديال 20 21 سنه.
1: نختم ملفات العاشرة بشأن الثقافي ونبقى بالمغرب وإلى مدينة صويرة ننتقل، حيث تختتم مساء اليوم فعالية الدورة 27 لمهرجان جنهوة موسيقى العالم. المنظمون خصصوا أمس حفلا تكريميا لروح المعلم الراحل مصطفى بقبو، شارك فيها ابنه المهدي بقبو إلى جانب كبار معلمي جنهوة. ليلة الوفاء للمعلم الراحل مصطفى بقبو لم تكن مجرد لحظة لاستحضار اسم كبير في فن جنهوة، بل كانت موعدا لتجديد العهد مع إرث موسيقي وإنساني تركه المعلم الراحل بقبو المعروف بلطفه وسخائه الفني. التفاصيل في روبورتاج موفد سامدي آل الصويرة، الزميلة وفاء التوسرية.
2: في لحظة فنية وإنسانية احتفى مهرجان جنهوة وموسيقى العالم بذكرى الراحل معلم بقبو بحضور ابنه وعدد من المعلمين الكبار الذين وضعوا إلى جانب بقبو أسس هذا الفن الأصيل. ابنه المعلم مهدي بقبو شارك في الحفل وثمن فكرة تكريم والده مبديا فخره بحمل المشعل.
3: التكريم كان في محله مع المعلمين الكبار، المعلم عبد الكبير والمعلم مرشان والمعلم عبد السلام علي، كان الله يطول في عمرهم. اول مره تنشارك انا في تكريم الوالد، تاثر شويه هكا ماشي اجي وتعلم فهمتيني، تدوز مراحل مع معلمين وتفرض خدمتك حتى انت دير خدمتك داكشي تيسير من عند الله تعالى.
2: المعلم مصطفى بقبو الذي كان مولوعا بجنهوة البلديه ترك بصمه خاصه في الساحه الفنيه، كما اكد ذلك المدير الفني لمهرجان جنهوة وموسيقى العالم المعلم عبد السلام علي. كان
4: الله يرحمه المعلم بقبو فقدته الساحه وخلى لي واحد الطغره في البروغراماسيون، لانه الحال تقناوي ترى واحد الحموله واحد التاريخ، وباش تصنع معلم راه صعيبه ومن الطينة ديال المعلمين الكبار.
2: السهرة التكريمية حضرها أيضا نبيل أبلقاس الابن الروحي للمعلم بقبو، فاستحضر الجانب الإنساني لأستاذه قبل الفني، مؤكدا على أن المعلم بقبو لم يكن يلقنه الموسيقى فقط، بل كان يزرع فيه قيم التواضع والالتزام واحترام تقاليد جنهوة الأصيلة.
5: المعلم كان هرام برك الله وصلى النبي، الله يعمص دي ربي يرحمه ويسع عليه. ما كينش واحد اللي تيهزك نبري وما تيدير شي حاجة ديال المعلم.
2: ليلة الوفاء للمعلم بقبو أكدت مرة أخرى على أن إرثه الفني والإنساني أكبر من أن يطويه الغياب. من الصويرة وفاء التوزري لإذاعة ميديا.
1: من ساحرة الأطلسية الصويرة وبتقرير الزميلة وفاء التوزري مفدت ميديا إلى مهرجان جنهوة موسيقى العالم. نختتم معكم مستمعين هذه النشرة، شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، تفضلوا بالبقاء معنا لحظات وتستمعون وتستمتعون كذلك بعدد جديد من البرنامج الموسيقي مع النجم براين أدامز. رفقة طيبة أتمنها لكم، إلى اللقاء.
6: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. ابتداء من 29 من يونيو عيشوا الصيف معنا على ميديا.
7: For decades on the global stage, 100 million records sold. Brian Adams. The definitive story of a life in music with Brian Adams. Morocco. Welcome to the Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
8: Medi One, la radio de toutes les générations.
9: Hey, this is Brian Adams right here on Medi One. We're all set to go for another 3 hours of classic rock and roll. I got a few songs of my own and a few from the decades around them. Plus, we also hope to have a story and a laugh or two along the way. So here we go again, kicking it off with Whitesnake. Here I go again.

0: For decades on the global stage. 100 million records sold.
1: Bryan Adams.
2: Bryan Adams.
3: Mr. Bryan Adams.
0: The definitive story of a life in music. With Bryan Adams. Medi One presents The Bryan Adams Radio Show.
4: This is Bryan Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
0: 2 hours of defining music exclusively on Medi One in Morocco.
5: Le Bryan Adams Radio Show, tous les samedis à partir de 22h.
0: On Medi One.
6: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز منتصف الليل.
7: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. شرق أوسطيا، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت خلال اتصال تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤولية تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية أمريكية، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وبالرغم من هذا الاتفاق وساعات بعد الإعلان عنه، شنت إسرائيل غارات على جنوب لبنان استهدفت بلدة نبطية الفوقة مخلفة قتيلا على الأقل. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد السبت بالاتفاق المتوصل إليه، واصفا إياه بأنه إنجاز تاريخي، وجه ضربة إلى إيران وحزب الله. لكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رد بالتنديد بالاتفاق، معتبرا إياه سقطة مريعة وتنازلا عن السيادة، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه منعدم الوجود. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بدوره هدد بالرد بقوة كبيرة إذا هاجمت إيران إسرائيل في محاولة لمنع تنفيذ الاتفاق الإطاري المتوصل إليه، مشترطا نزع سلاح حزب الله في كل لبنان للانسحاب من الجنوب، مشددا أن الجيش تلقى أوامر بالاستعداد لبقاء طويل في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان. الاتفاق لا يبدو أنه يرضي كافة الأطراف في إسرائيل ذاتها. وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ندد بالاتفاق، معتبرا أنه لا يمكن الوثوق بالحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. بعد ضربات ليلة الجمعة إلى السبت، عاودت القوات الأمريكية ليلة السبت إلى الأحد استهداف مواقع إيرانية. الجيش الأمريكي أعلن أنه يشن ضربات على أهداف متعددة في إيران. الليلة الماضية الضربات الأمريكية استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع رادارات ساحلية، ردا كما قالت واشنطن على العدوان غير المبرر ضد شحن تجاري من جانب القوات الإيرانية، معتبرة أنه انتهك بوضوح وقف إطلاق النار. إيران بدورها اتهمت اليوم السبت الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم، مستهدفة بما سمته الرد بالمسيرات البحرين التي اعتبرت الاستهداف تقويضا لمساعي السلام من طرف طهران. وما يؤكد هشاشة الاتفاق تعرض ناقلة نفط في مضيق هرمز السبت لإصابة بمقذوف مجهول ألحق أضرارا بها من دون خسائر بشرية، وفق ما أفادت هيئتان بحريتان. في شأن القاري، أعلنت جمهورية أفريقيا الوسطى تفشي واسع لوباء الكوليرا بعد تسجيل 24 حالة وفاة مرتبطة به، فضلا عن 197 إصابة، وفق ما أفاد وزير الصحة، وذلك عبر دائرتين صحيتين واقعتين جنوب غربي العاصمة بانجي. قدرت الأمم المتحدة

0: تحدث السبت بأن نحو 7 ملايين شخص ربما تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وأسفر عن 1000 قتيل وعشرات آلاف المفقودين في حصيلة قابلة للارتفاع. وكان مطار سيمون بوليفار الدولي قد بدأ في استقبال المساعدات الدولية بعد موعد فتحه جزئيا السبت. عاشت السبت في أجزاء كبيرة منها أوروبا يوما إضافيا جديدا من الحر الشديد الممتد من فرنسا إلى بولندا مرورا بالساحل الأدرياتيكي الكرواتي مع توقع تخطي الحرارة 35 درجة مئوية بالنسبة لما لا يقل عن 193 مليون نسمة، ما يشكل ضغطا كبيرا على الأنظمة الصحية في فرنسا، سويسرا، ألمانيا، النمسا والمجر. أعلنت حال التأهب القصوى في المغرب. وفي نشرة إنذارية من مستوى ويقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 و45 درجة ابتداء من الأحد إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، خاصة واد الدهب، بوجدور، أسمارة، تارودان، سطات، مراكش، بني ملال، خنيفرة، فاس ووزان. ختام المجز مستمعينا، بقية رفقة منتع لباقي برامج إذاعة ميديا، تمنها لكم إلى اللقاء.
1: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média. Sports Music Média Digital Fit.

أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل أحد بعد موجز التاسعة مساء على ميديان.

0: ميدي آن الفنون في بلادي منتصر.
1: إذا ضيفي اليوم اختار أنه يسلك طريق الفن بشغف كبير، فكانت أغانيه مرآة لمشاعر جيل كامل ما بين الحب والحب والحلم والتحدي. بصوته أسلوبه المميز استطاع أنه يكسب قلوب الجمهور ويصنع لنفسه واحد المكانة خاصة بين نجوم الأغنية المغربية. اليوم احنا سعداء أنه يجي يتكلم لنا على الجديد ديالو، غيدينا الجديد ديالو. الدنيا معاك عادي